يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بي

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
4: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل اللي يموت. يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم، لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، ولا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا إحنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام حقيقة يعني. لكن الأصل أن هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
3: بأعمامهم
4: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
3: الفتوى أنهم غير ورثة،
4: غير ورثة إيه. غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو حاجة يعني نقول يفصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم. إذا كانوا اعتمد على قول آخر الله أعلم.
3: نعم شيخ.
5: هذه سائلة عبر الواتساب، شيخنا بتقول بأن هي متزوجة ومتى اللي عندها شغل لهي ولزوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت أن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ كتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه ولا بد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسرى الحكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى للمنافتة بهذه المسألة.
6: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوى مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك ما تقولش الله أعلم؟ العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوبه 7 بس، وقال له في الثانيات لا أعلم، تقال له نضربت كباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باهيشني نكذب عليك ولا شن تبي انت نقول لك؟ يعني المسألة أنا منعرفش حكمها، وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له ارجع غدا ارجع بعد غد ارجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة ويستحي أن يقول الله أعلم والله ما نعرفش، يعني هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول مفروض يقول له والله إني ما نعرفش الفتوى. تو هذا بالله اللي جاوبها وقالها أنت لازم تحط فلوس وتشتركي من قال الكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها الأجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة والتسويق، وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية، نقول له 150 ويعطيني حقها ما بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي اني نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا صالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم
5: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا
6: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها نعم. جايزة لأنهم محددين هم
5: نعم.
6: نحن الجهالة في الأجرة تفسد صح لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخذ مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا
5: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة هذه الحلقة إعادة
8: مننا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار تجيب كل سائل ومستفسر

0: تهتدي إلى التقى والنور.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا ومراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر موقع قناة التناصح الفضائية، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نرجو التوجيه حول ما صدر من مخرجات الحوار المهيكل وما فيها من تجاوزات سلبية تضر بالسيادة الليبية وتفرض وصاية دولية على مؤسسات الدولة، وما هو واجب النخب والسياسيين وعامة الشعب الليبي نحو هذه المخرجات؟ تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة الحوار المهيكل التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة، هذه اللجنة قبولها لهذا العمل هو تعد على الشعب الليبي بأكمله، لأنها نصبت نفسها وكيلا وممثلا لثمانية ولا تسعة مليون ليبي دون أن يوكلوها. تقول لي هي أرادت الخير، وما العدوان الذي فعلته؟ أقول لك العدوان لا اختلاف عليه. فلو افترضنا أن جارك ولا قريبا لك باع بيتك وادعى أنه وكيل عليك، فهل عمله هذا دون أن توكله يعد عدوانا عليك ولا إحسانا إليك؟ وإن أراد الإحسان فإنه يريد أن يبيعك بيتك وينتزعه منك ويدعي أنه وكيل، نصب نفسه وكيلا عليك بنفسه دون أن توكله. هذا حرام، لا يجوز، هذا اعتداء على حقك واعتداء على ملكك، يريد أن ينتزعه منك بالتزوير. هذا يعد في القانون وفي الشرع، حتى في القوانين لو ادعى وذهب إلى محرر عقود وإلا إلى جهة التوثيق والأملاك وقال أني وكيل على فلان وبعت له بيته وقبضت له الثمن وكذا، هذا يعد معتدي ومتجاوز ويعاقب بمقتضى القوانين، وهو معتد أيضا بحكم الشرع الإسلامي. عملهم عمل عدوان واعتداء، ما كان لهم أن يقبلوه ولا أن يقدموا عليه. ثم انضم إلى هذا التزوير وهذا التنصيب لأنفسهم دون أن يوكلهم الشعب الليبي أنهم قرروا مصيره في مخرجات كلها سوء وضرر شديد بالأمة. أضرار هذا أول ولا آخر، سلبت من الشعب الليبي ومن الأمة الليبية ومن الدولة الليبية سيادتها، انتزعتها منها وسلمتها إلى المجتمع الدولي. وذكرت في مقترحاتها كثيرا من الأمور التي لو نظر فيها ليس المسلم فقط بل العاقل الحريص على بلده وعلى وطنه لرفع فيهم قضايا اعتداء وعدوان على حقوقه. وما ذكرته يعني ما صدر عن بعض أعضاء هذه اللجنة، النجلة هي 120، بعض أعضائها وهم 6 تقريبا، صدر منهم شرح ونقد لهذه المخرجات، شرح تفصيلي واضح غاية في البيان والتذكير لمن يريد أن يعرف ما خطورة هذه المخرجات. فهؤلاء 6 وإن كان قبولهم لأصل العمل هو تعد ولا حق لهم في ذلك، لأنهم أيضا نصبوا أنفسهم في أمر لا حق لهم فيه، لكن ضميرهم استيقظ وما فعلوه وصواب وسداد يشكرون عليه، وأهل العلم يؤيدونهم في ذلك التوضيح وهذا البيان بما فيهم دار الإفتاء ومجلس البحوث. هذا التوضيح الذي ذكروه وبينوا ما في هذه المخرجات من اعتداء على السيادة الليبية بتفصيلات واضحة غاية الوضوح يشكرون عليه. وكل أهل العلم في دار الإفتاء وفي مجلس البحوث يدعون الناس جميعا في ليبيا بما فيهم النخب والسياسيون والقانونيون وعامة الشعب الليبي، المجلس ودار الإفتاء يدعون جميع أهل ليبيا إلى تأييد هذه المذكرة وأن يضمنوها مطالبهم وأن يخرجوا ليندّدوا بمخرجات الحوار المهيكل وما فيه من عوار ومن عيوب ومن أضرار تعتدي على الشعب الليبي وعلى مصيره، لأن ما فيها أمور هي في غاية الخطورة، تنتزع السيادة وتطلب من المجتمع الدولي. وعندما نقول من المجتمع الدولي تطلب منهم نعني بذلك أو يعنون بذلك كما هو العادة في البعثات الأمم المتحدة، تطلب خبراء من المجتمع الدولي، وهؤلاء الخبراء هم من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن أعداء الأمة، من أعداء ليبيا. تطلب منهم خبراء مختصين في الشؤون المالية والإدارية والرقابية والنيابية والقانونية والقضائية في كل مؤسسات الدولة الفعالة. هؤلاء الخبراء هم سيحلون محل هذه المؤسسات في النهاية، وإن لم ينص على ذلك لكن هؤلاء الخبراء سيسلبون المؤسسات الليبية الموجودة الآن، ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام والقضاء والمؤسسات المالية، سيسلبونها اختصاصها ويحلون محلها في تولي أمور ليبيا والإمساك بزمامها. وهذا لا يحل ولا يجوز، هذا ركون للظالمين وتسليم البلد للأعداء. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فحذاري حذاري أن تستمعوا لهذه المخرجات. وبعثة الأمم المتحدة هي يعني لها دربة ولها لها خبرة واسعة وكبيرة في خداع الشعوب وتضليلهم، فإنها لا تأتي بكل ما عندها من أول الأمر، كما سبق لها في المراحل السابقة في الحكومات قبل هذه الحكومة، تختار لجنة وتمنيها بأنها سيكون لها قدم في عند المجتمع الدولي وعند المؤسسات الجديدة، يطمعونها، توحي إليهم بأنهم سيجدون ما يريدون من المناصب. وعندنا في المثل اللي بيقول: اطمع وقطع الرقبة متحادين. وهذا جربوه في الماضي لكنهم لا يعتبرون، جربوه في مشروع الصخيرات. مشروع الصخيرات الذين حملوا كبره ووزره معروفون، وهم الذين انقلبوا على المؤتمر الوطني وأسقطوه وتعاونوا عليه، 20 أو 30 شخص تعاونوا على ذلك وتحالفوا، ومنتهم البعثة الأممية في ذلك الوقت والمجتمع الدولي والسفراء بأنهم سيكون لهم محل ووزارات وسفارات في الخارج. لما قضت منهم البعثة والمجتمع الدولي حاجتها وانتهى الأمر وعينوا فائز السراج، أعرضوا عنهم وبقوا يعضون أصابع الندم، يأكلون أصابعهم من الندم. ورطوا ليبيا في مستنقع لن تخرج منه إلا إذا أراد الله ذلك. ما تعانيه الآن من أزمات كله مترتب على مشروع الصخيرات. وهم وإن كانوا لا يجرؤون الآن على الاعتراف بما أدخلوا فيه ليبيا من هذا العنت ومن تسليمها لمجلس الأمن وإدخالها تحت الفصل 7 ينصب الحكومات ويفرض العقوبات وما إلى ذلك، وهو كثير، وما نراه هو بعض تلك الآثار. هم وإن كانوا لا يعترفون جهرة بأنهم يعني أذنبوا وإلا تعدوا وإلا ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، هم لا يجرؤون على ذلك علانية، ولكنني متأكد أنهم في قرارة أنفسهم أكبادهم تأكلهم، لأنهم يعرفون ما فعلوه، يعرفون المأساة التي وقع فيها الشعب الليبي بسبب تصرفاتهم وطمعهم في المناصب في ذلك الوقت. هم لا يصرحون ولا يعترفون. الإنسان الحر العاقل المسلم إذا أدرك أنه أخطأ، الرجوع ورجوعه إلى الحق خير من تماديه على الباطل. وهذا لا أشك أنهم في داخل أنفسهم يعرفونه، ولكنهم لا يعترفون به، يعرفون ذلك حق المعرفة، لأن البر مطمئنة إليه نفسك، والإثم ما حاك في صدرك، وإن لم يظهروه وإن وجدوا لأنفسهم مبررات من حين إلى آخر. هذا مثال. ولذلك هؤلاء الجماعة الذين منتهم البعثة الأممية ربما عندما يعني استجلبتهم وإلا قادتهم وإلا جندتهم، سمي كما شئت، ليكونوا في مشروعها بالإضافة إلى إطماعهم في المناصب سهلت لهم المهمة، لأنها كما ذكرت هي في على دربة وخبرة شديدة في المكر بالشعوب. لا تذكر لهم ما ينتهي إليه الأمر، بل تسهله لهم، وتذكر أنها استفتت آلاف المؤلفة من الليبيين بالمخرجات، وأن الليبيين يوافقون عليها، وأن توصياتهم ليست هي ملزمة ولا يترتب عليها أثر يضرهم، بل هي مجرد آرائهم مجرد استشارة للبعثة الأممية، هكذا تبدأ معهم، لأن هذا من المكر، من المكر بالليل والنهار ومن الخداع المستمر. ثم بعد ذلك هي اليوم ترفع هذه التوصيات وهذه المخرجات إلى مجلس الأمن الذي وضعتنا الصخيرات تحت نعاله، لتستخرج منهم قرارا بفرض هذه التوصيات وهذه المخرجات. انظروا، هذه حقيقة ما تفعله بنا البعثة الأممية، فيها ليس اعتداء على السيادة فقط، وليس انتزاع لكل ما بقي من المؤسسات المترهلة وهي مع ضعفها وقلة فعاليتها وما هي متهمة عليه من التقصير وما في مؤسسات الدولة من النهب والاعتداء وعدم وجود تقديم أي خدمة لها بال في البنية التحتية. مع ذلك حتى هذا القدر القليل من المؤسسات الذي هو لا يصلح لتأسيس دولة هي لا ترضى به، بل تريد أن تسلم هذه المؤسسات إلى أعدائنا ليتحكموا في رقابنا من الألف إلى الياء، لا يتركون شيئا. بدل ما أن تؤكد هذه المخرجات وتجتمع كلمتها على شيء واحد هو الاستفتاء على الدستور الذي يريده كل الليبيين، ما في حد تسأل تقول له ما رأيك نقعد في هذه الحكومة الانتقالية ولا نجيب حكومة انتقالية جديدة باش تعملنا انتخابات وتمنينا بهذه الأمان الفارغة وهذا الفشل المتكرر الذي رأيناه وشاهدناه على مدى كل هذه السنين. ما في أحد من الليبيين يرضى بهذا إذا عرضت عليه مشروع استفتاء على الدستور، كلهم يريدون الاستفتاء على الدستور وكلهم يريدون الانتخابات ليقرروا مصيرهم بأيديهم بإرادتهم الحرة. هذا ما يريده الليبيون، لكن ما تريده البعثة الأممية وما يريده هؤلاء الذين اختارتهم على مقاسها ونصبوا أنفسهم ظلما وعدوانا على الشعب الليبي، اختاروا شيئا من غير ذلك، وكثير منهم لأطماعهم يمدحون هذه الإجراءات التي تسلم فيها ليبيا بقضها وقضيضها إلى أعدائها. أي عدوان هذا على الشعب الليبي؟ قد يقول قائل نحن في وضع مستضعف وانقسام والحكومة غير قادرة والميليشيات متغولة وسرقة الأموال على أشدها في كل المؤسسات ونهب المال العام إلى ذلك. أقول هذا كله له أصل وموجود، لكن لا يجوز ولا يحل كما يقول القائل، يعني أن نكون كالهارب من الرمضاء إلى النار. نحن كان عليهم أن يكونوا كلمة واحدة ويجمع الناس مع النخب ومع الصالحين من عباد الله ليصلحوا من أمر الحكومة، ليبين الحكومة أنه يجب عليها أن تملك زمام الأمر. العالم الغربي هم قد يقولون هؤلاء أو غيرهم يتذرعون أحيانا بأن نحن لا حول لنا ولا قوة، ونحن تحت الفصل السابع، ومن يستطيع أن يقف في وجه أمريكا ووجه روسيا ووجه المجتمع الدولي؟ أقول هذا الكلام كله هراء، لا يساوي شيئا، لا يساوي الحبر الذي كتب به. العالم الغربي من خلال تجربتنا من عام 2011 إلى اليوم لا يحترم إلا القوي. إذا أنت أظهرت له الضعف واستكنت له ومديت رقبتك ليه، مستعد يذبح منك الملايين ولا تتحرك له شعرة. وتاريخه في الدول المستضعفة المنتهكة حرماتها في العالم من أقصاه إلى أقصاه شاهد على ذلك. لا يبالون من قتل منا، لا يشعرون به، الألف ولا المليون ولا العشر والواحد كالذباب، لا يعتبرون، لا يلقون لنا بالا ولا يحترموننا ما دمنا نستسهل ونستضعف أمامهم ونمد لهم يعني أيدي الطاعة ونمد لهم رقابنا. المجتمع الدولي والأمريكان وغيرهم لا يحترمون إلا القوي، ولنا تجربة في ذلك. نحن لم نكن في آخر عام 2011، في 2012 لم تكن لنا قوة أكثر من القوة التي نملكها الآن، لكن إرادتنا وقوتنا وتصميمنا وعزمنا على أن نملك أمرنا جعلهم يعينوننا في القضاء على القذافي. ما فيش أي دافع دفعهم إلى أن يعينونا بطائراتهم ويفرضون الحظر الجوي على القذافي، لا شيء إلا التصميم الذي علموه من الشعب الليبي في ذلك الوقت، إلا الإرادة، لا شيء غير ذلك. كان السفراء يأتوننا في دار الإفتاء ونفرض عليهم كل ما نريد في الوقت، فرضنا عليهم حتى في لباس النساء عندما يدخلون دار الإفتاء، واستجابوا، وكل ما نطلبه منهم يحترمونه ويقولون هذا يعني يعبر عن إرادة وعن حرية، ولا يصفوننا بالإرهاب ولا يشتموننا ولا يتجرؤون علينا، لأن القوة هي التي تحكم منطقهم. ورأينا دروسا أخرى الآن، وعندنا درس يعني ماثل أمامنا. ما تساوي قوة إيران مع قوة أمريكا وحلفائها، هذه الأساطيل وحاملات الطائرات والاستخبارات الواسعة والتفوق في التقنية وفائض القوة التي لا تستطيع حتى أن تحصيها ولا أن تعدها، ماذا يساوي هذا مع ما تملكه إيران من مجرد صواريخ تضرب بهم هنا وهناك؟ هذا الذي تحقق الآن هذا الأسبوع من جبر أمريكا إلى توقيع اتفاق مع إيران لحل المشكلة بعد أن عجزت بكل قوتها وجبروتها وهيلمانها على أن تخضع إيران. ما السبب في ذلك؟ هل هو قوة إيران؟ لا أبدا، هو الإرادة الموجودة لدولة إيران بأنها لن تتنازل. هي صحيح دفعت ثمنا غاليا، دفعت يعني للتفوق الكبير الاستخباراتي والتقني والعسكري. صحيح هي خسرت يعني شيئا لا تستطيع أن تعده من أفراد الناس من الشعب ومن القيادات ومن تدمير المؤسسات، كل هذا صحيح حصل واستطاع العدو أن يدمره، لكن الذي لم يستطع أن يصل إليه لا اليهود الصهاينة بقوتهم ولا الأمريكان هو الإرادة. الإرادة هي التي انتصرت، هي التي فرضت يعني الردع، هي التي فرضت الحسم. لم ينتهي الحسم بالقوة العسكرية، بل حصل الحسم بالإرادة. هذا الذي يدعو إليه الشعوب المسلمة، هذا الذي يدعو إليه الشعوب العربية. هل استطاع الصهاينة بقوتهم وقضهم وقضيضهم وطائراتهم التي تجوب يعني خلال الديار الليل والنهار في الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان، هل استطاعت أن تنهي المقاومة؟ لا أبدا، المقاومة بقية وكل يوم يزداد العالم إعجابا بها. هل لأنها تملك من القوة ما يملكه الصهاينة؟ أبدا لا تملك ولا عشر من أعشار ذلك، لكنها تملك الإرادة والتصميم والعزم والتمسك بالأرض وبالقوة التي أعطاها الله إياها، وهو وعدها بالنصر إن تمسكت بما فرضه الله عليها من مقارعة المجرمين والظالمين. هذا درس لابد أن نستفيد منه ولابد أن نأخذه في اعتبارنا. أقول لدول الخليج كلها وللدول الإسلامية وللدول العربية ولكل من ينصاعون ويستجيبون في بلادها لبعثات الأمم المتحدة وإلا يخذلون الناس ويقولون نحن ما نستطيع، ما الذي نستطيع أن نفعله مع هذه القوة الهائلة الكبيرة التي تسيطر على العالم؟ ما الذي نفعله؟ هذا كلام لا يساوي شيئا. النصرة والقوة وفرض الأمر هو لمن يظهر القوة. المجتمع الدولي لا يحترم إلا القوي، الضعيف يعني يزداد جرأة عليه ولا يبقي فيه أثرا لمقاومة ولا يبقي فيه أثرا لصاحب حق. ولذلك هذا كلام أوجهه لكل الليبيين الذين تستقطبهم بعثة الأمم المتحدة وللحكومة، الحكومة لا يحترمونكم. انظروا كيف المجتمع الدولي الآن صار يحترم حفتر مع إجرامه هو وأولاده. لماذا يحترمونهم؟ هل لأنهم على القانون؟ هل لأنهم عندهم هم لأنهم ملكوا القوة، نهبوا الأموال واشتروا القوة ويشترون ذمم العالم الآن بأموالهم، يشترون ذمة فرنسا بالأمس هم في الإليزي، والدول حتى الإسلامية الكبرى، باكستان عملوا معها صفقة وتركيا عملوا معها صفقة، فهم لا يحترمون هؤلاء الدول، سواء كانت الدول المجتمع الدولي في مجلس الأمن ولا الدول الأخرى العربية ولا الإسلامية، لا يحترمون إلا القوي. ولذلك عليكم أن تظهروا من أنفسكم القوة وأن تروا أنفسكم خيرا، لأنكم على حق وأنكم على مبدأ تتمسكوا بمبادئكم، ولا تسمحوا للظالمين والمجرمين أن يتمكنوا منكم ومن رقابكم. والحكومة بإمكانها إذا أرادت أن يحترمها المجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي وكذلك الدول الكبرى، عليها أن تفرض سلطانها ولا تسمح بالانتهاكات. يعني عليها كل هذه الكتائب وهذه الميليشيات التي من حين لآخر تبتز الحكومة وتأخذ مثل أموال ولكنها لا تطيعها خارج عن السيطرة. هذه الميليشيات يجب أن تكون كلها تحت مؤسسة الدولة. إذا قال لها وزير الداخلية ولا وزير الدفاع اوقف في مكانك، توقف في مكانك، مش البلد مقطعة إلى جزيئات وإقطاعيات، وهذا عند الردع وهذا عند الخمسات وهذا عند التابع لوكيل وزارة الدفاع وهذا تابع لمجمعة مصراتة وهذا تابع، والسيطرة خارجة، الحكومة لا تسيطر عليهم. الحكومة إذا أرادت أن يحترمها المجلس الأمن، مجلس الأمن، ويقف معها، عليها أن تفرض سيادتها على هؤلاء لأنها تملك الأموال، ولابد أن يخضعوا لها ويكونوا، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي نؤسس بها دولة إذا أردنا أن نؤسس دولة، لا أن نتساهل ونترك الأمور لكل من يأتي ويدب ويهب ويأخذ ما يريد ويترك ما يريد، والبعثة الأممية تقرر مصيرنا ونحن نتفرج. هذا لا يرجع إلا بمزيد من الضعف، والحكومة بهذه الحالة لا تستطيع أن تملك أمرها ولا أن تؤسس نفسها، وهي بهذه الصورة تكون في خطر حتى على وجودها.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. معي الأخت أم معاذ من طرابلس. نعم تفضلي.
3: شيخ كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا تفضلي.
3: شيخ أنا عندي سؤال بحكمة، أنا متجوزة وصار خلاف بيني وبين جوزي ورمي علي طلاق بالثلاثة، أنت طالق بثلاثة، طالق بثلاثة، طالق بثلاثة. رجعت لي وحوش أهلي، وبعد فترة جاء قال أنا مشيت لي دار الإفتاء أو أنه هو بالتليفون، فقالوا له تصين ثلاثة أيام، طاعم 60 مسكين وجيب لها حاجة ذهب، هل يجوز أو لا؟
1: طيب يجيبك إن شاء الله. طيب طيب شيخنا بارك الله فيك، لو الأخت أم معاذ من طرابلس تسأل هذا السؤال لعلك استمعت إليه، الزوج بعد من طلقها ثلاثا.
2: نعم. نعم. نعم نعم نعم، هذه السيدة عليها أن تذهب بنفسها إلى دار الإفتاء وتجد من يستقبلها هناك من المشايخ ويسجل سؤالها. دار الإفتاء لا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، ما ذكرته السائلة بأن الشخص إذا كان إذا طلق بالثلاث وقال طير ثلاث مرات، ده الإفتاء لا تفتيه بأن عليه كفارة يمين ولا يطعم كذا ولا كذا، هذا كلام غير صحيح. هذا كلام إن كان الزوج قال له هذا كلام غير صحيح، لم يذهب إلى دار الإفتاء، بل ربما ذهب إلى دار إفتاء أخرى. أما دار الإفتاء الليبية فلا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، وذلك عليها أو أن تذهب هي بصحبة أبيها أو أحد من أقاربها بحيث يشهد على الكلام الذي تسمعه من دار الإفتاء، ولا يدلس عليه أحد بشيء لا صحة له ولا وجود له.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ يونس من مصراتة، تفضل يا أخ يونس.
4: تفضل.
1: أهلا وسهلا تفضل.
4: حياك الله، وتحية خاصة للأستاذ شيخنا المفتي الفاضل بارك الله فيه وطال الله في عمره وجزاه عنا كل خير. الله. أنا

0: حاجة شيخ صادق.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل أعطيني سؤالك.
0: لا يا شيخ بنصرك تو اتفاق لدروه يا شيخ، هذا بتاع الفرق بتاع الحوار المؤكل.
1: نعم
0: تو بالله عليك تبيفة مش من وين الحبل ولا روح هيك يا شيخ، تو دار بديره صدام، هذا هو مرج المنزل، هذا مش تو وين الحبل ولا روحه من حوه، هو مرة واحدة أول وحده لأنه بوقت علقنا على اللي دار هذا يا شيخ، تو هذا هو يصح ولا مصحش.
1: كلام الشيخ كله على هذه الموضوع، بارك الله فيك، في لو تابعت بداية الحلقة، شكرا على اتصالك. نعم في اتصال آخر، عبد الحميد من قصر بغشير.
2: السلام عليكم دكتور عبد الله، السلام على مفتينا حفظ الله ورعاه إن شاء الله يا رب.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل
2: دكتور عبد الله. من بعد 2011 الأمم المتحدة والدول الدعم اللي نزلت حاول إن هي تحط لنا دكتاتورة في ليبيا، حاول مرات من فجر ليبيا إلى بوريان المرصوص إلى بركان الغضب، حاولوا إن هم يحطوا لنا دكتاتور، وهذا الخدمة اللي يسوي الطوفان يبغوا يجرون واحد زي السيسي، وإن شاء الله بيفتح إن شاء الله يا رب. الله عليك ندعي للأحرار التوار اللي كابتين على العهد إنهم هم يشدوا بالذات ظروفهم بقوة ضد هالمشروع عملاء المخابرات المصرية، رغم دائما بيحاولوا يحطون الدكتاتور وبيهربوا معاشر عملاء الرأي، هذا مشروع لتمثيل المسلمين عليها يا دكتور. يوضح لنا يحرض التوارة أن يوقفوا بوقفة لو نسمح الله ما تمكنوا، رانا كنا يا محبوسين يا مقتولين، ما فيش نقاش ثاني.
1: شكرا لك، الله فيك،
2: نسأل الله أن يمكنكم، الله أن يهديكم، نسأل الله أن يبحرهم عاجل غير هذا يا رب العالمين.
1: شكرا اتصالك أخ عبد الحميد. نعم في اتصال آخر. طيب شيخنا، هناك الحقيقة حتى هذا التوصيات ومخرجات الحوار المهيكل فيها ثغرات كبيرة وخطيرة جدا، يعني الآن في سياق التحذير والمظاهرات التي خرجت ضد عدم أو منع التوطين، هناك صلاحيات أعطيت للحكومة المزمع إنشاؤها وهي مؤقتة، صلاحيات لم تأخذ أي حكومة سابقة، وهي قضية منح ملف السجل المدني وتعديله وإعطائها الأرقام الوطنية، وهذا فيه خطورة شديدة كما يقول السياسيون أو المحللون لهذا الخطاب لهذه المخرجات، أن هذا فيه أيضا ثغرة كبيرة لموضوع التوطين.
3: صدقت، ما ذكرته هو قليل من كثير، والذي يريد أن يقف على كل ما في هذه المخرجات من كوارث على الشعب الليبي عليه أن يطلع على المذكرة الشارحة الناقدة لمخرجات هذا الحوار التي صدرت عن الستة الأعضاء الذين اعترضوا على مخرجات الحوار، 120 منهم 6 اعترضوا على مخرجات الحوار وعملوا مذكرة شارحة فصلوا فيها كل هذه الطامات والكوارث التي تضمنتها هذه المخرجات. ولذلك فإني أدعو باقي الأعضاء 120 منهم 6 اعترضوا وبينوا ورجعوا واستيقظت فيهم حمية الوطن وانتصال للحق، فرفضوا هذه المخرجات ووضحوا ما فيها من شر ومن ضرر بليبيا. أدعو باقي الأعضاء 114 الباقين، أدعوهم إلى أن يلتحقوا بهم ليبرئوا ذمتهم. هذه نصيحة لله أقدمها لهم، من كان يخاف الله ومن كان يريد أن ينقذ نفسه من الهلاك ومن عذاب الله ومن الندم الشديد الذي يدخل صاحبه النار، عليهم أن يتراجعوا عن هذه المخرجات ويعلنوا رفضهم لها حتى لا تستطيع البعثة أن تفرضها على الشعب الليبي بسببهم من خلال مجلس الأمن. البعثة اتخذت ظهورهم جسرا للوصول إلى حاجتها ووطنها

0: واحتلالها لليبيا وتمكين الظالمين منها. أقول لهم عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله ويعلنوا رفضهم للمخرجات وينضموا إلى إخوانهم الستة الذين رفضوا هذه المخرجات. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن هذه المخرجات الكارثية ما أشرت له وذكرته المذكرة الشارحة من هؤلاء الأعضاء الستة، وهو أنهم أعطوا للحكومة الانتقالية الجديدة التي يريدون تعيينها الصلاحية في التصرف في السجل المدني. معنى كل من يريدون أن يوطنوه وتفرضه عليهم الدول الخارجية الأوروبية المعادية لنا التي تريد لهؤلاء الأفارقة أن يوطنوا في ليبيا بحيث تكون ليبيا سدا دون ذهابهم إلى الدول الأوروبية، أعطوا لهذه الحكومة الصلاحية بأن تعطي الأرقام الوطنية وتتحكم وتتصرف في السجل المدني. السجل المدني الآن حتى مع هذا العجز الموجود عندنا في الحكومة وفي الجهات الرقابية اكتشفوا فيه عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية المزورة، ومكتب النائب العام صرح بذلك في أكثر من مرة. لكن هذا كله يعني يريدون أن يهدموه ويريدون أن يأتوا بحكومة انتقالية جديدة يوطنون فيها كل من يريد أن يتوطن في ليبيا ليتتمكنهم ويتمكنون من تهريب البشر ومن الاستفادة منهم ومن الخضوع للمجلس أو للدول الأوروبية التي تريد منهم أن يحققوا لها هذا المأرب.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عندنا آخر اتصالين، الأخ إدريس من المصرات، تفضل أخ إدريس.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يبارك فيك يا شيخ عبد الله، يبارك في الشيخ القضياني، يطول عمره وإن شاء الله يزيد نور وثبات وعزة ونصر يا رب العالمين. اللهم انصر أخوتنا في غزة وثبت أقدامهم وفي السودان والأمة الإسلامية. اللهم اهلك ترامب وعوانه واهلك الصهاينة يا رب العالمين. يا شيخ عبد الله، والله البعثة المشؤومة هذه مصيبة كبرى. الشعب الليبي يطالب بالدستور ويطالب بالانتخابات. لماذا الوزراء الموجودون في طرابلس والمسؤولين الشخصيات الكبرى لماذا لم يخرجوا يوم الجمعة في وقفة في ميدان الشهداء ويطالبوا بحقوق الشعب الليبي؟ لماذا المسؤولين والذين لهم بعثة خارجية الذين هم يفيدونهم في الخارج والبعثات الخارجية لماذا لم يوقفوا مع الشعب الليبي في ميدان الشهداء ويطالبوا بالشعب الليبي وطرد هذه البعثة المشؤومة، بعثة السكيرات، بعثة الخونة، بعثة السيسي، بعثة الذين يذيعون ليبيا ليلا ونهارا؟ أخرجوا أيها أخوتنا المسؤولين في طرابلس مع الذين يقفون يوم الجمعة في ميدان الشهداء. أخرجوا يا مسؤولين.
1: أخ إدريس ضيق الوقت، بارك الله فيك. الأخ عبد الناصر مصراتة، تفضل أخ عبد الناصر.
3: السلام عليكم شيخ عبد الله.
1: السلام ورحمة الله.
3: تحية لك ولفضيلة الشيخ المفتي. شيخ عبد الله، فيه أمر كنا نشوف في عهد النظام السابق أنه يختلق أزمات في حالة بيمرر يعني شيء معين. فتو احنا نشعر وهذا حدث حتى لما جاء السراج، يعني نفس الشيء اختلقوا ازمات. تو الازمات اللي تقع يعني على الشعب من سيوله ونقص في البنزين يعني تو الشيخ عبد الله شنو المبرر ان الانسولين لا يوجد في المستشفيات من 7 شهور و8 شهور؟ يعني الناس تعاني جدا يعني من هذا الامر. معقوله يعني حتى في ادويه البشر يعني يعانون؟ يعني ما رأي الشيخ المفتي في هذا الأمر؟ يعني
1: بارك الله فيك شيخنا. لعل سؤال الأخ عبد الناصر مصراته ملفت أيضا، وهو هناك ملاحظ أن هذه الأيام كثرت الأزمات من انقطاع البنزين أو بعض طرح الأحمال في الكهرباء عادت في بعض المناطق، وأيضا ذكر حتى الأنسولين يعني من 6 أشهر لا يتوفر. فيقول أن هذه اختلاق هذه الأزمات ربما لتمرير أمر معين، وهو ربما هذا يربطه بمخرجات الحيوان المهيكل.
0: صحيح، هذا كله يعني وارد، وضياع الخدمات وانهيارها يتزايد يوما بعد يوم في القطاع التعليمي والقطاع الصحي. القطاع الصحي بصفة عامة ميزانيات لا أول ولا آخر تصرف بمئات الملايين، والخدمات الأولية في حبة الدواء والأنسولين وأدوية الأورام لا وجود لها. الناس يموتون، من يصيبه ورم يموت الموت بأجله، لكن سبب موته أنه لا قدرة له على شراء الدواء، لا يتوفر. الدولة وهيئة الأورام لا توفر الدواء، لأن الدواء العلاج هذا له كتالوج واضح معين، خطوات معروفة، ما تبيش حتى اللي كان، حتى لو كان اللي متولي على الأورام مش متخصص في الأورام يفترض أنه يعرفها. تبي علاج مثلا عند هذه مرة عندها ورم في القولون ولا تدي ولا كذا، خطوات يعني البروتوكول معروف في العالم كله، شن الأدوية اللي بياخدها، ولابد أن تكون متلازمة كلها مع بعضها، مش نوفروا له واحد واثنين ما وفروا لاش، ما لأن ثمن غالي ما قدرش يشريهم ويقعد يموت بالعرق ليل يموت بسبب الإهمال مش بسبب آخر. لأن لو كثير من هذه الأشياء لو يعني انتبه إليها في وقتها المناسب الشفاء منها فيه احتمال كبير مع وجود العلاج وأخذ الدواء، لكن الدواء غير متوفر للأسف، تصرف له الميزانية الكبيرة، وهناك من يغطي على هؤلاء الناس الذين يسرقون هذه الأموال، وتصرف لهم مئات الملايين ليوفروا الدواء، والدواء لا يتوفر طول العام، لا هذا العام ولا قبله، لا يتوفر الدواء العام بالصفة المطلوبة. البروتوكول المعمول لهذا الشأن أتحداهم أن يقولوا الدواء موجود، غير موجود. ومنهم ما ذكر السيد أنسولين السكر يعني حتى آخر حاجة، وما قيمته؟ دواء السكر والأنسولين أصبح رخيص لا يسوي شيء، ومع ذلك كل ما تصرف من ميزانيات لهيئات الصحة وهي قطعت إلى 60 قطعة، وزارة وهيئة ومؤسسة وكذا، وكل واحد يخدم على رأسه ويخدم على حاله، والمرضى يموتون.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجيب كل سائل ومستفت حيوم.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع شيء؟
2: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه.
1: نعم.
2: أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مخضوعا تسليما، كلام المعروف في شروط البيع. نعم. شروط البيع تكون نفس شروط الإجارة، يعني من حيث الثمن والمتمون والمنفع، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان. يدخل الحكم، يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومن أمام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا؟ على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاد مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر،
1: ممحوق البركة،
2: ممحوق البركة. يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان، يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه لعل نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني وهو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويكون نفسه ويبي يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدأ توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه لعل نستغلها فرصة شيخ معاد، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات، يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة، يعني قداش بهي هذا وهاتن تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا، ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف نسدد لك دينك، إذا لكن بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ويريد يفتح محل دخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فاسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف سبعة وفتحت له محل بعشر بخمساش ألف يعني. يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال. وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع، يعني مصرف مصارف الزكاة اللي يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل اللهو وفهل بيع ما لا يجوز وكذا، يعني يستغل ووجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم يا شيخ.
1: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
3: ونستكلم أيضا عن أمر آخر خطير يسأل عنه، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر. للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطينة، والجلاطينة معروفة مادة متفجرة يفجرها تحت الماء، فهي تقتل أو خلي نقوله لا أدري هو يموت الحوت والله شنو يصير فيه هذا بالجلاطينة، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر. ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطينة، لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر. وحتى لو سمح به، حتى لو سمح به، له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف احنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، الأنانية مصلحتي فقط، فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هذا رأوا شعار لكثير من الناس، رأوا هذا الواقع، رأوا باقي الإنسان اللي زي توا يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي يحوت اليوم، هذا باقي. وماذا يحدث للكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا ما يهماش. طيب ها اللي هرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، وهذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم وصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات، والكهرباء ما يخلصوش في حقه، ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره. يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم، للأسف الله غالب، هذا الواقع.
1: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
2: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعلها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
1: نعم.
2: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل، بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني الشيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، يجب عليه الكفارة يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. إذا كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكمه خير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم. فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
1: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا.
2: بالضبط يعني الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك في فتوى بالإطعام للعاجز. وهذه مسألة الناس شيخ وعاد يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له. يعني لبعض الناس اللي ما بيش ينقد يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما هذا المادة الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقده مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبقفوه، والله أعلم لن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان. يعني لسه يعني إعذار شرعي في نهاية قد الروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذاية في نفسك، إذاية غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل. يعني فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى خافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك. نعم. معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني حتى مهما تقول هي الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
1: إذن هي ما شافاش. نعم. اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش.
2: نعم. موقفش يعني قد هي اللي هو المشارك هنا في الضرب. يعني إذا هو مشارك في الضرب هنا يعني ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا، لأن هذا الواجب الإسعاف هنا. يعني قلنا بك تمسنا العذر، وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي، لا نقول قد يحدث الارتباك وإنسان يخاف أن يتهم يعني، وهذا بالذات يعني لدمه ضربة
1: متسبب
2: يعني. متسبب فيه تبدأ عملية بعدين الفيصل هل هو
1: تتشطر
2: الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل، هذه تبدأ يرجع فيها التقرير الطبيب الشرعي أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ. هذه المسألة، ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب وتدخل في حتى الدية. وهذه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط. يعني قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتل، أو الأول هو أنفذ المقاتل والثاني ضرب يعني أو باعتبار يعني، فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتخير حتى المحضر الجهات الضبطية يعني.
1: نعم.
2: يتبين هذا الأمر يعني على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
1: واضح شيخ.
4: سؤاله الأول قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل هي عليها دين يبي منها جزء منها، يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها متسلفا بنتها تقريبا 3000 دينار وصندوق التكافل بمنها مبلغ من المال. فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
5: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عند حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا. يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغير هذه دين مقسط في الغالب عن المرتبات فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا. والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدميين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدميين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منا الآن وبعض منا تمشي به للعمرة، ما فيش بأس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة وأني علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره. يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين، فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده خلد الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين. فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا. وهذه يمكنها الجمع، كان المبلغ زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب 4,000 5,000 عمرة والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه طالع من طرابلس مصراتة وقاعد ليوم السبت، فيسر عليه حكم الجمع والقصر في هذه الحالة. يعني
7: هو اليوم ماشي
6: هو على كلامه
7: أربعة وخميس وجمعة وسبت سبت.
6: نعم.
7: إيه باهي، هذه يعني أربع أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراتة يعني فوق الأربع برد اللي هم 81 كيلو متر. هذه مسافة القصر، فهنا ومدام هو قاعد أربع أيام فأقل، قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه وإن صلاها، يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك والله أعلم.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
8: الأخت نورية تسأل، تقول أمها متوفاة، فيعني قسم الميراث يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها، يعني هو أبو الأخت المتصلة، فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم حصتهم من ميراثهم من أمهم، أم يعتبر هذا من العقوق؟
9: لا هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه، هي هو الممنوع الشكاية وأن يحلفه وغيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي وزي ما نقول بالعامية وجرجر وغيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا إحنا لابد نبدو من الآباء أولا. البو هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته، مثل ما تحدث هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي يأخذ جزء نصيبة من الميراث اللي هو الربع، لأن عندها صغاري لأن عندها وارث، فهو يأخذ ربع المال وبقية المال لصغارها. فهو إذا كان أنا مخداه باعتباره وصي عليهم، راه الأب لما يأخذ المال اللي هو لصغاره ما عندهش حرية التصرف، ما عندهش حرية في التصرف، يعني إلا إذا احتاج هو الأكل والشرب يأخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، يجب عليه تجب عليهم النفقة على البو الفقير. لكن إذا كان هو في سعة نقول أنت غير كمل الربع متاعك قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظه لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلمه لهم، هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاجه ما يأكل ويشرب ومعاش عنده رزق يعطوهم، لأن هم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير. لكن مدام هو مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره. وهذه نحن الحقيقة كدنا عليها، لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة هذه، راهو متكررة موجودة. لما تموت زوجته ويحوز الذهب ويحوز الفلوس، وكان عندها ميراث من أهلها وماتت زوجته ويبدو عندها صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمة، لأن الميراث لصغارها وهي وصغارها تحتها، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك، وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال. نقول لا، أنت هذه أمانة عندك، خذ أنت الربع متاعك والباقي دسة لصغارك اللي يكبر، سلم له أمانته وسلم له حقه. فهذا هو المطلوب.
8: نعم،
9: فهي كونها يعني
8: مجرد مطالبة،
9: المطالبة ولا تبدأ عندها عم ولا عندها كذا بلطف يمشوله ويفهموه ويرشدوه، هذا إن شاء الله ما فيش بأس.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: الأخ الزوام من الخمس: بل عندي مشاكل مع زوجتي، وفاتح فيها أخوها محضر، وقال لما هي قعدت عند أهلها أحلف لها بالطلاق بالثلاثة، قالها تطلعي من الحوش بغير إذني، يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني، أنت كذا بالثلاث هيك قال. قال لكن أنا قال قلت لها إلا كان فيه ضرورة، كان فيه ضرورة استدني من خوتك وأهلك وبري. فقال بعدين رفعها أخوها شرط تدبش العيد. بنقول أن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس، تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي، الشيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب، ويعني يستفصلوا منك أفضل. لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال بالنسبة لي، أول حاجة طلاق الثلاث يا أخ الزوام، الله يهدينا ويهديك. لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله، مش كويس. علاش شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث؟ الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله، يعني باش نحلف بالله نقولها والله تطلعي، والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك، والله ماك طالعة من الحوش من غير إذني مثلا، حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية. لكن هيك يتعرض في العصمة، هذا سفه الحقيقة، ويعني قلة وعي وقلة رشد. الإنسان يحط العصمة متاعه على كفة وينسفها، وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت وأنا قلت وأخوها، ما تحطش لوم على أي شخص. كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة، غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك. لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأنه خلاص أصلا بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة. لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلاقات، هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله. حتى لو وقعت الطلاقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق، كان تبي علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه؟ طلعت ما طلعتش، كان عندك أنت باهي، وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي، كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها؟ قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها لي. خلاص لما تمشي لأهلها قولها استأذني من أهلك، مادام هي معاك في بيتك انت رفعها لأهلها، مش قصدي ناس يعني ناسبتهم وخديت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم؟ خلاص هي عند أهلها تستأذن من أهلها، علاش تعب في روحك وتتعب فيها؟ عندك أنت تستأذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنية ترى وكان يكذب ما ينفعش، كان هو بنيته كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة كان قتلة تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استاذني، هو أدرى بنفسه، وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة، فهذا يتوقف على نيتك. ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
3: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الإسلام سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا، فالمقاطعة لهم مستمرة لأنهم محاربون لله ورسوله مستبيحون لدماء المسلمين. المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب، الحرب وقفت أو ربما ستقف نعم، ولكن هل خرج اليهود من ديار الإسلام؟ أبدا، هم الآن يعني هم الآن زادوا توسعوا حتى في سوريا، وبالتالي هؤلاء أعداء لنا على الدوام ما داموا يعيشون أو يحتلون جزءا من أراضينا فهم على الدوام.
1: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر، يعني
2: الوضوء من ماء البحر جائز طبعا، هو لسيدنا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم توضأ واستعملناه يعني وإذا توضأنا لم يعني نعطش، فقال صلى الله عليه وسلم جواب الشافعي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته، فطهور يعني الطهور ماؤه يعني يصح به الوضوء والغسل يعني يرتفع به حدث الأصل والأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة ومن العذر الشرعي يعني. نعم
1: شيخنا لعلنا نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
2: يكفي نعم، هي مسألة هذه مسألة خلاف بين العلمين من هذه يدخل يعني الله أعلم، فمسألة خلاف هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في الماء البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية طرف الحدث
1: نعم. يمر على الأعضاء أو لا؟
2: إيه يمر على الأعضاء لأن الدرك عندنا هي واجب.
1: واضح.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: هذه سائلة أخت فاطمة تقول السلام عليكم، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل مع العلم أنه عمل في مدرسة حكومية ومشرفة المدرسة في الفترة المسائية امرأة ولا تحتك بالمدرسين الذكور إلا في أمر ضروري يخص التلاميذ مع العلم أن دوامها ساعتان فقط لا تؤثر على عملها في البيت وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل؟ يا أخت فاطمة هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين، هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من الشيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز، الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل ما فيش بأس، إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد، يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد، فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي ولا شرط أني بنخدم وكذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به، لكن ما لم تشترط عليه ويعني أو هو كان ما عنداش علم مثلا، هو تزوجها تخدم عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به له أن يمنع، لكن احنا نقول ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق. يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبه للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مراتها. لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة، تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد كل عالم رأوا الامرأة اللي في البيت أمه هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل، وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا. وهذه رسالتها، إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا أصغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معها، ما يكونش الأمر يعني على يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين، وكل واحد يقول لا بنخدم لا بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر، وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول له نبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته. يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم فيها خير، فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة، ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه مش مقصر معها ويقول أنا من بيهاش تخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني قال: الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد إلى البيت قال لها أنت طالق بدون شهادة أحد، هل يقع الطلاق؟ وهل المرأة تعد آثمة لعدم طاعتها لزوجها؟ لا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها أن تعصيه، حرم عليها، يجب عليها أن تطيعه في المعروف، هذا يعني مش أمر ما منعهاش عن شيء واجب. لو كان منعها عن صلة والديها مثلا قال ما تطلعيش لأبوك وأمك لكان آثما ولا يجوز له منعها، لكن إذا منعها من العمل له أن يمنعها من العمل، ويجب عليها أن تلتزم هذا المنع وما تخالفهاش، يعني زوجها قال ما تمشيش ما تمشيش. أما الطلاق فهو واقع ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة فتقع يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.
4: سأل عن رجل نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال، والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر، وهل أوفى بما بنذره؟ هل يعني بأعطاه الخروف لجماعة لزرد به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
12: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. ف فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نص كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين وعطاها لإجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
13: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: الأخ يامن من مصراتها قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاه في القمامة، يبي توجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما أو في حلقة ماضية أخرى، تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين، هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها، كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليه أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر. بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت، صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه ليقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خديه شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية يحرص على أن يهان هذا الشيء ولا يمتهن، على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
3: الأخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة، قال هذا شخص نتكلمه في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك. يعني هل يعني أريد أن أقول الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن، لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها، وإنما هكذا يعني يذكر أيمانه. هو لو حلف مثلا على الناس في غزة نسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصر مجاهديهم وأن يكسر شوكة اليهود، ربما كان له وجه، لأننا نسمع الآن بالجوع الحاصل هناك، لكن أنت تجي تجزم بالحلف هيك، هذا خطأ، هذا لا يجوز. ولهذا رأوا حتى اليمين الغموس اللي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها، هو الذي يحلف جازما بعكس ما يقول أو ظانا، قالوا بل ولو كان شك، لا يجوز للإنسان أن يحلف مع الشك، لا يجوز. لأنك أنت تحلف مثلا، ناخذ مثال، مثلا احلف أن فلانا مسافر ونسأل باي أنت متأكد منه مسافر، وقال لا والله مش متأكد، باي كم نسبة كونه مسافر؟ والله ممكن 20% مسافر، 30% مسافر، و70% مش مسافر. هذه رأي داخل في يمين الغموس. وبالتالي مسألة الحلف الإنسان لا يحلف إلا على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه. وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها هذه يمين، يعني أنت طيب هل رأيت أحدا في هذه البلاد مثلا مات من الجوع لكانت يمينك يعني بارة وأنت صادق فيها؟ أما الإنسان هكذا، ولهذا خطأ يا جماعة، الإنسان يعود نفسه على الحلف ربما دخل في الغموس من حيث لا يدري.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به. مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
2: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة.
1: نعم.
2: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت يعني شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. هو عرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريه قديما شوي يعني بالسريه بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يجوا فيهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات زدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتديل له؟
1: صحيح.
2: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظارة. تقول في بعض العلماء حتى بالنظارة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه هو عرضة للامتهان يا شيخ. أول شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقل الورقة بعض الورقات تقلها ساقطة منه، وهذه عرضة للامتهان ويدخل حتى الإنسان في عقيدته. يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
1: والله شيخ بارك الله فيك.
13: أنتم تستمعون

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. أكملنا في الحلقة الماضية قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر والإسراء، وفي حلقة اليوم بإذن الله سنكمل قصة آدم في سورة الكهف وطه وصاد. وفي بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية على ما أعتقد عند بداية سورة الكهف.
1: نعم.
0: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية والآيات في سورة الكهف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ذكر الله جل وعلا لقصة آدم في سورة الكهف تختلف عن ذكرها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء، لأن ذكرت على سبيل يعني ليس على سبيل الإجمال، وإنما ذكرت بأسلوب يعني مختصر. فالله جل وعلا قال يعني: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقول الله جل وعلا يعني فسرنا هذه الآيات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن الإضافات اللي في هذه الآية: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني الملائكة استجابوا لأمر الله جل وعلا، لكن إبليس أبى السجود استكبارا وعنادا وحسدا وتكبرا. وذكرنا أن الاستثناء هنا في هذه الآية هو استثناء يعني

صريحة في ذلك، وذكرنا هذا في الحلقات الماضية. الله جل وعلا قال ففسق عن أمر ربه، وأي أنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. والفسق طبعا هو في فسق أكبر وفسق أصغر، زي ما يعني الكفر أكبر وأصغر، فهذا فسقه هو خروجه عن طاعة الله جل وعلا، عن طاعة سيده ومالكه المحسن إليه يعني بإبداعه، وتكبر هو فطرد من أجل ذلك، لأنه يعني تكبر وزاد في الافتخار وتكبر يعني على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ يحذرنا من هذا، من الشيطان ومن أتباعه. قال، والآية فيها استفهام، في هذه الآية استفهام، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية فيها استفهام، استفهام هذا زي ما يقول علماء البلاغة يعني للإنكار وللتوبيخ مع التعجب من حال يعني هؤلاء الذين يوالون الشيطان ويتابعون الشيطان ويفتتنون بالشيطان، يعني أتتخذ الشيطان وليا لك من دون الله؟ والله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني التفوق الأكبر في الأرض يعني أن تكون وليا لله جل وعلا، يعني ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم من أن تكون وليا لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني فتتخذ، يعني هل يصح يا ابن آدم أن تتخذ عدو أبيك وعدو خالقك جل وعلا وعدوك أنت أيضا تواليه وذريته بالطاعة، بالطاعة يعني تطيعه وتستجيب له وكل ما يأمرك به من كفر ومن فسق؟ يعني هذا الأمر نعم فذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان، وذريته تخلونه وذريته، يعني ذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان بالشر وبالشهوة وبالمعصية. فكيف أنتم تدعون كتاب الله جل وعلا وتدعون صراط الله المستقيم وتوجيهات الله تبارك وتعالى في القرآن اللي هو دستور عظيم، وتتجهون إلى وسوسة الشيطان التي يعني تهلككم وتهلك كل من يتبعها؟ فكيف الإنسان، هذه الآية فيها زي ما قلنا استفهام، يعني كيف تمنح أنت المودة وتعطي الثقة وتنفذ يعني جميع الخطط الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلها، الخطط الشيطانية هذه يعني من خلال ما يوحي إليك من أفكار ومن آراء ومشاعر، وهم لكم عدو، يعني هم يضمرون لكم المكر الذي يؤدي بكم إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، ومن وجوه كثيرة. فلذلك إبليس وذريته محض العداوة، راهي محض العداوة محضا، فإنهم يعني لم يفكروا ولن يفكروا بأي مبادرة خير للإنسان كله، يعني في كل الوساوس وفي كل التهويلات وفي كل التسويلات، يعني دايرين خطة متكاملة في إضلال بني آدم، إضلال عن الصراط المستقيم. فهو ما فيش مبادرة خير، ما فيش خير منه أبدا ولا في أي أمر، يعني حتى كان في شيء ظهر لك هذا ظاهره لك وبسبب تزيين الشيطان وإغواء بين لك أن هذا في خير، بين لك أن في خير لك، لا هو ليس خير لك. والله جل وعلا في آيات كثيرة حذرنا في يعني من تولي الشيطان ومن تولي جند الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، كل هذا يعني تولى الشيطان ولا جنة ولا خطواتها، كل هؤلاء حذر منها ربي. قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وآية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والآية هذه قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات هذه كثيرة جدا جدا، فعلينا دائما أن نحذر من هذا ونخلي هذا واضح أمامنا، راهو احنا في عداوة بيننا وبين الشيطان إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نحذر من هذا، راهو يزيل لنا بعض الباطل، علينا أن نعرف أن راهو دائما يزيل لنا الباطل ويزيل لنا الشر ويزيل لنا المحرم، فنحذر من هذا. ربي قالها بئس للظالمين بدلا، يعني بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان واختاروا اتباع ذرية الشيطان، يعني الذين لا يأمرونهم إلا بالفحشاء والمنكر ويبعدونهم عن ولاية الرحمن اللي هو ولاية الله جل وعلا اللي فيها كل سعادة وكل فلاح وكل سرور.
هذا كله يعني بسبب ولاية الله جل وعلا. فلذلك على المسلم أن يحذر، والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث كثيرة

0: وسوس استعصاري، سواء كان في الوضوء مثلا، كان ذاك الشيطان يقال له خنزب لمسة الجيب للصلاة، وتكلم على مسألة الوضوء وفي الأسواق، وإذا يعني أصبح إبليس يبت جنوده كلهم دائما، هو يقول من أضل عند اليوم مسلما أبوسه التاج، وكل واحد يقول كذا كذا، فأجي الأول يقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول يعني أول شيء كان يتزوج، والثاني يقول له يعني مثلا حتى عق والديه، والثاني يقول له حتى أشرك، والثاني حتى زنى، يعني يلبس التاج لبعضهم، يعني
1: يضرب
0: إذا
1: في
0: قال
1: أماكن
0: مثلا
1: حساسة، سبحان الله.
0: لم أدعه حتى قتل، فيقول أنت هذا يلبسه التاج، يقول له كل عند القتل هذا من الأشياء التي يعني يحبه الشيطان، قتل الإنسان لغيره من الناس من البشر، فيعطي التاج لبعض المعاصي الكبيرة، لأن قلما صاحبها يتوب إلى الله جل وعلا. فثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية التي يعني اشتملت على بيان وظائف الشيطان وأعماله الخبيثة اللي هي يضل فيها الناس ويفرق ما بينهم، ويوقع يعني في كل ما يغضب الله جل وعلا ويسخط الله تبارك وتعالى، وتضمنت الآية أيضا الأماكن التي يعني ينصب فيها الشيطان الألوية والأعلام زي يعني والمقرات. فذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
1: عضودا.
0: فالله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وما فيه شيء سواه. الشيطان يعني ما أسهم في خلق السماوات والأرض حتى يكسب يعني حق عبادة الناس له، وهؤلاء الذين يعني اتخذتموهم أولياء من دون الله وتتحركون يعني بتوجيهاتهم وبوساوسهم هم أعداء لكم، وما كانوا أبدا حاضرين يوم خلقت السماوات والأرض، أي أن الله جل وعلا لم يستعن بهم على خلق السماوات والأرض بل كانوا غائبين. فإذا أنتم تعبدونهم من دون الله وتستجيبون لوساوسهم وتأكلون المال الحرام استجابة لهم، وهم ما كانوا شاهدين يوم خلق السماوات والأرض. فالإنسان عندما يعني، وهذه بنشير لأمر ثاني يعني من الأشياء اللي وسوس بها الشيطان لبعض الناس، وأن بعض الناس يتنطعوا حتى في تفسير البداية البشرية، فيقولوا الإنسان
1: نظرية داروين
0: الحجري والإنسان البدائي وما إلى ذلك، ويلغوا البداية التي شرحها الله جل وعلا في القرآن الكريم. نقول لهذا الإنسان كيف عرفت بداية الخلق؟ يعني عقلك أنت ما يكفيش، عقلك أنت
1: كيف استوعب
0: مهمت
1: ملايين
0: نعم
1: السنين من
0: وقدرتك
1: الخلق؟
0: الاستدلالية يعني، العقل يعني هو يعني يرى الكون ويرى المكون ويرى النظام فيرى المنظم، هذا هو يعني يرى الأثر فيرى المؤثر، يرى الخلق فيرى الخالق. لكن ينتقل العقل إلى مئات ألوف ملايين السنين زي بعض الناس المؤرخين وبعض النظريات الباطلة زي داروين وغيرها اللي هي غيرها، نبدأ نفكر في نظريات قبلنا بآلاف السنين ومئات الألوف من السنين، يعني قبل أن تخلق حتى يعني قبل أن نخلق نحن جميعا، ونبدو بنقول كان كذا وكان كذا وجرى كذا وحصل كذا،
1: ويبدأ يحس
0: والإجابة
1: في روحه عالم
0: نجيبه
1: كبير
0: يعني
1: هذا.
0: إجابة نعم إجابات حسمها الله تبارك وتعالى، هو الخالق. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أنت
1: هذه
0: يعني
1: إجابة عن النظريات كلها،
0: كلها يعني ما
1: سبحان
0: نقدروش،
1: الله.
0: أنت ما تعرف شيء عن بداية الخليقة إلا ما ذكره الله جل وعلا،
1: حتى
0: وهذا
1: إبليس نفسه اللي يوسوس لك
0: ما
1: ويبين لك
0: يندل
1: إنك
0: على شيء،
1: تعرف ما
0: ولأنه لم
1: يعرفش.
0: يشهد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله جل وعلا. فأروا الإيمان نوعين، في إيمان تحقيقي وإيمان تصديقي. إحنا أمام رأوا خطين كبيرين من خطوط العقيدة، يعني أنت عقلك يعني منيط لعقلك أن يعقله، فهذا أنت مكلف أن تعرفه. إيمانك يعني بوجود الله تحقيق، إيمانك بأسمائه الحسنى تحقيق، إيمانك برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق، إيمانك أن معه معجزة تحقيق، إيمانك أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا هذا تحقيق. يعني ما يعني يعني ما أخبر الله جل وعلا يعني ليس لك إلا أن تصدق هذا الخبر الصادق فيه، زي الإيمان يعني بعالم الأزل وعالم الأبد وما بعد الموت والبرزخ والصراط والسور ونشر الصحف والجنة والنار، والله جل وعلا يعني أشار إلى بداية الخلق والحياة في هذه الآية. فإيمانك ببداية الخلق هذا راه تصديق هذا الشيء، يعجز الإنسان عن الوصول إليه، لابد من التصديق به. فنحن لا نعرف ما كان في الماضي السحيق، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، يعني لا نعرف ما سيكون في المستقبل البعيد، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به. فأنت راه بين تحقيق فيما وكل إلى عقلك وتصديق لما عاجز عنه العقل. الله جل وعلا رحمة بنا أخبرنا عن الشيء اللي عاجز عقلنا عن إدراكه ونحن في أمس الحاجة إليه، وهو إخبار الصادق. فأنت لما تحكم عقلك فيما أخبرك الله به، يعني إيمانك بالله ضعيف، وما أخبرك الله به هو الذي يحكم عقلك، وليس عقلك هو الذي يحكم ما أخبرك الله به. فأي نظرية نقراها وتقراها يا الناس، يعني عن أصل العالم وعصل الإنسان، وأن راه أصل قرد، يعني أو القرد زي ما يقول داروين، وأن الإنسان نشأ يعني بدائي، نشأ بدائية متوحشة، وهذه النظريات راهي لا تزيد على أنها تخمينات، لا تزيد على أنها إلقاء الكلام على عواهنه. هكذا كلما يعني تقدم العالم كشف خطأ ما فسره العلماء المنحرفون. الإنسان مخلوق من حيوان منوي، واحد من بين يعني 300,000 يعني حيوان زي ما يقولوا العلماء كذا، فترقح للبويضة وينقسم يعني عدة أقسام، يعني 10,000 قسم في أيام وكذا، وهذا يعني تلتقي بجدار الرحم ويبدأ يتكون الدماغ والأحشاء والأعضاء، وهذا في 9 أشهر، فيصبح طفلا كاملا، دماغه جمجمة مخه وكامل، يعني قلبه شرايين وريتين ومعدة وأمعاء يعني وبنكرياسه وأعصاب وعضلات وعظام وجلد وغدد دهنية وغدد يعني أخرى. هذا كله الله جل وعلا يعني هذا كله بيان بيان مجمل بيانه الله جل وعلا. فالله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
1: سبحان الله، ولا ينطبق قول الله تعالى وفي أنفسهم أفلا يبصرون.
0: نعم ما نعم فيها نعم
1: أيوة، نفسك نفسها تكفي إن ترفض كل النظريات
0: نعم
1: الأخرى.
0: نعم وفي أنفسكم
1: لإعجاز الخلق هذا.
0: نعم الآيات يعني بينت يعني أن الإنسان عندما يفكر ما خلق الله جل وعلا في نفسه، هذا فيه عبرة وفيه عظة، فعظة كبيرة. فكل هذا طبعا رد على بطلان النظرية الداروينية وفسادها، هو طبعا كثير من أهل العلم ردوا عليها، مش الآن مجال للذكر، لكن هذه إشارة نشير إليها في هذا الجانب. هذا بالنسبة لما ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف. نعم
1: نعم شيخنا، لو تحدثنا عما ذكره الله في سورة طه، بداية قول الله تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
0: طبعا معرفة الله جل وعلا من أجل المعارف، وإرادة وجه الله جل وعلا هذا أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومدحه وتجديه وتمجيده هذا أشرف الأقوال. فالله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فالله جل وعلا في هذه الآية التي جاءت قبل قصة آدم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله جل وعلا إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك. فالله جل وعلا ييسر له الحفظ، وهذا المعنى أشار إليه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: الآية اللي بعدها فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
0: نعم نعم، ورب قال وقل ربي زدني علما، وأمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من العلم. والآية اللي بعدها زي ما ذكرنا فيها إخبار، طبعا هذه المرة السادسة التي يعني ذكرت فيها قصة آدم في القرآن، بعد سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف، الآن جاءت في سورة طه. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها يعني أولا قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وهذه يعني بعد أن يعني ذكر الله جل وعلا أمر القرآن وعظم أمر القرآن وأبان ما فيه من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة، يعني ذكر الله جل وعلا بعده قصة آدم لدلالة عليه أن طاعة بني آدم للشيطان راه هذا أمر قديم، وأن بني آدم ينسون الأوامر الإلهية كما نسي أبوهم آدم. ثم ذكر يعني بعد ذلك أن إبليس أبى السجود لآدم ليحذرنا من هذا العدو، والذي يعني أخرج بوساوسه آدم من الجنة، ثم بين جزاء المطيع للهدي الإلهي وجزاء المعرض عنه، وأنه سيحشر أعمى عن الحجة التي تنقذه من العذاب بسبب إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي تهديه إلى سبيل الرشاد. في هذه الآية الله جل وعلا ذكر أن النسيان وإمحاء العزم هما سبب هبوط المرء إلى المعصية. ونستطيع أن نقول بناء على يعني أن الإنسان إذا يتذكر دائم وإنعقاد العزم دائما، وهذا سبب صعود المرء إلى الرشد، وسبب صعوده إلى الخير، وسبب صعوده إلى العلا. فالإنسان دائما يحرص على هذا الأمر، لذلك جاءت الآية الكريمة تضمنت الإشارة إلى هذا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهد الله جل وعلا طبعا إلى آدم هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تتمثل في اللي هو المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية، ويتحرر من رائب النفس ومن شهوات النفس بالقدر اللي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق يعني من الضرورات عندما تريد. فإذا الآية فيها هذا الأمر، فالقصة فها يعني نقدر نقوله هذا عهد الله جل وعلا به إلى آدم. وذكر الله جل وعلا يعني من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهم يعني لهم أسوة من أبيهم الذي كلفه الله جل وعلا مباشرة ليس بواسطة رسول، وكلفه بأمر واحد ثم نهاه عن أمر واحد، وقال كل من كل الجنة إلا هذه الشجرة، هذا هو التكليف. ومع ذلك نسي آدم ما يعني ما أمر به، فأمره أن يسكن الجنة وزوجته وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، ونهاه أن يقرب الشجرة بذاتها. فالعهد العام هذا يتعلق يعني بفطرة آدم عليه السلام، فطرته عليه السلام، لما ربي قال ونفخت فيه من روحي. فالخلاصة أن النسيان هو الذي وقع من آدم، وبينا أن نسيان آدم بالأكل من الشجرة يعني كان حالة يعني كان يعني فيه يعني جزء من استسلام لغوائل الشيطان وتصديقا لزعمه، ولذا نزلت رتبة آدم عن أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا ذكرنا قبل في النسيان وتكلمنا عليها، النسيان آدم يعني كان يعني نعمة أم كان رحمة أم كان زلة مكتوبة يعني ونحو ذلك، وبينا هذا الأمر في حينه في سورة البقرة، مما يغنينا يعني عن ذكره الآن.
1: والآيات متشابهة أعتقد.
0: نعم نعم لا تشابه.
1: هل بملاياتها ما شرحناهم لما قرأنا سورة العرفة؟
0: نعم، في ذلك أغنى الآن عن ذكرها في سورة طه، وإنما سنذكر الزيادات فقط التي أوردتها بعض الآيات عن الآيات الواردة فيما سبق. نعم.
1: شيخنا في عند قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شيخنا لو تحدثنا عن هذه الآية وبالأخص الآية الأخيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: نعم، هي نفس الآيات السابقة اللي في سورة البقرة، وإنما نضيف إليها يعني من لما ذكر الله جل وعلا يعني فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نفس الآيات يعني بمعنى آخر في سورة البقرة لما ذكر الله جل وعلا حال المتقين وحال الكافرين. بعض الآيات المعاني التي تضمنتها هذه الآيات في سورة طه من قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء طبعا تختلف في مسألة العيشة الضيقة في هذه الآيات، والمعاني كلها متقاربة، المعاني كلها متقاربة، لأن الإنسان الذي يعرض عن الله عن ذكر الله جل وعلا فيستولي عليه الحرص، يبدأ إنسان حريص لا يزال يطمع في الدنيا والازدياد منها، ويسلط عليه الشح ونحو ذلك، فتصبح عيشته ضنك وحالته مظلمة. وبعض الكفر يعني ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره، كما قال الله جل وعلا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أيضا العيش الضنك ما تكون بسبب الإعراض عن ذكر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله جل وعلا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وذكر عليه قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا متكرر كثيرا، يعني سورة قصة هود: استغفروا ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقول الله جل وعلا: وإلا واستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العيشة الضنك صورها كثيرة بالنسبة للذين عصوا الله جل وعلا، يعني انقطعوا عن الاتصال بالله جل وعلا، يعني انقطعوا الضنك اللي صار لهم بسبب أنهم يعني انقطعوا عن الاطمئنان إلى حمى الله تبارك وتعالى، وأصبحوا في حيرة وقلق وشك، وعندهم الضنك الحرص والحذر، يعني يحرصون دائما على ما في اليد ويحذرون من فوات الأشياء والجري وراء يعني بارق المطامع والحسرة، يعني كل حاجة تفوتهم، وما يشعرش يعني القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ينبغي أن يكون واضحا، أن الإنسان لا يشعر بالراحة النفسية إلا وهو متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. طبيعة طمأنينة الإيمان يعني تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة. فيعني هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. لهذا الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
1: نعم،
0: يعني الانقطاع عن الاتصال بالله جل وعلا جزاء أن معيشته تقعد ضيقة ويقعد في مشقة ولا يكون. وهذا أمر طبعا ما يكونش إلا عذاب، هذا هو العذاب الذي سيعذب به في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك الله جل وعلا قال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. يعني المعيشة الضنك بعض العلماء فسرها حتى بمسألة القبر وعذاب القبر، وأن يضيق عليه قبره ويعني ويعذب فيه لأنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا، زي ما قال الله في قصة فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
1: شيخنا، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام، نستأذنكم للخروج إلى فاصل قصير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. شيخنا توقفنا قبل الفاصل عند سورة طه. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن قصة آدم في سورة صاد.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الله جل وعلا وهذه سورة صاد من الآيات المكية، وأول مرة جاء الحديث عن قصة آدم عليه السلام في القرآن وفي سورة صاد، لأن سورة صاد من السور المكية، فقصة خلق آدم وبداية الإنسان جاءت في سياق في سورة صاد، جاءت في سياق أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن للبشرية جمعاء أن الله جل وعلا وحده له الألوهية وله الربوبية في العالم كله، ولذلك جاءت يعني في سياقات فها عدة عبر وفها دروس. أول حاجة تقرير التوحيد، يعني تقرير التوحيد بأدلته وعلاماته، وجد تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به وحي من عند الله، وجاءت أيضا يعني تكلم عن قصة يعني إظهار عداوة إبليس لآدم ودم صفة التكبر والحسد، وأقرت مبدأ الحوار ورد على إبليس بوضوح وصراحة تامة بالحجة البالغة، وغيرها من الدروس العبر اللي سأذكر أهمها باختصار. فقول الله جل وعلا في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فقال يعني قل أيها الرسول، قل يا أهل مكة، إنما أنا يعني منذر من الله جل وعلا، أخوفكم عذابه وعقابه، وآمركم بطاعته واحترام وحيه وكتابه، وأنا لست بساحر ولا بكاهن ولا بكذاب كما تدعون، وإنما أنا رسول من عند الله جل وعلا أحمل لكم الوحي من السماء، ولا أملك الهداية ولا أستطيع أن أجبركم عليها كما قال الله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله جل وعلا قال: إنما عليك إن عليك إلا البلاغ. فهذه الآية أيضا قال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ليس هناك من إله سوى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر كل شيء بعزته وجبروته، فهو يعني خالق الكون ورافع السماء وباسط الأرض. وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فمن أسماء الله جل وعلا العزيز الغفار. أيضا بعد ذلك قال: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذه الآية جاءت يعني تأكيدا لما ذكر في أول سورة صاد، يعني صاد والقرآن الذكر، حيث يعني يعني تكلم عن عظمة القرآن وأهمية الوحي في التعليم والتوجيه والإرشاد. فقال يعني خبر الوحي وإرشاد السماء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، هذا نبأ عظيم وأمر خطير، وأن يتفضل الله على عباده بأن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. قل هو نبأ عظيم، قل لهم يا محمد إنما جئتهم به وما يعرضون عنه وراءه، هذا أكبر وأعظم مما يظنون، وأن وراء ما وراءه يعني، وأنه أمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. قال يعني لولا الوحي من أين كنت يعني يعني لأنت لكنت أدر يعني باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم وامتناع إبليس عن السجود، ويعني وهو يحاجج الله تبارك وتعالى في تفضيله عليه. فالملأ الأعلى اختصموا، وأحسن ما قيل فيه أنه يعني قول الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون.
1: شيخنا، هذا خطاب الملائكة الله عز وجل عندما أخبرهم.
2: نعم، هذا هو الخطاب يعني عندما نعم.
1: شيخنا، هل هذا يعني أن الملائكة وإبليس اعترضوا أم أنه مجرد رأي للملائكة؟
2: نعم، هذا ذكرناه في أول يعني في أول الأمر، هذا ما كان عندهم من يعني حسب يعني هل كان عند الملائكة علم؟ ليس عندهم علم بذلك، وإنما رأوا ما خلق سابقا وهو من موضوع الحنة وتكلمنا عنه، فهم ظنوا أن آدم يعني وذريته سيفسدون في الأرض، فلذلك قالوا هذا. فالله جل وعلا أجابهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهو بالله جل وعلا يقول ما أنتم ليس عندكم علم بما بالملأ الأعلى إذ اختصموا وقالوا يعني أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والله جل وعلا أجابهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، لذلك قل لهم يا محمد يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يعني ما يعني يتنزل عليك من من من من القرآن، إنما هو نذير لهم، إنما هو نذير لهم يعني ويحذرهم الله تبارك وتعالى من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكذيب القرآن. فالقرآن يوجه أنظارهم يا هو الأمر أعظم من هذا وأكبر منهم وهم يعني من كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس إلا حاملا لهذا النبأ ومبلغا، وهو لم يبتدعه ابتداعا، وما كان له أن يعلم يعني ما وراءه لولا تعليم الله إياه، وما كان حاضرا لم يعني ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء، وإنما أخبره الله جل وعلا بذلك. وثم ذكر الله بعد ذلك قصة آدم إذ قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: شيخنا أدوار ما ذكرناه
2: هذا كله ذكرناه، يعني ما فيش إضافات. ممكن يعني نحاول أن نذكر الجانب اللي فيه ما أضفته بعض الآيات أو يعني مما لم نفسره في الحلقات الماضية،
1: مثل شيخنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
2: نعم،
1: هذه جمعت الملائكة كلها، وزادت ثبتت إن إبليس ما هوش من الملائكة.
2: نعم، هذا ذكرناه فيما مضى، يعني ما يعني هذا كله ذكرناه في الحلقات الماضية. فممكن يعني ما المذكور هو قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر في آخر الآيات قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني عندما اطمأن إبليس إلى أن يعني بعد ما ينظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين، لما اطمأن لأن يعني أن الله جل وعلا يعني سيبقيه إلى يوم الوقت المعلوم، هنا أقسم بعزة الله جل وعلا وجبروته، يعني لما اطمأن أنه سيبقى حي تجرأ على الله وأقسم بعزة الله وجبروته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم بعزة الله أنه سيضلل ذرية آدم أجمعين، وأنه سيحملهم على الغي وعلى الضلال، وأنه سيكون السبب لغويتهم والسبب لضلالهم، ويزين المعاصي لهم ويدخل الشكوك والشبهات فيهم، واستثنى إلا عبادك منهم المخلصين، يعني إما زي ما قلنا المخلصين بالفتح الذين أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك، ويعني إذا كان قلنا قرئ بالكسر على القراءة الأخرى المخلصين، يعني الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله جل وعلا من غير شائبة من غير رياء، وغير يعني العبد المخلص ليكون ديما سر بينه وبين خالقه جل وعلا، بحيث لا يعلم يعني أي يعني لا يعلمه أحد، لا يعلم أعمال أي أحد. فلا شك أن من العباد يعني عبادا إذا رأى الشيطان يعني أعمالهم فيعني وما هم فيه يعني يذوب كما يذوب الملح في الإناء، يعني لا يبقى له حيل ولا يعني يطيق أن يمكر بهم، بل ينسى في رؤيتهم يعني لا يعني لا يطيق أن يعني يرمي إليهم حتى من أسهم وسوسته، يعني هو يعني مكره محيط به، مكره محيط به يعني لا بأهل الحق. ولهذا يعني وهذا هو حال كل ورثة الشيطان من المنكرين والفاسدين، لا يستطيع يعني لا يستطيعون المكر بالصالحين، لا يستطيعون المكر بعباد الله المخلصين المخلصين، هؤلاء محفوظون بحفظ الله جل وعلا ومحصنين ضد غوايته. و يعني احنا تكلمنا عن عبادك منهم المخلصين، فلسنا بداعي الى تكرار ذلك الى ان قال الله جل وعلا قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. فالله جل وعلا هو الحق، و الأمر الثابت، الله جل وعلا لا يقول سوى الحق، فهو سبحانه الحق ولا يقول إلا الحق. فالحق وصف الله جل وعلا، فالحق قول الله جل وعلا دائما. القرآن الكريم يؤكد يعني دائما في شتى الصور والمناسبات والمواضع أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل الرسل بالحق، وأنزل الكتب السماوية بالحق، وأمر بالحكم بين الناس بالحق. ثم بعد أن ذكر قصة آدم، في قصة آدم مع عدوه إبليس، قال فالحق والحق أقول، يعني فهو الحق الذي يعني تتعدد مواضعه وصوره وتتحد طبيعته وحقيقته، وهذا هو الوعد الصادق من الله جل وعلا: لأملأن جهنم منك ومن من تابعك منهم أجمعين. يعني المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يعني هم يخوضونها على علم، والعاقبة مكشوفة في وعد الله جل وعلا الصادق الواضح، وهم عليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم. فالإنسان أنت الآن أيها المسلم الذي تستمع إلي، أن تختار لنفسك إما أن تكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن تكون عبدا للشيطان. إما تختار طريق الهداية وطريق القرآن وطريق الرسل، وإما أن تختار طريق الشيطان ووسائل الشيطان ووسائل عباد الشيطان، فأنت ستتحمل العاقبة التي ستختارها، وتتحمل تبعة ما تختاره لنفسك بعد أن بين الله جل وعلا لك في هذا البيان. وشاءت رحمة الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا لم يدعنا جاهلين، لم يتركنا يعني جاهلين ولا غافلين، وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين. فالله جل وعلا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فالدعوة الخالصة للنجاة هذه بعد أن يعني انكشف المصير وإعلان النذير، الدعوة الخالصة التي يعني لا يطلب صاحبها أجرا، وهو الداعي السليم للفطرة الذي يعني ينطق بلسانه ولا يتكلف ولا يتنطع. بينت الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بريء من أي مطلب دنيوي، وهذه الآية واضحة في ذلك. وبينت الآية صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأن ما يأخذ من حد فلوس ولا يصرف عليه حد ولا يبي منكم حاجة أصلا، هو إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو ذكر للعالمين
1: لكل الناس،
2: ضمير هذا عائد على القرآن، فرسالة القرآن عامة شاملة للعالمين. والله جل وعلا ختم بالآية الأخيرة وهي قول الله تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، لأنكم ستعرفون خبره وأثره وفضله بعد وقت من الزمان، حين يظهر فضل القرآن ويسطع نوره في المشارق والمغارب، وتفتح البلاد وتنضوي يعني تحت عمارة الإسلام بلاد فارس والروم وشمال أفريقيا ومعظم بلاد العالم في ذلك الحين. يعني لم يمر وقت طويل على نزول هذه الآية حتى شهدت البشرية أعظم وأعمق تحول في تاريخها الفكري والسياسي والتشريعي، ولا يزال العالم يعني يكتشف كل يوم كثيرا من الحقائق العلمية التي وردت في بعض آيات القرآن، إما بالإشارة ولا بالتصريح. فكل هذا يزيدنا تصديقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا علما بأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فالمراد يعني أنكم ستعلمون صدق القرآن عند موتكم وعند البعث والحشر، أحد المعاني لها، والحساب والجزاء، هذا أحد المعاني في تفسير هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أعتقد أن الوقت قد انتهى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن نورا لقلوبنا وهداية لنا في دنيانا وآخرتنا. كنت معكم أنا مالك النجار، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان: الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا، هو بنى بإذن، ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا، نحسبه الآن قيمة نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال له ابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن ما نخسروش، ما نقولاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبنا فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمته منقوض، قيمته كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن ما نخسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحوله 100 نصيب خوكم وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم، هكي نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا لأنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خوذهم والباقي لا، لا مانيش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
4: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعته من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب، لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة، إن الله ليملي للظالم، يعني يمد له لعله يتوب، لعله يصلح، لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلت، بعدين لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لا لابد أن يأخذ عبرة، كم من الأمم الماضية وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد إحنا في أدوات حفتر في الغرب في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا ويعني لا حد له، وبعدين تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما زي ما جاء في الحديث، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا معليش كيف ننصره ظالم ومظلوم، لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأن ينب ننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول رد بالك الذكرى بالله سبحانه وتعالى والذكرى بالدار الآخرة والذكرى بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة راه، لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه وبسبب هذا نصر، لكن أن تقف معه على ظلمه هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة، فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها. يعني شوفوا، تعمل الخطيئة، واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
5: 90.9 FM.
6: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال: أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت، الطواغيت. فيسأل قال: هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
2: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة دي من الطواغيت وغيرها، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها. ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم، وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة، يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين، يعني بعد ما انتصر في مصر الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي يأخذوا منا الأحكام والقرارات ونستودوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات. يعني أصبح الأعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحارب الدعاة وحارب المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني يطلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن لا إلى الآن ما فيش اعتراف تام ب الدولة الفلسطينية. وتمت محاصرة كثير من الدول، وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم، هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرعن هذه الأمور. فإذا إذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقوا بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين. التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء لبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص، يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وأنا الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، ذاك أمر آخر، ما فيش تحاكم يعني.
4: الأخت آلاء من بنغازي: كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما، لا هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق. هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها أبوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذا. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هيك كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بالك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخت أم عبد الرحمن مغازي قالت: متزوجة وزوجي طبع صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي. فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حاله وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن، هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء: إنهن عوان عندكم، يعني أسرى، كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأن يعني سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وأن لا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم عليها يعني فيه إثم شديد. لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لا عشان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول له بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلبت الطلاق لسبب،
3: في سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا، تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منه وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا، لا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش، ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت، فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وبتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغير من حاله، تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة،

0: بعد الطلاق، هل الطلاق هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
1: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة كانت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: نأتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي، هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق بالأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت، ونحن بشر يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة، وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك، مش يجي إنسان يقول لأني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه.

0: عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
1: الأخ أم عبد الرحمن من طرابلس قال: أقاربي بعدت عليهم بسبب المشاكل والقيل والقال والفتنة، في كل مجمع يتكلموا وأنا نتألم ويأنب في ضميري، تكلمت ونصحت أكثر من مرة فلم يتغير شيء، قالت اخترت أني نبعد عليهم، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ليس صحيحا يا أخت أم عبد الرحمن، لا ينبغي هذا الأمر، بل يجب عليك أن تصلي رحمك بقدر الضرورة والحاجة، يعني لو صارت مناسبة تقدري تمشي تمدي يديك 15 دقائق وتروحي، كان فيه يلزم هدية ترفعي هديتك وتمشي، يعني ما تقطعيهمش قطيعة مطلقة، كان قدرتي تستمري في النصيحة لعل الله عز وجل ينفع بك، إذا كان لقيتي تغر الصدور وما فيش فائدة منها تمشي تمدي يديك وما تعطليش وتمشي، بالتليفون عبر الوسائل التواصل تسألي وتنشدي وكذا، لكن لا يجوز لك أن تقطعي. صحيح لا يعني لك أن تبتعدي عن مواطن الضرر ومواطن المعاصي، ربي قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا كان يعني في مجلس غيبة وكذا واحد تطلعي تبعدي عليه، لكن مش معناه تقاطعيهم مطلقا، لا، تمشي بقدر الحاجة تمد يديك وتقعمزي 5 دقائق وتطلعي، لو اضطررتي أثناء جلوسك في يعني فيه غيبة وكذا وتعرفي يسمعوا كلامك حاولي تنصحي، لقيتي ما فيش فائدة خليك في عزلة شعورية، اذكري الله عز وجل بقلبك، اقري قرآن، ما تسمعيش شن يقولوا هم لين تطلعي من المجلس هذا، لكن لا تقطعي رحمك.
0: الحاج عمر من مصراتة قال: أنا لا أستطيع أن أغسل رجلي في الوضوء، قال أني أتوضأ عادي، لكن كبير السن والمريض ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه في غسل الرجل، وغسل الرجل وكافة أعضاء الوضوء لابد فيها من الدلك، وبالتالي نقول يا حاج عمر إذا كان بالإمكان أن يدلك لك رجليك أحد الحاضرين، مثلا زوجتك، ابنك، ابن بنتك، حد بجوارك، لما توصل في رجليك تصب عليه الماء وهو يدلك الرجلين، فهذا خلاص تمام امورك ووضوءك صحيح. فان لم تجد واحد توضى ما لقاش مثلا من يعين في دلك الرجل وهو ما يقدرش يوصل بيديه الى رجليه، فهذا نقول يكثر من صب الماء ولا شيء عليه. واني ننصح كبار السن أن حتى من باب صحتهم وكذا، يعني لما يعجز الإنسان ما يقعدش يتوظف اللي نقوله لحنا إلا وندين، وهذا يعرض نفسه ليطيح وربما يعجز حتى عليه إتقان الوضوء، فلماذا إحنا زي ما نهتم بالدنيا وعدل له سريرة ودين له شاشة وجيب له مكيف وقرب له الدفاية، خير ما نقولوش يجهزوا له إناء الوضوء الكبير السن ويخلوه له في جنب سريرة بحيث لما يتوضى هاي الإناء في جنبه وهاي الطاوة يتوضى فيها في جنبه ويمكنه أن يغسل رجليه. نحن يجب أن نقدم أمور الدين على أمور الدنيا، لكن احنا للأسف تجد الإنسان حط البريزة هنا، دير لي الشاشة هنا، عدل لي كذا، وكان تقول له كيف درت في القبلة يقول لك القبلة، لأن للأسف التركيز على أمور الدنيا بعض الناس ولا ينتبه لأمور الآخرة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الأماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق، يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها، إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين ومثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره، يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري وماذا بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك يعني أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
3: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
4: نعم، هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم، يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
1: الأخ محمد من طرابلس قال عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين وليس عندهم بينة، ما عندهمش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أنه أخذ منهم ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي اللي يدعي دين لازم يجيب بينة وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا يجي يقول والله أنا نبي منا دين فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط لا اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه كتب حاجة لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك حتى ولو فرضنا أنها كان حق هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة كل واحد يجي يقول عندي دين يسدد دولة لا ما يجبش عليهم ذلك هذا أولا إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منا دين فعند ذلك يسدد الدين من تركته لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه إن لم تكن هناك وصية كان ما فيش وصية لكن لا يجمع له من أموال الناس هذا عند مال وبدون جميل حد المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء قبل الميراث يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة أيضا سائلة تسأل شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت في الحديث في صحيح مسلم كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله فما ينبغيش هذا ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح يعني هذا ما يصحش هذا ما يجوزش حرام هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع يعني تدرج هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلاً وقت الطعام يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء باش يقعدوا أهل الميت بروحهم وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعاً بيوكلوه لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
0: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات لا للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات سموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية ولا حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين، وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة راهي قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات، إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك، وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة، وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث، فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو، هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردي، هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له قالوا انت راهو سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا، قال لا وراه حرام، قال لا هو الشرع خير، انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك، في أكلك، في رحلتك، في كذا، الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم قانون المرور هو عمل بشري القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق، وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين والاسطبات ما فيهنش ضي والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابلة سيارة بضي ليزري راهم عاش يعرف روحها تخش به سيارة تطيح به في حفرة تخش في حادث تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها وإحنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة إحنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل بدون فرنوات وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
1: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال. هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام ما يصحش ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، ما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج وقلصوا عدد السفرات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب الاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحالة ذاك وبقدرها، الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقوله سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال إنه مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
4: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية، فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
1: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شن الواجب علي؟ يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة، لأن حنتنا إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا حلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث، لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعل قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع، ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير، مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها، وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين، بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا ربما العامل هذا يوميته لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبه مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة مقدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز مقدرهمش ما عنداش مال فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، مش شرط كان فرقت بينهم، عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 وراء بعض أحسن. لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير، فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام. لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقول له باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ يونس من طرابلس قال: هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال: أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا، وتجد التلفاز مفتوح على محطة فيها القرآن الكريم، فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول: هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال ولا نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف، إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا التلفاز أو المذياع أو يكتم الصوت حتى لا يقع في مخالفة أمر الله تعالى حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
4: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدتي حتى السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردينا نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ، ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
1: الأخ محمد من طرابلس قال: الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد، فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط إن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة، وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال للمهر غالي قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما، ويعني قال لي مشان العائله واخطب وكذا، بعدين الاب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبه، هنا لا يستطيع ان يرجع. لكن اذا لم يترتب على الابن اي التزام، ما تترتب عليه شيء، اعطاه حاجه وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الاب.
5: انتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس الشيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظرة إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
2: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش حتستقيم الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها البارئ عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب. وبالتالي هذا البارئ عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك؟ ولا من اللي بيبني لك حوشك؟ ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني البارئ عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شنو السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
1: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع. ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إن واحدة من أسباب قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هاد لسانها وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
2: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بل بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا، رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار. لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم، وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجيء بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنها أنه حلال فلا يكون كفرا. الإنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على أن لا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقى ذاك يلهلق على الفلوس من الصبح للليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا؟ مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة. لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش؟ شهور القراية غالية عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش؟ والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، إن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية، صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول له شن حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول له شن حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ماهوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا، هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر، وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وأموره تمام. ناضوا جماعة الصبح قالوا والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقول شنق روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هكي. زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي، وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميل إلى التخويف، وبعض الناس يميل إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا ان احنا 99% فيهم ليدز. بعدين أمس طلع واحد قال لا لا لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف. ولكن للأسف مقل حني لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش هتقدر تدير أي حاجة، لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة كل تانية ولا كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجايز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون وواحد يقول 40 مليون وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح، والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيره غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاعة المطلوبة منها.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنا شيخنا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
4: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة. الناس ما يتبعوش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة. ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم أن تكبيرات الجنازة هي أربعة فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة. لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: يسأل ويقول أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه لا لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناه في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
6: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل، قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف. فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض. كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل، فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك، لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب، لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة. فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا، لأنك ستقدم المندوب على الواجب، هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار،

كلمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعدا، ابتداء موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع التقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركة الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركة الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع تقديم أو بعد نزولها جمع تأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر، ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة به الأرض، وبالتالي صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة، وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان إلى الطائرة كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة، وكان الناس يعني الحجاج متذمرين. إنسان ماشي للحج
وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن

0: نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا كلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ما طال الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا 10 دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد، والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم ولا تسمع إلا النداء الأخير، يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة، سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة، يقول كان نتعطل ربما الطائرة تمشي، أركب في الحافلة ومن الحافلة ركب في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف هل يصلي الإنسان بإيماء، يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر ب5 دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات، حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قربة من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة، إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جيت دير لي وقت الإقلاع قبل الفجر ب10 دقائق، وأنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرعي هو المقدم في كل شيء وندرس الأمور الشرعية، الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير، الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخر الأشياء. للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر، فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار. مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لا هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
2: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ عبد الله من مصراتة قال نبو توجيه نصيحة لمن يقف خلف الإمام وهو لا يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الاستخلاف. هذا الحقيقة موجود ومنتشر للأسف. البعض يظن أن فضيلة الوقوف خلف الإمام عامة لكل شخص، وهذا في الحقيقة غير صحيح. صحيح القرب من الإمام مطلوب والأجر فيه أعظم، لكن خلف الإمام بالقدر الذي يستطيع الإمام أن يستخلف ينبغي أن يكون خلفه الفقهاء وحفظة القرآن. إذا كان غلط في آية ويعني معاش عرفش من بعدها يسمولا إذا كان يعني أراد أن يستخلف يفقهون أحكام الاستخلاف. يعني يحكى أن بعض الناس واقف خلف الإمام وأراد الإمام أن يستخلفه والإمام يجبد فيه وهو يجبد التالي، فهو ما يعرفش يعني أحكام الاستخلاف. لذلك مفروض أن يكون فقيه، والذي يلي الإمام أن يكون فقيها وقارئا، ويعني غيره يجي يمين الإمام يعني يبعد شوية بقدر ما يترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا خلف أصحاب العقول والعلم، هم اللي يجوا والسن هم اللي يجوا يعني خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب منهم يعني أن يلوه يجوا خلفه، أما غيره يبي الفضيلة يجي اليمين ويبعد شوية يعني على الإمام، هذا الذي ينبغي. أيضا يقول كيف يكون الاستخلاف؟ الاستخلاف إذا كان الإمام سبقه الحدث، يعني غلب عليه نقض الوضوء، أو تذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر فائتة الصلاة عليه، فينبغي أن يخرج من الصلاة. باي والمأمومون اللي خلفه كيف يدير فيهم؟ يستخلف، يعني يجبد واحد منهم، ما يزيدش أي فعل. يعني الآن هو تذكر وهو واقف، مش يقول هيا خلينا نكمل ركعة ولا نرفع من ركوع ولا أمتى ما يتذكر ينسحب ويجيب واحد من المأمومين يكمل وين ما وصل للإمام بهم، يبني على ما وصل إليه الإمام، هو خلاص الآن يكملوا صلاتهم صحيحة، هو يمشي كان لحق عليهم مسبوخ ولا يصلي بروحه. لكن إذا تمادى، كان هو تذكر أنه يعني مش متوضي أو يعني غلبه الحدث ولكن قعد وتمادى بهم يعني في الصلاة أو تبطل صلاة أو صلاتهم. فلذلك مفروض أن الناس هذا مش عيب، يعني ما يتحشمش من الإنسان إذا سبقه الحدث وغلبه انتقض وضوءه ولا تذكر أنه مش متوضي ولا تذكر فائته، أنه ذكر صلاة ما صلاهاش اللي قبلها ما يصلي بهم في العشاء وهو ما صلاهاش المغرب، يعني يستخلف يجبد واحد منهم ويحط يعني إيده على يعني أنفه باش يظن أنه يعني أصيب برعاف، ويقدم واحد للصلاة ويخرج لي هذاك يكمل وين ما وصل الإمام.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، يعني مخضرة في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
1: ربع جيجا يعني 250 ميجا يعني.
2: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدروا اللوموم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح نحن لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسقط 100 ميجا وتسقط. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله نحن لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: مصباح بن غريان قال، قال مثلا، وهذه مسألة مهمة اللي تكلم عليها، قال أحيانا أنا نمشي نشري مثلا بضاعة بالبطاقة، هو سمى الرقم، قال مثلا نمشي نشري بضاعة ب547 دينار، تمام، لما نشتري بهذا المبلغ، قال أنا ابني يدفع علي، حسب ما فهمت منه أنه هو كويس، قال يخلص عليك بالبطاقة، ابنك قال يخلص عليك بالبطاقة ثم تعطيه أقل مما دفع بالبطاقة. هنا ننظر، يعني أنت مثلا أني شريت بضاعة وما عنديش نقدا، ما عنديش نقدا، دفعت بالبطاقة، هذا الأمر واضح. أو نقول حسب ما فهمت من سؤاله أن قال ابني هو اللي خلص علي بالبطاقة، يعني مش مبينوا المسألة أكثر، مثلا شري بضاعة بقيمة 547 كما ذكر، قال ابني خلص علي بالبطاقة 547 دينار، وبعدين جاء قال لي يا أبوي راني خلصت عليك بالبطاقة 547، قال أنا أعطيته 500، هل هذا ربا؟ لا، هذا مش ربا. هذا مش ربا. الربا بالعكس، الربا لو خلص عليك 500 هو، لأن لما يخلص عليك 500 اسمه سلفك، اسمه أسلفك 500، لما يخلص عليك 500 ويقول لك أعطيني 547 هذا عين الربا، لأنه أسلفك 500 أخذ عنها كم؟ 547، عين الربا. لكن هذه بالعكس، جيت أنا لابني كم دفعت علي في المحل؟ قال لي دفعت علي 547، مديت له 500. من الناحية الشرعية الأصل ما دام دفع علي 547 نعطيه في نفس المبلغ، لكن لو هو رضي قال لك لا يا أبوي يعطيني 500 وأنا مسامحك في 47، ما فيهاش مشكلة، هذه ما هيش ربا، لأن ابنك كم دفع عليك؟ 547، كم أعطيت أنت؟ أعطيته 500، إذن هو في الحقيقة دفع كثيرا 547، رجع إليه قليل 500، هذا مش هذا الربا، الربا بالعكس، تدفع 500 كم يردوا لك؟ 547. إذن هذه المسألة يا مصباح، إذا كان ابنك راضي، هو اللي قال لك لا يا أبوي هات لي 500 فقط، راضي ماشي، لكن في نقطة مهمة حتى هي رأي، مش نقطة أنني مثلا نجي لابني نقول له مثلا نعطي أني مثلا نعطيك 500 نقدا وانت رد علي يعني خلص علي 547، لا، فانتبه يا مصباح، ما بين أن ابنك ابتداء خلص عليك 547 وبعدين أنت خلصت وعطيته 500 وهو راضي قالك مسامحك في 47، ما فيش مشكلة. لكن إذا كان القصد منها، إذا كان القصد منها الحصول على السيولة، بمعنى نجي لشخص نقول له خلصني، خلص علي في المحل فلاني 547 وراني بنعطيك 500 نقدا فقط، لهنا وقعنا في الربا، وقعنا، لأن في حقيقة الأمر أنا أعطيته 547، أعطيته 500 نقدا، كم أعطاني؟ 547. فهناك فرق ما بين مسألة أن الإنسان يكون القصد منها هو أن يدفع القليل بالنقد ليأخذ مقابله أكثر بالبطاقة، هذا عين الربا. أما شخص قلت له خلص علي في محل، خلص علي مبلغ تمام، وبعدين جاء قال لي راني خلصت عليك 547 وني قال لي هات 500 فقط، هذه ما فيهاش مشكلة، إذن هو أسقط عني 47. فالمسألة مصباح رأي فيها فشيء من التفصيل، لا أدري إن شاء الله نكون أنا فهمتك، وكانوا يعني الأمر مازال مشكل عندك اتصل مرة تانية يعطوك رقمي لمزيد الإيضاح خارج الحلقة إن شاء الله.
4: الأخ محمود من غريان، والله هذه مشكلة ومعضلة، الدكاترة يتخلفوا عن المحاضرات ويغيبوا عليها، مرات ما ياخذوا شيء سمستر كامل، ومرات يتأخروا عن المحاضرات، ومرات المحاضرة ساعتين تلقاه يعطي ربع ساعة أو ثلاثة. لا أعمم، لكن هذه ظاهرة موجودة، والحقيقة للأسف هذا من أسباب تدني التعليم. فعلى أعضاء التدريس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعني يعقلوا عظم الأمانة التي حملوها، والإنسان لابد أن يحضر للطلبة ويؤدي لهم أداء يعني كويس، ويفهمهم المادة ويبذل معهم الوقت، حتى يعني يطعم أبنائه الحلال أو الحاجة، ما يأكلوش فلوس حرام. وتاني حاجة، هذا من مما أوجبه الله عز وجل عليه ومما أتمنه عليه، وبالتالي لما يغيب ولا لما يتأخر رأه هذا خائن للأمانة وغاش يعني، والغش هذا يعني من استرعاه الله عز وجل رعية ويعني لقي الله عز وجل وهو غاش، معروف هذا عذاب، عقابة معروف. فالإنسان مفروض ينتبه. وأنا أذكر معليش موقف، كنت رئيس قسم في كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي تتبع دار الإفتاء، وفضيلة المفتي حفظه الله يتابع يعني المحاضرات وأداء أعضاء التدريس وحال الطلاب وكذا، فأذكر أن في بعض المشايخ يعني طرأ له عذر وتغيب عن المحاضرة. في العادة احنا لازم يبلغ قبلها حتى يعوض الطلاب بمحاضرة أخرى، وبعدين الأستاذ هذا والشيخ يأخذ المحاضرة الثانية التي يعني جعلت بديلة لها. لكن لما فاتوا الساعتين هيك، أذكر اتصل بي فضيلة المفتي وقال لي كيف ساعتين يفوتوا على الطلاب بدون حل. فتعذرت وقلت أنا إن أراه يعني الإبلاغ جاء متأخر وما قدرناش. فالشيخ قال والله أنا أتألم غاية الألم إن الطلاب يفوت عليهم ساعة ما يقروش فيها. شوفوا الحرص والأمانة، الإنسان اللي يعرف المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه، يعني فضيلة المفتي مع الأعباء والمشاكل والمؤسسات المختلفة يتابع محاضرات الطلاب أولا بأول، ويتألم لساعة تفوت للطلاب يعني بدون ما يأخذوا فيها درس. ولذلك أنا نوصي إخواني أعضاء التدريس أن يعقلوا عظم هذه الأمانة، ويتألموا لكل ربع ساعة تفوت على الطلاب ما يأخذوش فيها يعني ما يأخذوش فيها إن شاء الله حاضر، ما يأخذوش فيها يعني جزء من من من محاضراتهم. هذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه إليه جيدا.
5: شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
6: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. نعم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك إمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
5: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
6: نعم
5: نعم، بارك الله فيك.
0: السيد عادل من طرابلس، والله هذا سؤال مهم، قال أنا اشتريت سيارة من شركات التقسيط، هذه اشتريتها بالتقسيط والقسط عن طريق المصرف. قال السيارة قاعد الآن، أنا لم أنقلها من الشركة، قال الشركة عرضوا علي قالوا لي شرايك نشروا منك السيارة من جديد. يا عادل رد بالك واتق الله، وهذا عين الربا، هذا عين الربا، هذا بيع العينة، كأنك تسمع بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بعدة تفسيرات منها هذا التفسير. إيش هو التفسير؟ الشركة هذه بتبيع لك السيارة الآن بالتقسيط بمئة ألف، طيب وين تجي انت؟ انت ما تدورش في السيارة، انت تبي فلوس، تبي نقود. يقولك ما دام تبي فلوس الواد طلع في السيارة، او نشروها منك احنا بالحاضر ب50,000 او ب70. وبالتالي آل الامر الى ان الشركة دفعت لك الان 60,000 دينار او 50 في يدك، ستأخذ ما يقابلها بعد عامين والله اشبح لين يكمل الاقساط، ستأخذ منك 100,000. إذن هي دفعت قليلا وهو 60 لتأخذ بدلها الكثير وهو 100. وبالتالي خذوا قاعدة عامة، أي حاجة تشتريها بالآجل بالتقسيط لا يجوز لك بيعها بالحاضر للبائع نفسه. يا عادل أخرج السيارة من الشركة وبرر ارفعها للسوق وبيعها باش ما تبي تبيع، لا تبيعها للبائع الأول لك، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. رأوا كثير للأسف من شركات التقسيط ومن هؤلاء يعني أصحاب التقسيط والكلام هذا، كثير منهم رأوا من بيوع العينة، كثير منهم مرابون لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صاحب الشركة هذا رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى، هل يرضى بهذا الأمر؟ يبيع لك سيارة بالتقسيط ب100,000 ويقول لك هاو خلي السيارة في المعرض واني نعطيك 60,000 حقها الآن في يدك، هذا لا يجوز، هذا بيع العينة. دفع بيع العينة هو بيع يتوصل به إلى دفع قليل وهو 60,000 في كثير وهو 100,000 اللي بياخدها عن طريق التقسيط. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما لك يا عادل. بيع التقسيط نفسه ما عندناش فيه مشكلة ما دام القسط معلوما والمبلغ معلوما الإجمالي. طلع السيارة هذه من الشركة وبرع عروضها في السوق وبيعها بالحاضر وخلي الأقساط مستمرة على تلك الشركة. عبد اللطيف من غدامس، السؤال الأول له: هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها الفقهاء، و خلاصة ما ذكروه في أغلب المذاهب أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا، لا يكون في سند الحديث كذاب أو متهم بالكذب، وأن يكون الحديث إذا كان الحديث ضعيفا جدا فلا يجوز العمل به. رقم 2 ألا يكون ذلك في الحلال والحرام، ولهذا قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا رأي كثير من أهل العلم وليس مجمعا عليه. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الحديث الضعيف إذا ذكره الإنسان في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن هذا جزم بصحة الحديث والحديث الذي أمامي ضعيف، فيقول ورد في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ التضعيف، قيل وورد في الحديث وروي هذه من صيغ الحديث، أو يذكر ذلك صراحة أن يقول مثلا أخرج الترمذي بسند ضعيف ويذكر الحديث. أما إذا كان الحديث شديد الضعف نص على ذلك المحدثون فلا يجوز العمل به. من باب أولى حرموا العمل بالحديث الموضوع وحرموا ذكره إلا بذكر أنه حديث الموضوع. ثم قال ما الحديث الحسن؟ الحديث مراتب، عندنا الحديث الصحيح، عندنا الحديث الحسن، عندنا الحديث الضعيف، عندنا الحديث الموضوع. الحديث الحسن هو ما صح أو بمعنى أنه رواه رجال قبلهم علماء الحديث، لكن شهرتهم أو قوة الحديث ليست في قوة الحديث الصحيح. ولهذا الحديث الحسن يستشهد به ويجب العمل به، لكن اعتقادنا أنه في درجة من القوة لدرجة الحديث الصحيح. ولهذا يقول البيقوني في منظومته: والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله كلا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا أي ما ورد من طرق معروفة، والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي كان رجاله أقل من رجال الصحيح. نعم. ولهذا والحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره، والكلام في هذا يطول عند أهل العلم. لكن يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن يجب العمل بهما ما سلم من المعارض وما سلم من أي علة تمنع العمل بهما في كل شيء. أما الحديث الضعيف فمن أهل العلم من منع العمل به أصلا، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جازما.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخت أسماء من مسلاتة لديها سؤالان. السؤال الأول قالت: أمي حلفت على بيت ولدها وسيارته. هذا الكلام يحصل عند الآباء وخاصة عند الأمهات، تزعل من ولدها والله كذا تحلف بالله معاد خاشة الحوشة ومعاد راكبة في سيارته. قالت: ما الحكم؟ نقول للحكم لهذه الأم: هذا ولدك، حتى لو كان جاهلا أو يعني لا يحسن التصرف، هذا ولدك، عليك الآن بيش بكفارة اليمين وبر الولدك وخش الحوشة واركب سيارته وعليك كفارة يمين. لأن إيش هي كفارة اليمين؟ مش صيام ثلاثة أيام زي ما يقولوا ديما الناس، لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن كنت غير قادرة تقولي إني ما عندي الجهد عليه الإطعام أنا فقيرة، هذاك الوقت نقولك انتقلي للبدل. إيش هو البدل؟ صيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني أو كسوتهم، ومن أراد أن يدفع القيمة فالقيمة محددتها دار الإفتاء ب40 دينار ليبي. 40 دينار هذه كفارة اليمين، تقسم بين 10 من الفقراء، لكل فقير 4 دنانير، 10 × 4 = 40. لبد لـ10 ولابد أن يكونوا فقراء، مش زي ما يقولوا للأسف بعض الناس اليوم: والله نحطهم في صندوق يا شيخ الجامع نعطيهن يا شيخ للمستشفى. لا، كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، حددهم ب10 ووصفهم بالمسكنة وهو الفقر. وبالتالي يا حاجة ليش تقاطعي ولدك؟ حتى لو أخطأ في حقك أنت أمة، أنت جنة ونار، واحدة من اثنين، يبخل يدخل الجنة بسببك يبيدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي كوني عونا لابنك، وحتى لو أخطأ في حقك والله غلبات زوجته والله كذا، يعني عاونيه على البر والتقوى وأعينيه على أن يكون بارا لك، فاركبي سيارته وادخلي بيته وعليك كفارة اليمين ولا شيء عليك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت ذهابك لابنك وركوبك سيارته هو خير من القطيع.
1: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو انقطع الخط مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت تكشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة. لكن الظاهر أنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات. فالظاهر أنه هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
2: والله هي نصيحة المسؤولين. وهذه المشكلة ليست حادثة الآن، يعني احنا مش القطاع الخاص، احنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش، لحاجتين: في تونس أرخص أراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبي، حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن اللي مخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب43 قرش، يعني الدينار الليبي ب43 قرش، مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني 1000 دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبيا ماشيين للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات يعني، لدرجة أن الليبيين ما عادش يمشوا له أصلا، مع أنه والله إلا فيه خدمات غريبة. يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة دوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توه، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شن اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب الإبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور ما هناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ. أروا أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع توه كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر هي ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش. يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها، وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
2: طبعا
1: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
2: يعني، يعني والله جاني مرة أتذكر دكتور هكي كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ يعني بيحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع ان نحكي انه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك انت مستشفى.
1: نعم.
2: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغار دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب، دي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
1: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
2: طبعا ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن احنا الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقول ليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصها من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني، لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومقلة الطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راه هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، راه نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوقه يبي يخنبه واللي تحته يبي يخنبه، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ويحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش، لأن الخنبة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد راهو، تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنو ما يتفقوا مع بعضهم باش يخمبوا خمبات الكبيرة نحكي تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بصرة، مش في الصحة بصرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي اصلا. كل الامور غير ممكن باعتبار المريض او تو لما ني مثلا يخنبوا مني حاجه نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحده من الحاجات اهلنا في الجنوب مثلا من ايامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إنما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني كانك انت تهرب بس تبي تخنب وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة ان شاء الله خير، هو الامل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي حتى بتقصها شيدة غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف على الأقل ما يخنبش مليون يخنب نص مليون يبدأ عنده حني إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله. وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خير كنت تدور بجماعتك الوزارات حط هذا من هنا حطه في التخطيط نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني معنا بيخنبوا هلبة، خلي هذا على الأقل لا ويخنب مليون بس كم نجيب جعام بيخنب خمسة. تي معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: وهذا أيضا سائل الأخ مروان عجاج يقول بنسأل عليه الجمعية اللي يكون فيها جمع المال من عدة أشخاص وكل شهر يأخذها شخص، الجمعية هذه معروفة خاصة عند النساء وأصحاب الأعمال لأنه يصعب أن يجتمع عنده مبلغ كبير من المال يستطيع أن يشتري به سيارة أو أن يستغله في بناء بيت مرحلة من المراحل على الأقل، أو يستطيع أن يؤثث به أو أن يتزوج به، لأن الإنسان إذا بقي عنده المرتب غالبا لا يستطيع أن يبقي منه شيئا، لكن إذا ألزم نفسه بما يسمى الجمعية فيستقطع جزءا من المرتب من حين نزول المرتب، يأخذ 500 أو 1,000 ويضعها في الجمعية، وبعدين كل مرة يأخذ يعني شخص من المشتركين يأخذ الجمعية، فإذا كانوا مثلا 10 ويدعوا في 1,000 دينار معناها كل مرة بتجيه 10,000 تعاون على شراء سيارة، تعاون على زواج، تعاون على مرحلة من المراحل، تعاون على الأثاث. فبعض الناس يستعملها يعني هذه الجمعية لتوفير المال، هي فيها خلاف بين العلماء، ومشهور المذهب عندنا المنع صحيح، لأن فيها يعني السلف بشرط السلف، يعني أسلفني أو أسلفك بشرط أن تسلفني، نسلفك أنا الشهر هذا 1,000 مقابل أنك الشهر الجاي تسلفني 1,000، وهذا فيه منفعة، فبالتالي هو يؤول إلى سلف جر نفعا، هذا عند بعض العلماء. لكن يعني دار الإفتاء تفتي بالجواز لأن الشبهة فيه ضعيفة، شبهة فيه ضعيفة وهو إلى التعاون أقرب، يعني يعني هذا زي هبة الثواب باش نتعاونوا، مثلا اللي عنده عرس تجيب له هدية وهذا كيجيب له هدية، وبعدين لما تصير نفس المناسبة يعني للشخص الدافع حتى هو يجيبوا له الهدايا هذه، فلذلك يعني هو إلى التعاون أقرب، وبالتالي أجازه علماء الشافعية وغيرهم. ودار الإفتاء في هذا الباب لا تضيق على الناس وإنما تفتي بالجواز لضعف الشبهة، شبهة هنا ضعيفة، شبهة الانتفاع، فبالتالي لا بأس إن شاء الله. وقد أفتى كثير من أهل العلم بجوازها، وهي يعني حل من الحلول في ظل يعني المصاريف والتكاليف المرتفعة، هو حل يعني الجمعية هذه حل من الحلول، فبالتالي إن شاء الله لا بأس بها وفقا لفتوى دار الإفتاء. الأخ أحمد محمد قال: ما حكم من ختم القرآن ونسيه؟ هذا لا يليق، لا يليق بشخص من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه في صدره ثم يفرط في هذه النعمة العظيمة، هذه ليست علامة خير. هذا يعني مشايخنا زمان الأولين يقولوا هذا مسلوب والعياذ بالله، يعني سلب هذا العطاء، الله عز وجل أعطاه هذا العطاء ثم يعني رأى أن قلبه ليس أهلا لحمل الكتاب فسلبه منه والعياذ بالله، هذه علامة سوء. لكن مش بنقوله هي حرام وكذا، لأن الآيات اللي وردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسيتها يعني تركت العمل بها، يعني لم تعمل بها، لأن العمل بالقرآن هو المقصد من إنزاله. صحيح الحفظ هذا مرتبة عالية ومنزلة رفيعة وله فضل عظيم، لكن العمل به أهم من مجرد الحفظ، يعني مجرد الحفظ هذا يكون حجة عليك، لكن عندما تحفظ القرآن وتعمل به هنا يكون حجة لك بإذن الله تعالى. لكن ترك العمل به هو الذي يوجب العقوبة، أما نسيان لا يوجب عقوبة، لكن لا يليق بالإنسان يعني بعد أن من الله عز وجل عليه بإيداع صدره القرآن أن يفرط في هذه النعمة العظيمة، ما يليقش هذا. هبة السيد يبدو أن الأخت مصرية تقول: كنت عايزة أسأل على حاجة، الخلاصة أنها هي أخذت قرضا ربويا وقالت يعني أصبحت أمورها يعني على غير ما يرام، وقالت زوجي تعب وجال نزيف وبعدين دار عملية وكذا. المهم الخلاصة تقول: عندي 5 أولاد وأنا عارفة كل هذا بسبب القرض الربوي، نبي نعرف شن ندير باش نرفع الذنب هذا عن نفسي. يا أختي الكريمة، الأخذ الربا محادة لله ورسوله وحرب ومبارزة، الإنسان الذي يقدم على الربا يبارز الله سبحانه بالمحاربة، فلا ينبغي للمؤمن أن يتصدى لمثل هذا الأمر أولا. لذلك العلماء يعني اتفقوا على أن الضرورة تبيح الشيء الممنوع والمحظور، لكنهم اختلفوا في الربا هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه لشدة الوعيد على الربا، فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يقدم على هذا الأمر. أما وإنه قد أقدم فالآن يعني يندم على هذا الأمر ويعاهد الله عز وجل على أن لا يعود في هذا الذنب مرة أخرى، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وكل ما هو فيه لعله بسبب ذنوبه بسبب هذه المعصية فليتب إلى الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، فالإنسان يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب ويكثر من الالتجاء إلى الله وقراءة دعاء الهم والكرب حتى يرفع الله عز وجل عنك بإذن الله. أخت هبة، إذن الإنسان عندما يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى يفتح الله له أموره ورزقه وبركته، ويحضرني في هذا الموضوع قصة سمعتها من الشيخ الشعراوي رحمه الله. يعني قال صديقة كان مديرا لمدرسة، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي، وخلاص وقفوا الاتصالات خلينا نكمله قبل. وأتى لي زيارة الشيخ الشعراوي رحمه الله وفي يده أقلام، فسأل الشيخ عن حاله فقال الحال ليس جيدا وعندي إيجارات متراكمة والأطفال يحتاجون إلى دروس خصوصية ولم أستطع أن أوفر هذا المال. فقال للشيخ ما هذه الأقلام التي في يدك؟ قال هذه من المدرسة. قال كيف تأخذ المال العام؟ فقال يا شيخ هذه أقلام يعني لن تضر المدرسة. قال لا يعني لازم ترد الأقلام هذه المدرسة ولا تقترب من المال العام، ربما يكون الله عز وجل ابتلاك بسبب ولوغك في هذا المال العام اللي هو غلول، يعني كل الناس سيسألونك عنه يوم القيامة.

0: إنسان يعرف أن عندما يلغ في المال الحرام ولا عندما يقدم على المعصية تتعقد أموره كلها، لكن عندما يعاهد الله سبحانه على التوبة ويقف عند حدود الله ويمضي في طاعة الله سينزل الله البركة في ماله فيكفي، وفي ولده فلا يحتاجون إلى يعني لا دروس خصوصية ولا شيء، ويعني حتى المؤن تخف وتقل عندما تنزل البركة في المال. لذلك يعني أوصيكم وأوصي نفسي أولا بالمحافظة على أكل الحلال، وخاصة الإنسان لا يطعم أولاده الحرام، تنزع البركة من يعني علمهم ومن خلقهم ومن برهم، فليحذر الإنسان من ذلك.
1: إني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة عن فئة من الناس في هذا المجتمع وفي المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، هم مرضى التوحد. أريد أن أتكلم عن هذا الأمر من ناحية شرعية يعني بكلام موجز سريع إن شاء الله. مرضى التوحد، التوحد هذا مرض يعني ما كنا نعرف هذا الاسم، لم يكن متداولا مشهورا، وهذا المرض في أغلبه يرجع إلى اختلال في الأمور العصبية ولدى الطفل، يأتي للأطفال ويترتب عليه خلل في السلوك وخلل في الأمور الاجتماعية، ويترتب عليه في الغالب تأخر في المشي وتأخر في الكلام وتأخر في الفهم. والأمر هذا بدأ في انتشار، ولهذا الآن يعني قلما تجد مثلا أسرة كبيرة إلا ووجدت أحد أطفالها مصابا بمرض التوحد هذا، وبعضهم يسميه مرض الذاتوية، فهذا المريض ينطوي على نفسه ويعيش وحده ولا يحب الاختلاط له، يحب العزلة ويحب نمطا معينا في حياته. هل هؤلاء مكلفون شرعا أو ليسوا مكلفين؟ أولا، هذا المرض هو في ازدياد كما ذكرت، وللأسف بلادنا تعد متأخرة في الاهتمام بمرضى التوحد، ولهذا نجد يعني بعض الأطفال المصابين بالتوحد نجد آباءهم يتوجهون إلى بعض الدول العربية المتقدمة في هذا الباب، مثل الأردن ومثل مصر وبعض الدول الأخرى، ولا زال الاهتمام بمرضى التوحد للأسف في بلادنا خجولا. نعم لهم جمعيات ولهم كذا، لكن دعم الدولة ضعيف والخبرة في هذا الأمر قليلة. طبعا الأب والأم مسؤولان عن الأبناء، سواء نشأ الولد عاقلا أو نشأ فاقدا للعقل، هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. وإذا نشأ الولد مريضا بمثل هذا المرض التوحد أو غيره فإن المسؤولية تزيد، وإن الأجر كذلك يزيد. ولهذا الأب الذي يهتم بولده هذا ويحاول أن يدخله المجتمع وأن يحسن من أمره وأن يهتم به مأكلا ومشربا وملبسا وسلوكا وعلاجا وغير ذلك، فلا شك أن الأجر يكون على قدر التعب والمشقة إن شاء الله. ومسؤولية الدولة كما ذكرت هي مسؤولية كبيرة، فالدولة يعني مثل هذا المرض، مرض التوحد، ينبغي أن تكون لها اهتمام، أن يكون لها اهتمام كبير، لأن مرض التوحد من خلال ما درست عن هذا المرض أن يعني حوالي 30% من المصابين بالتوحد يمكن تغيير أنماطهم وسلوكهم في الحياة، ويمكن أن يكونوا أفرادا صالحين مصلحين وأن يكون لهم أثر في مجتمعهم. السؤال المهم هنا، هل مرضى التوحد مكلفون شرعا أو لا؟ كلنا يعلم أن العقل هو مناط التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، فمن بلغ عاقلا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أفعاله ويصير مكلفا، وإن بلغ مجنونا أو فاقد العقل، مجنونا فاقد العقل، فإنه حينئذ لا يحاسب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وبالتالي من بلغ من

0: الناس بلغ الحلم وهو فاقد للعقل، فإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه ولا يعد مكلفا شرعا. وإنما يعني الخطاب المتعلق به هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف أي الأمر بالواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هو أمر من الله تعالى للمكلفين. أنا درست يعني بعض التقريرات المتعلقة بمرضى التوحد، يقولون أو تقول هذه التقديرات إن حوالي 70% من مرضى التوحد عندهم تخلف عقلي، ونحو 30% منهم هو مرض عندهم مرض قليل أو متوسط، ويمكن يعني إصلاح هذا الشخص المصاب بالتوحد. وبالتالي الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد وردت إلينا عدة أسئلة على منظومة الإفتاء وغيرها، يسألون يقولون مثلا، يقول أحدهم إن لابنا أو بنتا هو الآن على وشك سن البلوغ، وربما ظهرت عليه حتى علامات البلوغ، هل آمره بالصيام؟ ونحن الآن على أعتاب شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم ذلك، وهل نأمره بالصلاة؟ هل هو مكلف شرعا؟ فأقول إن الأمر كل إن مدار الأمر على التكليف، على العقل، إن وجد العقل وجد التكليف. وبالتالي الأب والأم مسؤولون الآن أن يتابعوا تصرفات الابن، هل الابن هذا يتصرف تصرف العقلاء في الأخذ والإعطاء والتمييز بين الخير والشر وبين الصالح والفاسد وبين ما ينفعه وما يضره؟ هذا هو مناط التكليف. إن وجد هذا الأمر يكون المريض هذا مكلفا، وإن كان هذا موجودا وهو الأكثر والأغلب في مرضى التوحد فإنهم حينئذ يكونون غير مكلفين. وبالتالي نحن نقول للناس من له ابن عنده مرض التوحد أو بنت، فينظر إذا كان السلوك يعني ليس سلوك إنسان عاقل وهو متخلف ذهنيا ولا يتصرف تصرف العقلاء فهذا غير مكلف، لماذا أنت تمنعه من الأكل والشرب في نهار رمضان؟ وأنا سمعت أن بعض الآباء أقفل دارا على ابنه طيلة شهر رمضان في النهار يمنعه من الأكل والشرب، مع أنه غير مكلف شرعا، غير مكلف شرعا، وهذا ربما يصير حراما، هذا يصير تعذيبا له، نعم وهو إنسان غير عاقل. وبالتالي أنا أنصح الآباء والأمهات الذين لهم أبناء عندهم مرض التوحد ولا يستطيعون أن يجزموا هل هم مكلفون وعقلاء أو ليسوا مكلفين، لأن التوحد كما ذكرت ليس على نمط واحد وليس على مرتبة واحدة، وبالتالي أنا أنصحهم بأن ينقلوهم إلى الأطباء المختصين، لا الأطباء الذين يتعلق يعني تتعلق تقاريرهم بالتضامن، لأن مسألة ربط المرتب بالتضامن ربما تجد تساهلا وتسامحا من بعض الأطباء حتى يتحصل الابن على مرتب التضامن. أنا أريد أن ينقله إلى طبيب يطلب منه هذا الأمر، يقول له يا حضرة الطبيب أنا جايب لك ابني هذا عمره 12 سنة ولا 13 ولا كذا ولا كذا، وظهرت عليه أو ربما ستظهر عليه علامات البلوغ، هل ابني هذا مكلف؟ لأن الطبيب المختص هو أخبر منك ومني بهذا الأمر، فهو سيراقب تصرفاته وسيراقب سلوكه وسيخاطبه ويكلمه، وبالتالي يقول لك نسبة التخلف العقلي الموجود عند هذا الابن. إذا كان التخلف العقلي شديدا وقال لك إنه ليس عاقلا، إذن تعامل مع ابنك على أنه إنسان مجنون فاقد للعقل، كيف تجبره على الصلاة وتجبره على الصيام وتجبره على يعني ما أوجبه الله تعالى على العقلاء وهو فاقد العقل؟ وإن كان مثلا يعني الذي داء التوحد الذي أصيب به إن كان يعني مثلا أمرا خفيفا يظهر مثلا أنه يحب العزلة ويحب الانفراد، لكنه يتصرف تصرف العقلاء، إذا كلمته رد عليك، يميز بين الصالح والفاسد، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وإنما يعاني من عزلة ويعاني من انفراد، فمثل هذا قد يكون عاقلا ويمكن إصلاحه والتعامل معه، والاحتياط يقتضي أن يؤمر بالصلاة وبالصيام. لكن هذا الكلام الذي أقوله يظل كلاما نظريا، إنما يجري تطبيقه بمتابعة سلوك الابن وعرضه على الأطباء المختصين في هذا الباب. ومن الخطأ كما ذكرت آنفا أن بعض الآباء وبعض الأمهات يتعامل مع ابنه المصاب بالتوحد أو بمثل هذه الأمراض مثل العتة وكذا، يتعامل معه على أنه عاقل، يمنعه من الأكل والشرب في رمضان، وهذا يدل على أن الولد فاقد للعقل. لأن نحن نرى أبناءنا يعني يحبون الصيام ويحرصون عليه وهم في سن 7 و8 يعني من العمر، في الصف الثاني والثالث وهو يصوم. وبالتالي ابن أو ولد يعني مثلا عمره 14 عاما وتقول له إننا في شهر رمضان وهذا شهر الصيام، لا تكمل كلامك حتى يأخذ الإناء ويشرب، هذا يدل على أنه ليس عاقلا. فهذه رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات في اعتاب في قرب شهر رمضان المبارك، من كان له ابن أو بنت مصاب بمثل هذا المرض وإن ثبت لديه أنه فاقد للعقل، لم يكلفه الله بالصيام ولا بالصلاة، ولا ترهقوا بمثل هذا الأمر وهو فاقد للعقل، والله سبحانه وتعالى قد أعفاه من هذا الأمر. وإن كان لك شك أنه يتصرف أحيانا تصرف العقلاء، أو أنه مثلا يحب العزلة فقط ولا تظهر عليه علامات فقد العقل، فيجب عليك أن تتابع هذا الأمر وأن تعرضه على الأطباء المختصين، وأن يكون الحكم الشرعي بعد ذلك هل ابنك مكلف أو غير مكلف معتمدا على تقارير أهل الخبرة من الأطباء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أب وكل أم لها ابن أو بنت مريضة بمرض التوحد أو بغيره من الأمراض، ونسأل الله أن يدخر لهم الأجر. ونحن نراهم في المجتمع ربما انعزلوا حتى عن باقي المجتمع من أجل أولادهم. أنا رأيت بعض الآباء يعني يقول أنا لا أستطيع أن أغيب عن البيت كثيرا، وأنا تركت الاختلاط بالناس من أجل أنني أتابع ابني، ابني أصبح كبيرا يحتاج إلي عند دخول الحمام وعند في الصباح وفي المساء. فأقول له إن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر عنايتك بابنك هذا، والقاعدة الشرعية تقول الأجر على قدر النصب على قدر المشقة، فبقدر ما عانيت من مشقة في تعليم في تربية ابنك وفي العناية به، والحال أنه أصيب بهذا المرض، فيكون لك الأجر إن شاء الله. الأخ مصباح من الجنوب له سؤالان. السؤال الأول يعني هو سألني قال على مرض التوحد هذا اللي تكلمت عليه أنا أول الحلقة والأحكام الشرعية المتعلقة به، قال هو هل يأتي متأخرا أم لا؟ يعني أنا لست يعني طبيبا يا أخ مصباح، لكن ما نراه وما قرأت عنه أن مرض التوحد هذا يأتي للأطفال، أحيانا يأتي مع الولادة، وقالوا الأكثر أنه يأتي بعد مرور عام وعامين وثلاث، هذا الذي ذكروه. أما أنا فقد تكلمت هنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالولد أو البنت الذي يصاب بالتوحد وقد وصل إلى البلوغ، هل هو مكلف أو غير مكلف، هذا الذي تكلمت عنه. وقلت إن كان تصرفه لا يساوي تصرف العقلاء، ومن رآه يقول هذا غير عاقل، فبالتالي هذا غير مكلف شرعا. وهنا أريد أن أزيد أمرا، بعض الناس يقول كيف يا شيخ تقول لي مش مكلف وهو في اللي نقوله احنا يعني عندهم ذكاء وعندهم حتى شيء من يعني من الخداع يحصل عند مرض التوحد. اقول هذا يقع حتى عند غير بني ادم، هذا يسمى الالهام. انت تعال حتى لغير بني ادم من الحيوانات اكرمكم الله، هل مثلا لو تجي لي شاه وتفتح له باب الزريبه تطلع من الباب ولا تمشي ما تجي لي الباب طول تعرف؟ هذا الهام. هذا الإلهام الذي يجعله الله في الكائنات الحية هذا ليس مربوطا بالعقلاء، وبالتالي ما ينفعش تقولي والله هذا المريض عاقل لأن مثلا يعرف يستخدم الهاتف والله يعرف يستخدم، لا، أنا أقول المدار على السلوك، هل سلوكه كالعقلاء أو أول ما تشوفه أنت وتلاحظ طول تعرف أنه ليس من العقلاء، هذا الذي عليه المدار.
1: الأخ عبد السلام نبدأ بسؤالك إن شاء الله. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها، مثلا شخص حفر بئر ماء زي ما قال الأخ عبد السلام، فالصدقة والأجر يلحقه ما دام بئر الماء قائما. شخص مثلا وضع صدقته وقفا لطلبة العلوم الشرعية فتعلم الطلاب فكل حرف يتعلمه الطلاب أو يعلمونه لمن بعدهم ثم تستمر سلسلة التعليم إلى يوم القيامة، هذا كله في موازين حسناتي. فالصدقة التي يستمر نفعها هي الصدقة الجارية. لكن يسأل الأخ عبد السلام يقول هل إعطاء المال لغزة الآن أفضل أو نحفر به بئر ما في إفريقيا ولا في بعض الدول الفقيرة أفضل؟ الآن واجب الوقت يا أخ عبد السلام هو دعم إخواننا المجاهدين في غزة، هذا واجب الوقت. الآن إخواننا المجاهدين في حاجة شديدة جدا إلى المال، والمال كما نعلم عصب الجهاد، فلا يقوم الجهاد إلا بالمال، لأن السلاح يحتاج إلى مال، والطعام يحتاج إلى مال، والأهل يعني إخواننا في الأنفاق يقاتلون يريدون يعني من يخلفهم في أهاليهم، من يطعم أهاليهم، من يعني يجلب لهم الطعام والماء واللباس. فلذلك لا يقوم الجهاد إلا بالمال. والآن عندنا يعني أبار الماء تتحمل التأخير مرة أخرى، لكن الناس يعني يستقر في خلدها أن الصدقة الجارية بئر ماء ومسجد. الآن المساجد يعني مترامية في أنحاء البلاد، المساجد وكل مسجد تلقى فيه صف أو صفين في الصلاة، ما حاجة الناس إلى كثرة المساجد؟ صحيح المساجد فيها أجر وكذا، لكن المساجد فارغة أو يعني تكفي الناس، بل زيادة على الكفاية الناس. لكن الآن إخوان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم بالمال، وهذا واجب الوقت، فتتوجه إلى الجهاد، لأن الجهاد الآن عندما يصمد إخواننا وينتصرون بإذن الله قريبا على أعدائهم، أنت يكون لك أجر عظيم في استمرار الإسلام في غزة واستمرار الجهاد هناك، لأنك كنت مسهما في تثبيت المجاهدين ودعمهم بالمال.
0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة مجيبا فيها عن سؤال ورد على صفحة البرنامج، ورأيت هذا السؤال مهما، وخاصة يعني أن له أثرا وشيوعا في بلادنا. تقول صاحبة السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والسؤال: هل إذا قطعت من اتهمني زورا وبهتانا بالسحر بناء على حلم وقول شيخ أكون قاطعة للرحم؟ ويعلم الله أني أدعو لهم بالخير في كل صلاة، قال الله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والحمد لله أني أحفظ ثلث القرآن ومحافظة على الصلاة وبارة بوالدي، ولكني أزكي نفسي ولا أزكي نفسي، ولكني ابتليت بظلم إخوتي، فأرجو منكم النصح لي والدعاء. أقول: مسألة اتهام الناس بالسحر هو أمر آخذ في الشيوع للأسف في مجتمعنا الليبي، وربما يكون الأمر كذلك حتى في باقي المجتمعات الإسلامية، وخاصة بعد وسائل التواصل الاجتماعي وشيوع كلمة السحر، وأصبحت كلمة السحر، مع أن السحر ثابت في الإسلام، من أنكر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكر وجود السحر، الله أخبر بالسحر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات السبع. ولكن هناك يعني مفهوم مغلوط في مسألة السحر عند عوام الناس، فأصبح اليوم من يفشل في دراسته يقول إنه مسحور، والمرأة إذا لم تستقر حياتها مع زوجها تقول إنها مسحورة، ومن يفتقر بعد غناه يقولون إنه مسحور، ومن يفشل في دراسته يقولون إنه مسحور، ومن يقتل نفسه شنقا أو ينتحر يقول أهله إنه مسحور، وهلم جرا، حتى أصبح الناس اليوم يجعلون السحر أو دعوى السحر شماعة يلصقون عليها معاصيهم وآثامهم وفشلهم في الحياة وعدم استقرار أمورهم. وهذا لا شك هو أمر يعني خطير وخاطئ في نفسي الوقت. فأقول: مسألة اتهام الناس بالسحر لمجرد قرائن ومجرد شبه وظنون وتخريصات هو أمر محرم في شريعة الإسلام. فالشريعة جاءت لحفظ العرض، عرض الإنسان، وجعلت حفظ العرض من كليات الشريعة الخمس. ولا شك أن اتهام الإنسان البريء، الإنسان الذي لا يعلم عنه مسألة السحر، اتهامه بالسحر فإنه لا يقل أو لا يبعد كثيرا عن اتهامه بالزنا واتهامه بارتكاب الفاحشة، لأن أمر السحر أمر عظيم، والمجتمعات يعظمون أمر السحر، لأن الإسلام عظم من أمر السحر وجعله من الكبائر، وجعل يعني الفقهاء عاقبة السحر أن تقطع عنق السحر. ولكن السحر لا يمكن إثباته على شخص إلا بإقراره، رقم واحد أن يقر أنه هو الذي سحر فلانا وهو الذي عمل له السحر أو تسبب له فيه، ويثبت كذلك بشهادة العدول، ويثبت بالأدلة التي يعني من خلالها تبيح الشريعة إقامة الحد على الساحر. أما للأسف واقع المجتمع اليوم فالناس كثيرون ما يشتكون، ورأيناهم وسمعناهم في منظومة الإفتاء يشتكون أن أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم يتهمونهم أحياناً بالسحر لمجرد رقم واحد منام، كما قالت الأخت، للأسف هذه الأخت السائلة قالت الآن إخوتي، أحد إخوتي يتهمني بالسحر بناء على حلم، أحلم في الليل أن أختها سحراتها حطت له سحر، دارت له مش عارف كذا في طعام في لباس، ناض الصبح قالها أنت سحرتيني وأنت الآن ساحرة. وكلمة ساحرة أيها الناس في المجتمع تسري مسر النار في الهشي، زي النار لما تولع النار في عشب يابس ولا في أوراق شجر يابسة في لحظة يحترق المكان كله. للأسف كذلك لما نجو نقوله فلانة ساحرة خلال يوم ولا يومين ينتشر الخبر عند كل المعارف والأصدقاء والأقارب. هل يجوز أن يثبت السحر بمجرد منام؟ المنام أيها الناس لا تثبت به أحكام شرعية، لا يمكن أن تثبت أحكام شرعية لمجرد اتهام الناس لمجرد الاستناد إلى منام. رأيت البارحة في النوم أن أخي ولد عمي قريبي جاري صديقي اسحرني، وهذا للأسف يعني ما أنزل الله به من سلطان. كذلك أحيانا الناس يستندون في اتهام بعضهم بعضا بالسحر لمجرد تصرفات غريبة، وما أكثره عند النساء، يقولك والله فلانة عندها تصرفات غريبة، عندها كذا، أكيد هذه ساحرة أكيد. ويعني ينتشر هذا الكلام وكل مرأة تقول لحدها ريت فلانة ريت كيف تسكر في شنطتها بروحها، ريت كيف تنزوع لنفسها، أكيد هذه بتدير سحر. لا مستند إلا هذا الأمر. وللأسف هناك مستند آخر وهو أمر خطير في المجتمع، وهو اتهام النساء بالسحر بمجرد زيارة القبور. يا جماعة مسألة زيارة النساء للقبور ليست محرمة، نرهي ليست محرمة عند جماهير العلماء. زيارة النساء للقبور تدور إما بين الجواز وإما بين الجواز أو الكراهة على أقل يعني على أسوأ الظروف، هي مكروهة. ولهذا احنا في مذهبنا عند المالكية يعني عندنا زيارة النساء للقبور إما مباحة وإما مكروهة، ليست محرمة. أما الآن مسألة السحر كما ذكرت ابتداء نحن لا ننكر السحر، والسحر موجود، السحر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سحر سحرته يهودية، والسحر وجد في عهد الصحابة، وقتل عمر رضي الله عنه اثنين أو ثلاثا من السواحر، هذا ثابت. لكن أن نجعل السحر شماعة لمجرد مرأة زارت القبور، زارت أقاربها، زارت كذا، كيف يا جماعة؟ هذا لا يجوز ابتداء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي ميتا عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها إن الزيارة محرمة. وبالتالي ما أريد أو أود الحديث عنه الآن أننا لا يجوز لنا أن نستند لاتهام الناس بالسحر وخاصة النساء لمجرد قرائن، لمجرد تخريصات، ظنون، وفي أغلبها ظنون كاذبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك من الأشياء التي يتهم الناس بها غيرهم بالسحر وهي لا قيمة لها في معيار الشرع، مسألة أن الجان المتلبس بالمريض يقول: سحرني فلان. والله هذا كم قطع من أرحام وكم أشاع من عداوات وبغضاء بين الأقارب والجيران. شخص مريض متلبس به الجان، يجوا يعالجوا يضربوا في الجان هذا، اتكلم من اللي جاب السحر؟ يقول: اللي جاب السحر جارنا فلان، جارتنا فلانة، قريبكم فلان، مش عارف من هو، صديقكم فلان أو فلانة. هل يصدق الجان المتلبس بالإنسان في دعواه أن صاحب السحر فلان أو أن الذي أدخله إلى جسد المريض هو فلان؟ يا جماعة، هو هذا الجان الذي دخل إلى جسد هذا الإنسان هو نفسه فاسق، ليس عدلا. هو لو كان مؤمنا بالله هل يجوز له أن يؤذي شخصا من الإنس ويدخل في جسده؟ هو فاسق. والله هذا راه للأسف مفهوم مغلوط يعني كثيرا، وأنا مرت بي عدة أسئلة في منظومة الإفتاء في هذا الباب، أن بعض الناس يقولون إن الجان تكلم على لسان المريض وقال: إن الذي أدخلني إلى جسد المريض ولا المريضة هو فلان أو فلانة أو كذا. هذا لا يجوز أن يستند إليه في اتهام الناس بالسحر. ولهذا أقول أيها الناس، إن اتهام الناس بالسحر ورميهم بالسحر ونسبتهم إلى فعل السحر لا لإقرار من الساحر ولا لشهادة عدول ولا لأدلة يقينية معتبرة في الشرع، وإنما استنادا إلى مجرد منام يحلم في الليل، مجرد بعض التصرفات الغريبة، مجرد أن المرأة شوهدت في المقبرة، مجرد أن الجان تكلم على لسان المريض وقال: إن الذي تسبب باللمس بالمس أو بالسحر هو فلان. هذه الأمور كلها لا يجوز الاستناد إليها في اتهام الناس بالسحر. فاتهام الناس بالسحر هو رمي لهم، هو طعن في أعراضهم، وقبل ذلك هو طعن في ديانتهم، وهذا ليس أمرا هينا، لأنه يسبب ذعرا وخوفا، ويسبب كذلك أن الناس يشيع بينهم هذا الأمر ويتركون هذا الشخص أو المرأة لمجرد هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أنت الآن جيت اتهمت فلان وقلت هو الساحر أو فلانة هي الساحرة، ليس عندك دليل على ذلك ولا برهان، فأنت آذيته بشيء لم يفعله، فقد احتملت بهتانا وإثما مبين. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من ضار ضاره الله. فاحذروا أيها الناس إلى مثل هذا الأمر، وكما أسلفت أكثر من يفعله في مجتمعنا هم النساء. الآن المرأة مجرد ما كان بنتها ليلة العرس مرضت، أكيد ساحرتنا، أكيد سحرتها سلفتي فلانة أو حماتي فلانة، والله بنت عمي فلان، وكان هو ولدها في عرسها لقوا عنده شيء، والله لقوا ناسين خلال في السروال، والله ناسين كذا، هذا سحر، أكيد ساحريننا عيلة فلان. هذا يا جماعة راه يقطع الأرحام، هذا أمر ينشر العداوة والبغضاء، هذا أمر يذهب بالثقة بين الناس. نعم السحر موجود، لكن السحر لا يمكن أن يستند فيه إلى مجرد هذه التهم، وإلا كان هذا، لماذا الشريعة سدت باب رمي الناس بالزنا وجعلت له بابا يسمى باب القذف؟ الإنسان اللي يقول فلانة تزني، والله فلانة زانية، والله فلان ماشي يزني في بلاد كذا، طول الإسلام يقول هات 4 شهود، قال لا ما عنديش، اجلدوه 80 جلدة حد القذف. نعم، حتى كذلك مسألة ترمي الناس بالسحر، هذه الأخت المتصلة والعهدة عليها في سؤالها، قالت أني أخي رماني بالسحر، قال لي والله شفتك في المنام تسحري فينا وأنت ساحرة. فأقول هذا أمر خطير يا جماعة، أمر خطير. بقى الآن ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ الإنسان اللي يتهم غيره بالسحر لابد من استحلاله، تمشي له وتقول يا فلان أو يا فلان احنا اتهمناك بالسحر ورانا أخطأنا في حقك ورانا اعتمدنا على حجج واهية وتبين أنها ليست يعني ليس لها مكان في أو ليس لها دليل من الصح. الإنسان الذي لا يستحل غيره ولا يطلب منه المسامحة في الدنيا فليستعد لذلك يوم القيامة، لأن احنا عندنا في المحشر عندنا القصاص، يقضى بين الناس في المحشر. أما النصيحة التي أوجهها إلى هذه الأخت، أقول لها هذا أخوك وظلمك حسب كلامك، أنا أقول لا تقابل السيئة بالسيئة، هو أساء إليك وظلمك وارتكب في حقك أمرا شنيعا، قابليه بالإحسان. الله يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون. وبالتالي أقول أنت الآن صار لك زي هذاك الرجل اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصل ويقطعوني وأعطي ويمنعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقطيعة، قال لئن كنت كما قلت لكأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ذلك، فأنا أقول لك اصبري وتحملي أخاك، وإن أمكن أن تسامحيه في نفسك سامحيه حتى لو لم تخبريه بذلك، فيكون لك ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الهداية للجميع.
1: يقول أنا عندي دليل عملي لأخ عبد الله إن الإنسان إذا طلب الآخرة أتته الدنيا، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه. وحكى لنا قصة إن قال أنا مشيت لجنازة ويرى الأخ عبد الله أنه كان مخلصا في الذهاب للجنازة يقصد وجه الله، لأنه لا يعرف الميت من، بل لا يعرفه هل الميت رجل ولا امرأة، لكن لما سمع بجنازة ذهب ابتغاء الأجر فقط، ابتغاء وجه الله، فهو يعني ذهب مخلصا لله في هذا العمل، فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن صديق شاف نسق له في موعد كشف في كل شيء يعني وذهب. أسأل الله له الشفاء وأن يزيده توفيقا وإخلاصا. وهذا الحقيقة معنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه، يعني همته إلا الدنيا فقط يسعى إليها، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها، مش حيحصل من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له، بعد التعب يتفرق شمله ويعني يختلط أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها أو قسم له منها. ومن كانت الآخرة همه، هم الآخرة، جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني وهذا كلام صحيح لا غبار عليه. الإنسان المؤمن بأن الله سبحانه هو الرازق وأن نصيبه الذي كتبه له من الرزق لن يتأخر، طبعا مع الأخذ بالأسباب، مش معناه يرقد في حوشة ويقول ربي اكتب لي النصيب، لا، يعني يسعى ولكن يعلم أنه لن يأتيه من الدنيا إلا المكتوب له، لذلك لو عرض عليه الحرام بالملايين يتركه، لأنه يعلم أن الله سبحانه إن كتبه له في الرزق في اللوح المحفوظ وقدره له سيأتيه من طريق آخر الحلال، لكن ربما يستعجل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحملن أحدكم استبطاء ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تستعجلوش ويعطل الرزق تمشوا تطلبوه بالحرام، لأن كان طلبته بالحرام بالمعصية راهو هذا الرزق اللي كتبه لك ربي واكتسبت الإثم، لكن إن تركت هذا الحرام ابتغاء وجه الله راهو الرزق بيجيك من طريق آخر من الحلال. هذه عقيدة لابد أن تغرس في النفوس، لو غرست هذه العقيدة في النفوس أن الإنسان رزقه مكتوب ولن يأخذ فلسا واحدا فوق ما قدره الله عز وجل له لن يقتحم أبواب الحرام. فلذلك يعني هذا كلام صحيح اللي جعل الآخرة هم وراقب الله سبحانه وتعالى تأتيه الدنيا وهي راغمة.
0: أبو صفي الرحمن من الجبل الغربي اتكلم على مسألة إلقاء الكتب في المكبات وقال والله للأسف وجدت كتاب التربية الإسلامية في المكبات والعياذ بالله. أنا يا أخ أبا صفي الرحمن أراني تكلمت على المسألة هذه وجعلت لها مقدمة في إحدى الحلقات ونبهت الناس وقلت لهم أراه الطلبة اللي واصلين سن البلوغ يجب أن يعرفوا أن إلقاء الكتب اللي فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في القمامة ردة والعياذ بالله، لأنه كفر، لأنه استهزاء بآيات الله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وأن الأولاد اللي دون سن البلوغ ينبغي بل يجب على المدرسين وعلى الإدارة وعلى الآباء والأمهات أن يحذرونهم من هذا الأمر. إلقاء الكتب في القمامة وفي الطرق راه أمر خطير، أمر هو ردة والعياذ بالله. نعم هو هؤلاء لا يعرفون معنى الردة ولا كذا، لكن الفقهاء راه لم يعذروا الناس بالجهل، لم يعذروهم بالجهل في مثل هذا الأمر. فيجب أن نعلم، وأن يكون الدور للمدرسة والدور للخطيب والدور للواعظ والأب والجميع. نعم، وأنا يعني أطلب من قناة التناصح الآن أن تذكر بعض الفقرات في حلقات مع دار الإفتاء وفي الإسلام والحياة التي تكلمت عليها على هذا الأمر، وهو خطر إلقاء الكتب في القمامة. وللأسف يفعله الطلاب أمتى؟ بعد ما يكملوا الامتحان، أو زتوا بيكملوا امتحان الفصل الأول، ربما يكتبهم عشبوها والله الفصل الجاي. فهؤلاء بعضهم، بعض الطلبة يجهل هذا الحكم، وبعضهم لا أدري ما أقول، ويمزقون هذه الكتب. أو الأخ هذا أبا صفي الرحمن قال أنا وجدته في القمام، ومن مدة أخبرني شخص من إحدى المدن قال والله حولت كتاب التربية الإسلامية إلا من برميل القمامة والعياذ بالله. هذا أمر خطير، والله لو نقروا باب الردة يا جماعة أراه أمر كبير. العلماء قالوا من داس آية أو أقرماها في قمامة، بل مشك الخطر، قالوا حتى لو وجدها ملقاة ولم يأخذها، شاف آية هيك كتاب في آية ولقاه في القمامة وما باشي حوله، وهو قادر على يعني أخذه من هذا المكان، قالوا هذه ردة والعياذ بالله. الأمر خطير، ونسأل الله أن يبصرنا بديننا.
1: الأخ عبد الله أيضا قال ابني عمره 5 سنوات يذهب معي للمسجد، يعني يقلد في أخوه أكبر منه، قال لكن عندما يذهب معي إلى المسجد يلهيني ويلهي الناس. الفقهاؤنا ينصون على أن الصبي الذي يصطحب إلى المسجد هو من إذا كف كف، اللي يقولوا له أهفت يهفت، يقولوا له راه هذه صلاة ويجلس كويس ويحط جنبه ما يتحركش، هذا ترفع المسجد. أما إذا كان يلهيك أو يلهي الناس فلا ما ترفعاش، يعني هذا إذاء للناس، ما ينبغيش. المساجد إنما جعلت لإقامة الجماعة ولتدبر القراءة ولمحاولة استجلاب الخشوع في الصلاة. فإذا كان هذا الطفل بيلهي الناس عن الخشوع أو بيلهيك أنت عن الخشوع، لا تصطحبه معك. لكن إذا كان هادي طبعا هادي وتقول له راهو الصلاة وتحطه جنبك يخاف منك ولا يسمع ولا كذا، يوقف ما يتحركش الصلاة كلها، هذا لا بأس، تعود على الذهاب إلى المسجد ما فيش بأس. أما إذا كان يشوش لا. وأنا بهذه المناسبة الناس اللي تليفوناتها تشرين حتى أنت تصلي في الجماعة وتحاول تستجلب الخشوع، يشرين التليفون بموسيقى من هنا وبنغمة من هنا، ومش كما يسكراش، يخليه يستمر لين يعاود مرة واثنين وثلاثة، تقعد أنت الصلاة كلها وأنت مشغول برنة هذا الهاتف. وللأسف مفروض الإنسان لما يخش المسجد يسكر التليفون ولا يدير صامت، أو إذا نسي وجل من لا ينسى، إذا نسي يسكر لما يعني يشرين، مش يخليه يزعج الناس في الصلاة. فالمقصد أن المسجد المسلم لما يجيه يحاول أن يعني يذهب بكل أسباب الخشوع وما يعين الناس على الخشوع وما يعين نفسه. فالهاتف يبعد عليه، الروائح الكريهة ما يخشش بها للمسجد لأنه يؤذي الناس ويذهب عنهم الخشوع، الكلام الصوت العالي والتكبير خلف الإمام بصوت عالي وانت مش مطلوب منك هذا، الإمام يجهر بالتكبير والتسميع باش تسمعوا أنتم المأمومون، لكن مش انتم تقعدوا ترفعوا الله أكبر لين تشوشوا على الناس. فديما الإنسان يعني يكون فيه سكينة وخشوع في المسجد، ويحاول كل ما يعينه على الخشوع أن يستجلبه معه إلى المسجد، ويبعد كل ما يصرف عنه الخشوع.
0: الأخ إدريس من مصراتة قال: عندما أسحب أنا يعني أموالا من المصرف عن طريق الآلة الخارجية، الماكينة الخارجية، قال أني نسحب 1000 دينار، تمام، طبعا هو ياخذ في 1000 فعليا، ولكن يخصم من حسابه 1000 زائد 10 دينار. قال: هل 10 دينار هذه حرام ولا شيء حكمها؟ الجواب: لا إشكال فيها يا إدريس، فيش إشكال، يعني من الناحية الشرعية هل هذا حرام؟ هذا ليس حراما. لماذا؟ لأنك أنت لو بتسحب في الخارج دارين ضريبة عليه، يعني على الشيك مثلا دينار والله 2 دينار، وكأنك بتسحب عن طريق الماكينة ياخذوا منك 5 أو 10، يعني لا أدري القيمة بالضبط. المهم هذا المال، يعني 10 اللي اخدوها، ما هيش ربا، لا أقول هي ربا كما جاء في السؤال، لا فيهاش مشكلة، لكن هل يجوز للمصرف أن يستغل يعني شح السيولة ويجعل هذه الضريبة العالية؟ هذا هو الإشكال. أما أنت بصفتك يعني زبونا في المصرف، اسحب من الماكينة ولا شيء عليك، وما عليكش حتى حاجة، ولا فيها حرام ولا فيها شيء. لكن السؤال لأهل المصرف، لإدارات المصرف، هل يجوز أن يبقوا هذه القيم المرتفعة في الأخذ من الماكينة؟ يعني إيش معنى وأن يسحب من الداخل تحول منه على الشيك دينار ولا دينارين، وأن يجي للماكينة تقول هيك تأخذ منه 10 دينار؟ هذا هو الاستغلال، هذا هو الاستغلال. والحمد لله في تحسن في معاملات المصارف، كانت المصارف تأخذ حتى البطاقة العادية، البطاقة هذه كانوا يأخذوا مصرف الجمهورية دينار على كل بيعة وعلى كل شروة وعلى كل أي حركة تقع، وهذا يعني كان نوعا من الاستغلال. والحمد لله يعني تمكن المصرف المركزي من إيقاف هذا الأمر، وكان لمجلس البحوث في دار الإفتاء دور في هذا، فأذكر أنه راسل المصرف المركزي أكثر من مرة في هذا الأمر، وبين لهم أن هذا فيه استغلال للناس، وأن هذا يعني في من أكل أموال الناس بالباطل. نعم، والحمد لله، فكذلك الذي ينبغي أن الضرائب التي تفرض على الماكينة ينبغي يعني أن يقتصر فيها على الحد الأدنى. لكن أنت كمواطن زي الأخ إدريس اسألني، هل أنا لما نأخذ من الماكينة ويأخذوا مني 10 دينار نكون أنا حرام؟ قل لا، هذا ليس حراما، ليس حراما، ويعني ما أخذ منك إذا كان فيه نوع من الاستغلال يتحمله المصرف المسؤولية الشرعية. أما أنت فأنت تصل إلى مرتبك ولم تدفع شيئا، حتى نقول يعني دفعت كثيرا وأخذت قليلا، والله خشيت في الربا، والله في كذا، لا.
2: الأخ بوطاهر يسأل يقول: في واحد يعني استدعوه للشهادة في المحكمة، وطبعا الشهادة هنا يجب أن تكون الشهادة اللي بيشهد بها الإنسان ما تخالفش الواقع، إما الإنسان أن يشهد بما يعلم وإلا أنه لا يشهد. رب سبحانه وتعالى يقول: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وخاصة عندما يستدعيك القاضي، يعني هنا على حسب شهادتك أنت، ربما يكون فيه حكم ترتب عليه شهادتك، وربما يكون فيه إنزال عقوبة بمظلوم، ويمكن فيه تبرئة الظالم، فهنا اللي بيشهد لازم أن تكون شهادته شهادة حق. أما إن كان شهادته شهادة زور والعياذ بالله فإن أمرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث عندما نبه على أكبر الكبائر قال: كان متكئا، ولما جاء ذكر قال: ألا وشهادة الزور؟ قالوا: قعد صلى الله عليه وسلم وأخذ يكررها. فشهادة الزور يعني يشتمل فيها الكذب والغش والخداع والتدليس والظلم، فتشتمل فيها عدة أمور، ولهذا هي من أقبح الذنوب ومن الكبائر ومن الأفعال التي يعني يمكن يتم فيها يعني إخفاء الحقيقة وإظهار الباطل. فمن كان قد شهد بهذا عليه أن يرجع إلى القاضي الذي شهد عنده ويقول الحقيقة. لو كان هو واهم يقول أنا واهم، لو هو كاذب يقول أنا كاذب، لو يقول لأن باش يتصحح الأمر، ما ينفعش نقول اكتوب بس إلى الله توبة نصوحة وخلاص، لأن هذا شوف شو ترتب عليها شهادتك. ولهذا الإنسان واجب فيه لو تاب إلى الله فعلا أن يرجع إلى المحكمة، أن يرجع إلى القاضي ويقدم التماس ويقدم الطلب، يبين فيه حقيقة ما صدر منه، سواء من إخفاء حقيقة أو من وهم أو من كذب أو من افتراء، حتى ولو ترتب على ذلك أنك تسجن أو تحبس. نعم، ما إذا كنت تبت فعلا توبة نصوحة، واجب عليك تشوف شنو هو الشيء اللي ترتب على الشهادة متاعك اللي شهدت بها. لأن مرات في إنسان قابع في السجن الآن بسبب شهادتك، في إنسان ممكن أخذ منه حقه وسلب منه ماله بسبب شهادتك. ولهذا واجب عليك إذا تبت فعلا أن ترجع إلى المكان اللي شهدت فيه وتشهد بالحق، وتقولهم راهو شهادتي لولا هديك راهو صار فيها كذا وكذا وكذا، والشهادة الحقيقية إنها وكذا وكذا وكذا. وهذا أمر يعني ماهوش أمر سهل لما يترتب عليه.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
5: نعم.
2: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
5: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم
5: نعم، بارك الله فيك.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
5: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
5: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
5: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: أمتد

0: الأيام والحقب.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. كنا أيها الكرام قد انتهينا في الحلقة السابقة من إعراب سورة العاديات، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في إعراب سورة الزلزلة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معنى زلزلت في قوله إذا زلزلت الأرض أي رجت وحركت بقوة. والزلزال بكسر الزاي الأولى مصدر للفعل زلزل، والزلزال بفتح الزاي الأولى اسم للزلزلة. وقد سميت هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير بسورة الزلزال، ولكن المشهور تسميتها سورة الزلزلة بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتها كما في كثير من السور. والأفصح أن نقول في الكلام العام: وقع زلزال في بلد ما، بفتح الزاي الأولى. ويجوز وقع زلزال بالكسر، لأن استعمال المصدر اسما أو صفة جائز وكثير في كلام العرب. ونقول في المصدر: زلزلت الأرض زلزالا، كما ورد في هذه السورة الكريمة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: النفخة الأولى تزلزلها. قال مجاهد: المراد من الزلزلة المذكورة في هذه الآية النفخة الأولى، كقوله تعالى في سورة النازعات: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أي تزلزل في النفخة الأولى ثم تزلزل ثانيا فتخرج موتاها وهي الأثقال. وقال آخرون: هذه الزلزلة المذكورة هنا هي الثانية، بدليل أنه تعالى جعل من لوازمها أن الأرض تخرج أثقالها، وذلك إنما يكون في النفخة الثانية. قوله إذا زلزلت: إذا ظرف زمان شرطي غير جازم. وقد ذكرنا من قبل أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين، وذكرنا حينها أن من أدوات الشرط ما لا يجزم، ومنه إذا ولو وغيرهما. فإذا ظرف ضمن معنى الشرط وهو غير جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، وكثيرا ما نرى المعربين يقولون فيه: خافض لشرطه منصوب بجوابه. وكان هذا الظرف إذا خافضا لشرطه لأنه مضاف دائما إلى ما بعده، فهو مضاف والجملة بعده في محل جر مضاف إليه، وهذه الجملة
زلزلت هي فعل الشرط، وجوابه أي جواب إذا هو الذي عمل فيه النصب على الظرفية، والجواب سيأتينا في قوله تحدث أخبارها، فهو الناصب لإذا عند جمهور المعربين، أي تحدث أخبارها إذا زلزلت زلزالها. وجوز البعض أن يكون العامل فيها أي في إذا قوله يصدر الذي سيأتينا، والبعض يجعل العامل فيها ما بعدها وإن كان معمولا لها بالإضافة تقديرا، وقيل العامل في إذا محذوف تقديره أذكر، أي أذكر إذا زلزلت الأرض زلزالها، وعلى هذا القول تخرج إذا عن الظرفية والشرط. وقوله زلزلت فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، مبني على الفتح وهو فعل الشرط، والتاء في زلزلت حرف تأنيث مبني على السكون المقدر لالتقاء الساكنين، والأرض نائب فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وجملة زلزلت الأرض كما ذكرنا في محل جر مضاف إليه. وزلزالها مفعول مطلق للفعل زلزلت، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والها في آخره ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. والمعنى كما قيل أي زلزلت زلزالها الذي تستحقه، ومثله كما قال الزمخشري أكرم التقي إكرامه وأهن الفاسق إهانته، أي التي يستحقها، والعامة هنا على كسر الزاي زلزالها وقرئ بالفتح زلزالها. قوله بعد ذلك وأخرجت الأرض أثقالها، الواو حرف عطف مبني على الفتح، وأخرج فعل ماض

الفتحة الظاهرة وهو مضاف وها في آخره ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقال الإنسان ما لها، الواو حرف عطف مبني على الفتح، وقال فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والإنسان فاعل مرفوع بالفعل قال، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما لها اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ولها اللام حرف جر مبني على الفتح، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام، وشبه الجملة لها في محل رفع خبر المبتدأ ما أو متعلق بمحذوف هو الخبر. وهذه الجملة الاسمية ما لها في محل نصب مقول القول. يومئذ تحدث أخبارها، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وإذ اسم ظرفي مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه، والتنوين في إذ عوض من جملة أو جمل محذوفة دل عليها السياق الذي قبلها. وقد تكلمنا عن هذا التنوين، تنوين العوض، عند الحديث عن علامات الاسم في الحلقات الأولى. تحدث فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود إلى الأرض. وأخبارها أخبار مفعول به منصوب بالفعل، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بأن ربك أوحى لها، الباء في بأن حرف جر مبني على الكسر، وأن من أخوات إن الناسخة، حرف توكيد ونصب مصدري مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ورب في قوله ربك اسم أن منصوب بها، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وأوحى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ولها اللام حرف جر مبني على الفتح، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أوحى. والجملة أوحى لها في محل رفع خبر أن الناسخة. وبما أننا ذكرنا في إعراب أن أنها مصدرية، فتأويل المصدر من أن وما بعدها يكون في محل جر بالباء. والتقدير تحدث بوحي ربك لها. قوله بعد ذلك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يوم ظرف زمان منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، وإذ

اسم ظرفي مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه، والتنوين هنا أيضا عوض من جملة أو جمل محذوفة. يصدر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم علامة رفعه الضمة الظاهرة، والناس فاعل مرفوع بالفعل يصدر علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأشتاتا حال من الناس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أي يصدر الناس متفرقين. ليروا، اللام حرف جر وتعليل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ويروا فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله، وهو منصوب بأن مضمرة بعد اللام، هذا على قول البصريين. وعندما ذكرنا أدوات النصب في التي تنصب الفعل المضارع ذكرنا أن منها ما ينصب بنفسه، وهي أن ولن وكي وإذا، ومنها ما ينصب بأن مضمرة إما جوازا وإما وجوبا. ومن المواضع التي ينصب الفعل فيها بأن مضمرة هو بعد لام التعليل، هذا عند البصريين. أما الكوفيون فيرون أن هذه الأدوات كلها تنصب وحدها دون حاجة إلى تقدير أن بعدها، وعلى قول البصريين فالفعل يروا هنا منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه أي الفعل يروا حذف النون نيابة عن الفتحة، لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة، أصله يرون فحذفت النون للنصب. وواو الجماعة في يروا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، والألف التي بعد الواو تسمى الفارقة. وأن المضمرة بعد لام التعليل في ليروا وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يصدر. وأعمالهم مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وكان مفعولا به ثانيا لأن الواو في قوله يروا وهي نائب الفاعل في محل المفعول به الأول. وهاء الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وفي قوله أعمالهم حذف مضاف أي جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الفاء في فمن قيل للاستئناف وقيل حرف عطف وهي للتفريع، مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. ومن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ويعمل فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، فهو مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتير جوازا تقديره هو. ومثقال مفعول به منصوب بالفعل يعمل علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وذرة مضاف إليه مجرور
علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وخيرا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقوله يره، يرى فعل مضارع مجزوم بمن، لأنه جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الألف، فأصله يرى بألف معتلة في آخره. وقد عرفنا من قبل أن المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. والهاء في يرى ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والشرط وجوابه يعمل مثقال ذرة خيرا يره في محل رفع خبر للمبتدأ من. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومن اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ويعمل فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وهو فعل الشرط، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ومثقال مفعول به منصوب بالفعل يعمل، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وذرة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وشرا إعرابها كإعراب خيرا في الآية السابقة، فهي تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويره هنا أيضا كما سبق فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليه، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل يرى ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والشرط وجوابه في محل رفع خبر للمبتدأ من. فأدوات الشرط كما عرفنا من قبل منها، أي التي تجزم العاملة، منها ما هو أسماء، ومنها ما هو حروف، ومنها ما اختلف فيه. فمن أدوات الشرط التي هي أسماء بالاتفاق من وما وأينما وحيثما وكيفما ومتى وأين وأيانا إلى آخره. أما التي اتفقوا على أنها حروف فهي أم الباب، وهي إن تفعل أفعل. واختلفوا في مهما هل هي اسم أو حرف، والأكثر على أنها اسم. واختلفوا كذلك في إذما التي تجزم فعلين، والأكثر على أنها اسم. انتهى إعراب هذه السورة الكريمة. حتى لقاء آخر بإذن الله، أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية. قال إذا أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا ما رده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 والله 5 والله 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه ليك وانت لمشايخ المعاق ودار ال والتعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
1: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأن هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
0: ضاع نعم،
1: لا في صورة
0: في الأولى لما صارش
1: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
0: كل حد عارف يعني
1: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
0: الفقير للزكاة،
1: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
0: ما يعرفش أصلا كم عنده،
1: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
0: نعم شيخ،
1: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
0: إن شاء الله، بارك الله فيكم شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
1: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليها أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه. نعم. ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم. نقول انت هدية يا رب نحسب لك من حصتك الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم. عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
0: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده نعم.
1: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
0: يتصالحوا
1: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك، هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة؟ فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
4: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله، إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال إحنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاء واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم أنها مزدلفة.
7: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين الركعتين،
6: نعم.
7: يعني ما نسموه نزول يعني ولو كان قليلا،
6: نعم.
7: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
6: نعم.
7: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
6: نعم.
7: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش الإمكانات، ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم، والله أعلم.
6: نعم بارك الله فيك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ إذا هي تسرع المعتدة يعني
9: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضية حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضية حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة وكذا وآخره، هذا لا يتطلب إذن.
10: 90.9 FM.
8: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
9: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال، وقبل هذا قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حازم. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة، كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
8: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
9: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
8: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
9: تتحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هو بتشوف أنت اللعبة هل يلعب بها أم لا، يعني هل يجوز اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
8: أكيد
9: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفاتوة حتى في ذلك الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد أن يعرف فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني، لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ما يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني، في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولن كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني، وليسوا المسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعني، تروح من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام وكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
8: أو سلعة
9: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته، قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها، لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني، فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني، توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أن يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعرف طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو من نقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة. يعني
8: يألف المنكر، يعني
9: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
8: تفيد
9: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما مش ما تتعبش من من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه، ينبغي الناس أو الأولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجرى. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة، وحيا مستمعين الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كملنا الحديث في الحلقة الماضية عن زكاة الحرث، ونشرع اليوم إن شاء الله في الكلام عن زكاة الأنعام، ونبدو بداية استهلالية بشن المراد بزكاة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. زكاة الأنعام المقصود بها هي الإبل والبقر والغنم الماشية بعمومها، يعني
3: الإبل والبقر والغنم
2: والغنم بنوعيها الضأن والمعز. نعم، هذه المراد بها. تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا ومر عليها الحول الحول، وسواء في المذهب عندنا كانت يعني سائمة وهي التي ترعى في المراعي المفتوحة، أو كانت معلوفة أي تعلف بعلف خاص يعني يزرع لها نقول القصب والعفن القصيبة ولا الزرع المصفصة والكذا وإلى آخره، وفي مكان واحد وتعلف في مكانها يعني، أو كانت خادمة قديما يعني كما في بعض البلدان
3: يحرث عليها وكذا،
2: يحرث عليها أو يستعملوا فيها في النقل كقوافل وكذا، خاصة في بعض الدول الصحراوية. هذا عندنا كله تدخل فيه الزكاة، وكله يدخله الزكاة في المذهب. والحديث النص الذي ورد في تقييدها بالسائمة، في سائمة الغنم تقييدها بالسائمة، هذا في كتاب الصدقة حديث أنس، قال علماؤنا خرج مخرج الغالب، لأن كان الغالب في على العرب أن أنعامهم كانت ترعى في المراعي المفتوحة، يعني ترعى الكلاء والعشب كما يقال، الذي ينبت بلا زراعة ولا ري
3: يعني
2: ولا
3: المعلوفة غير. كانت نادرة يعني.
2: نعم المعلوفة كانت نادرة. قالوا فالتقييد بالسائمة في الحديث لأنه الغالب على مواشي العرب، فهو لبيان الواقع لا مفهوم له. بيان الواقع، هذا كان عند عامة العرب هكذا، وهذا الغالب، ولبيان الواقع فلا مفهوم له، مثل ما استشهد مثل بقوله تعالى في المحرمات من النساء، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
3: فالمعلوم في حجوركم،
2: هذه كلمة حجوركم هنا يعني بيان
3: الربيبة، معناها محرمة حتى لو ما كانتش في متربية في حجر زوج الأم.
2: بالضبط، يعني قالوا هذا مخرج الغالب، غالبا الربيبة تكون مع أمها في العموم، هذا ولكن لا يدل على أن الربيبة التي مثلا عند جدتها أو في بيت جدها أو خالها يجوز جواز منها إذا عقد على أمها معه ثم طلقت يعني. فالمراد به هنا إذن أن ربيبكم التي في حجوركم أن هذا مخرج الغالب. الغالب أن الربيبة تكون كما قلت مع أمها. فلا يستدل به الفقهاء وجمهور أهل العلم أن إذا كانت تعيش مع خالها ومع نقول إحنا جدتها ولا جدها أن يجوز للرجل إذا عقد على
1: دخل أمها بأمها
2: أو دخل بأمها أنه يجوز له أن يتزوج بها إذا طلق أمها.
1: مش قيد لإخراج غيرها. معناها هو لبيان الحال.
2: لبيان الحال وهو الواقع الذي يكون عادة هكذا. كذلك السائمة لأن العرب يعني متعارف عليه أن في معظمها أو في مجملها يعني كانت ترعى في المراعي الإبل وغيرها ترعى في المراعي المفتوحة. مراعي المفتوحة وبالتالي كل سواء كانت معلوفة أو سائمة أو حتى خادمة في السقي وفي الحرط وفي كما قلت مثلا في القوافل وكذا تحمل عليها البضائع وكذا كلها تدخل في الزكاة إذا بلغت نصابا وبقية الشروط الأخرى.
1: نعم. وشيخنا الشروط والآن يعني لما نذكر حولان الحول والنصاب يعني إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول نفس الشيء حتى هي تخرج.
2: نعم إذا كما قلنا في الشروط أن قلنا النصاب وقلنا مرور الحول. هناك شرط آخر وهو مجيء الساعي في كان قديما في عهد الخلفاء أن هناك ساع يكلف من ولي الأمر بأخذ بجلب الصدقات
1: بجلب والزكاة يعني
2: الصدقات. نعم هي الزكاة زكاة الواجبة والصدقات الواجبة. فكان هناك ساع مكلف من ولي الأمر يخرج مرة في العام ويأتي إلى كما في الحديث تؤخذ الصدقات على مياههم يعني يأتي للمواضع التي يجتمع فيها في كل مدينة وفي كل منطقة. هناك مكان يجتمع فيه الرعاة لسقي الإبل وماشيتهم فيأتي لهذا المكان وكل يأتي بإبله وماشيته وبقره أو كذا فيعد عليهم ما هو موجود فيأخذ الزكاة المفروضة يأخذ الزكاة المفروضة. فمجيء الساعي هنا إذا كان موجودا لا إذا كان موجودا نتكلم كحكم فقهي فلا يجوز إخراجها قبل مجيئه ولو مر عليها الحول. وإذا في ساعي بيجي يأخذ الزكاة لأنه هو الآن هذا مكلف من ولي الأمر وسيتخير ما فيه مصلحة الفقير ولا ضرر فيه على صاحب الماشية أو صاحب هذه الأنعام يعني
1: كأن طرف محايد يعني.
2: نعم كأن طرف محايد. ومن أخرجها قبل مجيئه يقول علماؤنا فقد أخرجها قبل وقتها
1: حتى لو حال عليها الحول هذا طبعا ما دام فيه منصب بتاع شخص.
2: نعم
1: ساعي
2: شخص
1: يأخذ
2: مكلف ساعي ويعني وعادل
1: وهذا الساعي شيخ كان يعني يأخذ في زكاة الماشية فقط زكاة الأنعام فقط
2: زكاة
1: كانش مكلف بأخذ

0: هذا في حالة كان موجود أصلاً يعني.
1: كانت موجود نعم. زكاة الحالة يخرجها حتى أصحابه الله أعلم يعني ضرب الدهن يعني لا. لكن مجيء السائل في العادة زي ما قلت نتكلمنا في المحاضرة السابقة في العفو في الحلقة السابقة أن قلنا أن الذي لا يخرج زكاته لا يخرج زكاته من أصحاب الحارث من أصحاب الحارث وباعها ولم يخرجها وجاء الساعي جاء الساعي المكلف من ولي الأمر من ولي الأمر ووجد هذا الطعام هو الشعير أو القمح لم يخرجه البائع عفوا لصاحب المزرعة ووجده عند المشتري أنه يأخذه منه لأنه كالمال المغصوب فلكن اشتهار الساعي في العادة أكثر الله أعلم في المواشي في أكثر يعني نعم فهذه مقولة لولي الأمر بالذات لأن زكاة الأنعام من الزكوات الظاهرة لا تخفى زي زكاة المال فالمال زكاة المال موكول إلى أصحابها موكول إلى أصحابها يعني ليش شرط أن يخرجه ولي الأمر يعني لا يبعث ولي الأمر لا يجبر الناس على إخراج زكاة أموالهم عن طريق جهات معينة ساعية أو كذا قال إن هذه أموال مخفية أموال مخفية لكن زكاة الأنعام ظاهرة واضحة يعني قدامهم لا تخفى زي ما يقولوا إحنا فبالتالي يخرجها الساعي والله أعلم
0: نعم
1: فإذا جاء الساعي فإذا جاء الساعي لصاحب الماشية إبل أو بقرة أو كذا وقال إنما ملكتها من شهرين أو ثلاث فقط يعني هذه تشوفها
0: ملهاش عام
1: ملهاش عام يعني فهو يصدق ولا يأخذ منه زكاة لقرب ملكه وكذلك إن جاء الساعي قبل تمام حول المالك يعني إني ملكت هذا القطيع من الغنم أو الإبل أو كذا تملكته في شهر محرم بداية السنة الهجرية وجاء الساعي في شهر شوال أو ذو القعدة مثلا فقبل تمام حول المالك بشهر أو شهر أو اثنين أو ثلاثة أعطاه زكاته أعطاه الزكاة حتى ولو كان لم يبقى الحول إلا شهرين أو ثلاثة فقالوا لأن الساعي يأتي مرة واحدة فقط في العام مرة واحدة في العام
0: كان معطش معناها العام هذاك اللي بعده كله
1: بالضبط والساعي لا يأتي أكثر من مرة في العادة هذا كان متعارف عليه فإذا لم يوجد الساعي يبدأ الإنسان واجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماشيته بنفسه زكاة ماشيته
0: يعني تو زي وقتنا هذا مثلا ما فيش ساعي
1: بالضبط ما فيش ساعي الآن فكل إنسان والقاعدة قلنا زي زكاة المال حوله حول أصله المال والماشية حوله
0: حول أصله
1: يعني ملكت مثلا 20 شاه في شهر محرم لما جيت في شهر محرم اللي بعده أصبح عندي 42 وجبت الزكاة فيها في 42 هذا يعني ملكت يعني زي ما يقولوا مثلا ملكت 20 وجيت في شهر في محرم ملكت 20 شاه ولا فوجيت في شهر رمضان وشريت 20 تانيات يعني قعد عندي 3 شهور ثاني 3 اشهر فقط رمضان
0: وشوال هذو ال 20 ثانيات هذو ما لهمش عام
1: لكن حولهم حول ملكيه الاصل الاصل
0: يعني حتى لو كانوا مشريات شراء مش لازم ما تكون النعاج هي اللي ولدت
1: نعم مشريات شراء او هبه او ميراث او كذا او الى اخره يعني
0: ايوه
1: انسان عنده يقول احنا عنده شراء 3 من الابل ولما سكر العام اصبح عنده 5 في 5 من الإبل شاة في 5 من الإبل شاة وهكذا إذا حوله حول أصله هذا خص في تجارة المال وما يخص في أيضا نصاب زكاة الأنعام يعني
0: نعم باي شيخنا يعني شن دليل على هذه الثلاثة الأصناف يعني إن هو البقر والغنم والإبل فقط يعني
1: الدليل هنا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق حديث أنس كتاب الصدقة مشهور عند أهل العلم كتاب الصدقة هكذا اسمه
0: الحديث اسمه كتاب الصدقة
1: هيك نعم كتاب الصدقة كتاب الصدقة حديث أنس حديث أنس كتاب الصدقة كتاب الصدقة
0: يعني المقصود بكتاب الصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه ولا
1: كتبه النبي صلى الله عليه وسلم
0: أيوة.
1: ولم يخرج والله أعلم فبعث به أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الصحابي أنس بن مالك عندما بعثه واليا على البحرين
0: بعد ما تولى أبو بكر الصديق
1: نعم
0: نعم
1: فأن في الحديث في البخاري وغيره أن بكر عن أنس رضي الله عنه أن بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمال، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه، يتكلم على زكاة الإبل، مثال الحديث، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا ما يتعلق بجانب زكاة الإبل. ثم قال: وفي صدقة الغنم سائمتها، سائمتها عفوا، إن كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
1: أقل من 40 ما فيش زكاة.
0: نعم. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. ثم انتقل إلى زكاة الفضة.
1: الفضة.
0: نعم. هذا الحديث نفسه. نعم. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذا الحديث رواه البخاري، وأن هذا اللفظ في لفظ بلوغ المرام من حجر العسقلاني. في زكاة البقر حديث آخر ليس منها، من كتاب أنس، في حديث آخر حديث معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافر. هذا نص الحديث الذي يتعلق بجانب زكاة الأنعام، وإن كان في حديث أنس أيضا فيه حتى زكاة الرقة، زكاة الفضة، زكاة
1: الفضة.
0: نعم. هذا هو الحديث، بين كل صنف وبين نصاب كل
1: مقدار حتى اللي يخرج من كل
0: حتى اللي يخرج. وفي بعض المسائل الأخرى قد نتعرض لها في هذا الحديث في هذه الحلقة والحلقة قادمة إن شاء الله بإذنه تعالى إن شاء الله.
1: نعم. بأي شيخنا، هل نتطرق يعني لشرح بعض الألفاظ اللي وردت في الحديث، مثلا مثل بنت المخاض مثلا وابن اللبون، شنو المقصود بهم هذو يعني؟
0: نعم.
1: الحقة.
0: نعم. سنأتي إليها في الأنصبة.
1: طيب.
0: وكما قال نبدأ بزكاة الإبل. فقال: في 5 من الإبل شاة، في 5 من الإبل شاة، اللي عنده 5 من هذا الحول وعنده 5 من الإبل بيطلع عليها شاة واحدة، سواء كان ذكر أو أنثى، يعني خروف ولا نعجة.
1: أيوة.
0: خروف ولا نعجة. وعلى حسب الغالب تربيته في البلاد من الضان أو المعز.
1: بحسب الغالب.
0: إيه شنو الغالب في البلاد هذه؟ البلاد طبعا مش يقولوا ليبيا مثلا، يقولوا إحنا المدينة أو
1: المنطقة يعني اللي هو فيها.
0: نعم يعني فيها المراعي وفيها التجارة والكذا.
1: يعني نقول الخمس مثلا مسلاتة هيك.
0: مثلا نعم يمكن الخمس مسلاتة فيها تقارب بعض يعني قريبة يعني. فما يأخذ حكم البلد يعني. فبحسب اللي هو إحنا نقوله كاثر عندهم واللي متماشي معهم والطبيعة اللي تتربى عندهم يعني. فيه بيئات يعني أكثرها ما عزتقها. وفي بيئات أكثرها الضان. فحسب الغالب الموجود تربيته في البلاد وليس ما يملكه هو. وليس ما يملكه هو. يعني حنجوها هذيك بعدين في زكاة الماشية. لكن هو الآن مطلوب منا أن عنده خمسة من الإبل بيطلع عليها شاه واحدة. إذا كان سائر ما يربى في هذا البلد من الضان فيخرج من الضان. وسواء كان خروف أو نعجة زي ما نقوله. وإذا كان الغالب هو الماعز يخرج منه الماعز. يعني قالوا ولا عبرة بما هو موجود عند المزكي إلا إن تطوع المالك. إذا تطوع المالك يعني المعروف أن الضان أغلى من الماعز. متعرف عليه هذا العام المعز العام يعني المعز العادي عفوا أن الضان أغلى من الماعز. فإن تطوع المالك وأخذ من الضان لا بأس بذلك وإجازة وربما وأجر أكثر يعني. وعلى افتراض يعني لو ما لقيتش أنا المنطقة اللي هو فيها كلها إبل وكلها بقر لم يجد في بلدته الغنم هذا على افتراض الأحكام الشرعية لكل شيء حتى وللشان لها أحكام يعني يفترضوها نعم. قالوا وعلى افتراض لم يجد في بلدته الغنم في هذه الحالة يشتري من غالب أقرب بلد له أقرب بلد ليه بلاد هو هذه اللي هي فيها المدينة هذه لم يجد
1: ما فيش غنم أصلا
0: قد يحدث مثلا أن تكون الصفة الغالبة هي الإبل زي ما في الصحراء ولا كذا يعني الإبل وعلى ندرته ولم يجد من يبيعه حتى لو فيه يقول ما بقاش من يبيع له ما فيش مناش على أعداد بسيطة جدا ولا يجد ما يبيعوش فيه ما تكون عنده شاه عنده اثنين كذا إلى آخره. فقال يذهب أو يبعث إلى أقرب بلد له الغالب عندهم إذا كان معز يخرج معز وإذا كان ضان يخرج من الضان نعم. وزي ما قلنا وعلى افتراض يعني أن قال ما بيش يعني بدل ما نتعب للبلد وكذا أهم اطلع من الإبل اللي عندني وعنده عشر من الإبل معناها فيهم شاتان أو عنده خمسة من الإبل فيها شات واحدة قال ما دام فيها شات واحدة نعطي من نعطي جمل مثلا يجوز أن يخرج من الإبل بشرط أن يكون سعر الإبل أغلى من الغنم من الضأن يعني أو من الغنم يعني هذا الشرط هذا على في العادة هو شيء طبيعي أن دائما الإبل أغلى
1: صحيح
0: هي أكثر لحما وأكثر ثمنا في العادة لكن هذا القيد احتياطا يعني قد يأتي في زمن أو كذا تتغير الأسعار والموازين أو الندرة أو كذا الله أعلم. فقالوا بهذا العلماء قالوا شرطة ألا تكون هذه الناقة أو كذا الذي يريد خروجها أو لا تكون أقل ثمنا من الشاتي يعني زبون الإنسان قال والله أنا مش نتعب روحي منطلع يعني مثلا من بلادنا هنا ما فيش ضان ولا ما فيش كذا وما فيش معز وما فيش بنبعته كذا وأقرب بلد وكذا منطلع لزي ما موجود عندهم يعني منطلع من طوعك صدقة لله سبحانه وتعالى يعني منطلع إجمال مثلا يقول هذا أمر جائز. هو الآن الحديث قال الحديث في كل خمس في كل خمس من الإبل شات وهذا إلى وين إلى 24
1: من الخمسة إلى 24 كلها فيها شات واحدة
0: لا في كل خمس شات
1: في كل خمس
0: شات خمسة شات عند عشرة
1: شاتان
0: عند ثلاثة عند 15 يعني 15
1: ثلاثة
0: شياه 20 كذلك أربعة شياه وما بين الفريضتين وقص
1: شنو الوقص هذا شيء
0: الوقص هذا الذي ما بين الفريضة والفريضة ما بين الأعداد يعني ما قلنا في خمس من الإبل شات ولا عند ستة عند سبعة عند ثمانية عند تسعة كله بيطلع شاه واحدة
1: أيوة
0: ما بين الفريضة ما بين الخمسة والعشرة,
1: بين العشرة.
0: نعم, ما بين الفريضتين يسمى وقصا,
1: هذا الوقص.
0: أي لا حكم له, لا حكم له ما بين
1: الفريضتين,
0: ليش اعتبار مش لا والله أنت قلتوا خمسة, أي خمسة من ثمانية طلع شهر ونص مثلا. لا هذا وكذلك يجول مثلا عند من عندك 11 و12 و13 و14 حكم حكم العشرة,
1: هذا كله في العشرة.
0: نعم, حكم العشرة ساتان يجي له 16 و17 و18
1: و19 كله
0: حكم 15, هذا حكم 15 اللي عنده 15. يجي نفس الشيء 20 عنده 4 أشياء, عنده 21 و22 و23 و24 كله كان عنده 20, كان عنده 20 لا يطالب إلا بأربع.
1: هذا الوقصة, هذا المقصود الوقصة اللي هو ما بين الفريضتين,
0: ما بين الفريضتين بالضبط.
1: نعم,
0: ثم ينتقل الأمر بعد ذلك إلى الفريضة التي بعدها, في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة, فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى.
1: من 25 هذه,
0: من 25 إلى 35, فإذا بلغت لو عندها 24 بقول أطلع أربع أشياء. ما هذا في بداية العام شري 15 وبعدين لما سكر العام اللي عنده 25. العام الأول كان عنده 15 طلع 3 أشياء, سكر عام عنده 15 طلع 3 أشياء عليهم, جاي العام اللي بعده أصبح عنده 25 وش طلع 10 أشياء, والآن انتقلت الفريضة النصاب, الآن الفريضة القدر المخرج هذا بتطلع الآن بنته مخاض, بنته
1: مخاض
0: يعني هي لمن أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية. بنت المخاض هذه
1: يعني
0: بنت أنثى,
1: أنثى تكون.
0: نعم, بنت ناقة. مخاض ناقة, نعم يعني وليس ذكر. فبنت المخاض هذه من أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية, يقولون أن الإبل تحمل, الناقة تحمل عاما بعد عام. عام تحمل وعام ترضع, يعني عام تحمل وعام ترضع وهكذا يعني. الله أعلم, الله أعلم. فإذا من أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية, وكما قلنا لأن الإبل تحمل عاما بعد عام, فكان الحوار كمل سنة سمي ابن مخاض.
1: أيوة,
0: سمى ابن مخاض. ليش؟ لأن أمه خصت السنة الثانية عادة تحمل وتدخل من ذوات الحوامل. المخاض يعني الحمل,
1: تخش في المخاض.
0: هي تخش المخاض, دخلت في الحوامل. ويشترط في بنت المخاض هذه أن تكون سليمة من العيوب. أن تكون سليمة من العيوب. بهي ما عندهاش بنت مخاض, يقولوا ابن لبون. ابن لبون من هو من أكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة,
1: وهو ذكر معناها,
0: وهو ذكر. نعم, ابن لبون وهو ذكر من أكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة.
1: نعم, هذا كله من 25 إلى 35.
0: نعم, عنده إيه. فهنا قالوا إذا كان ما عنداش كلف بشراء بنت مخاط. أنك مش ما عنديش, عندك 25 ما شاء الله. عندك 25 أو 26 أو 35. يعني يكلف بشراء بنت مخاط.
1: مخاط ويطلع عليه.
0: نعم بالضبط.
1: نعم.
0: فإن لم يجد عن الجاش وجاب ابن لبون قال يقبله الساعي.
1: لو شراء ابن لبون يعني.
0: لو ما عنداش من كيش, لا لذا لم يجده وما فيش موجود.
1: ايه.
0: وأتى بابن لبون قيل أن الساعي ينظر ما فيه مصلحة الفقير. فقد يكون ابن لبون أغلى ثمنا وأكثر لحما. وإن تطوع بما هو أحسن, يعني قالك الفريضة الآن نص أن هي بنت مخاط. أهل البل يعرفوا الكلام هذا, يعني قلنا لي كملت سنة ودخلت في السنة الثانية ما عنداش. ما عنداش يكلف بشراء بنت مخاض. قال لا, أنا بدل من احنا قلنا ابن اللبون هو اللي كمل سنة الثانية ودخل في الثالثة ولا. قال لي بدل من نشري بنت مخاض وعندي ابن
1: ابن لبون
0: لا عفوا هو إذا ما عنداش بنت مخاض وعنده ابن لبون ناخذ منه ابن لبون.
1: كويس,
0: ما عنداش اثنين
1: يشري بنت مخاط.
0: بنت مخاط قال لي ما بدي منشي بنت مخاط, أهو عندي بنت لبون. بنت لبون أغلى.
1: هي
0: من أكملت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة وهي أغلى بنت المخاط. أو عندي حقة مثلا أغلى وأكثر. أكبر وأكثر يعني. فهذه تطوع بذلك إجازة. تطوع بذلك إجازة. ويقول علماؤنا ليس في الإبل ذكر يؤخذ عن أنثى إلا ابن اللبون. ابن اللبون، هذه الحالة الوحيدة اللي يؤخذ فيها
1: حتى ابن اللبون عن بنت المخاط،
0: عن بنت ذكر عن أنثى، لأن دائما الأنثى هي قابلة
1: لأن هي تنجب
0: الزيادة والإنجاب. نعم فالأعداد تزيد من الصدقة، فيكون هو دائما مقدم. فقالوا لا يغني عن الأخذ عن الأنثى ذكر إلا ابن اللبون، إلا ابن اللبون بدل بنت المخاط، بدل مش بدل كل واحدة، لا بدل بنت المخاط،
1: لأنه هو أعلى منها تقريبا. نعم. يعتبر
0: إيه هو هو هي ربما هو فيه معادلة. هم العلماء المالكية طلع على قلم العلماء المالكية مع دليلها، قالوا يعني لأن ابن اللبون قام مقام بنت المخاط، فيش بنت بنت المخاط قاعدة ضعيفة ومحتاجة إلى أمها. ابن اللبون هو دخل في السنة الثانية، دخل في السنة
1: استقل بنفسه،
0: استقل بنفسه، أكمل سنة
1: أكمل الثانية.
0: نعم أكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة، ودخل في السنة الثالثة. فهنا استقل بنفسه، لأنه كما قالوا يعني يمنع نفسه من صغار السباع ويلد الماء ويرعى العشب، فعادت هذه الفضيلة لاستغنائه بنفسه عن بنت المخاض، عن فضيلة أنوثتي اللي هي قابلة للمستقبل للزيادة والإنتاج، فعادت هذه بتلك يعني. وبالتالي قالك ما تجيش مثلا الحقة ما فيش فيها الزيادة على بنت اللبون مع أنها أكبر معي. قالوا فليس فيه ما يعادل فضيلة أنوثتها، هذه الحقة في بنت اللبون يعني، والحق ليس فيه ما يزيده على بنت اللبون، فليس فيه ما يعادل فضيلة أنوثتها. فلهذا لهذه في الفريضة هذه فقط أجاز الشارع استبدال
1: الأنثى أو الذكر بالأنثى،
0: الذكر بالأنثى، تأخذ ذكر هذه الحالة فقط دون غيرها. فإذا الإنسان إذا مالك الإبل إذا ملك من 25 27 30 33 34 الواجب عليه هو إخراجه بنت مخاط، إخراجه بنت مخاط. قال فإذا بلغت 36.
1: نعم شيخ نستاذنك بس تو احنا خدينا من 25 ل 35.
0: نعم
1: لو ناخده من 36 بعد هذا الفاصل شيخنا بعد إذنك ونواصل الحديث بإذن الله تعالى. نستأذنك شيخنا كما نستأذنكم أيها المستمعون الكرام في الخروج إلى فاصل قصير، ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل في الحديث عن زكاة الأنعام في هذه الحلقة رفقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. أهلا وسهلا بك شيخ محمد من جديد.
2: أهلا وسهلا بك شيخ سامي مستمعين كرام في كل مكان.
1: نعم شيخنا، تحدثنا عن زكاة الإبل إذا كانت من 25 إلى 35 قلنا فيها بنت مخاض، وذكرنا بعض التفاصيل في حالة عدم وجودها ونحو ذلك، والآن ندخل في القيمة اللي بعدها هي من 36. نعم تفضل شيخ.
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. وبنت اللبون هي نفس التعريف لابن اللبون بس أنثى، ما أكملت عليه عامين ودخلت في السنة الثالثة. قالوا سميت بنت لبون أو سميت بنت لبون لأن أمها صارت ذات لبن بوضع الحمل لو حملت، يعني تقديريا
1: ذات لبن،
2: ذات لبن أصبحت، لأن قلنا هي هم قالوا العام تحمل وعام ترضع، يعني عام تحمل عام بعام، عام بعام الله أعلم. فهذه قلنا وين؟ من 36 إلى 45، وما بين 36 إلى 44 إلى 45 عفوا كله، سواء كان عنده 37 أو 40 أو 43 أو 44 أو 45 كلها فيها بنت لبون أنثى من 36 إلى 45 يخرج عنها بنت لبون. ونفس الحكم لا يجزئ ابن لبون ولا يخرج بنت ولا يجزئ بنت مخاط، لأنها أقل. إن كان أراد أن يخرج حقه فحقه فذاك جائز، ما أكثر يزيد.
1: الأكثر يجزئ لكن نعم. الأقل لا يجزئ.
2: نعم الله أعلم. نعم
1: نعم.
2: في هذه المسألة
1: هتقول من 36 لكم شيخنا معلش؟
2: إلى 45.
1: إلى 45
2: بنت اللبون من 36 إلى 45 قال فيها بنت لبون أنثى.
1: نعم.
2: فإذا بلغت 46 صار يملك 46. كل من ملك 46 من الإبل إلى 60. 46 إلى 60، 50، 55، 57، 59 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، سموها هكذا نص الحديث ورد فيها، يعني عفوا طروقة الجمل، وهي ما أكمت 3 سنوات ودخلت في السن الرابعة. أكمت 3 سنين وخشت في السن الرابعة، سموها طروقة الجمل لأنها بلغت سن مرحلة الحمل، قدر على الحمل والإنجاب. فهذه التسمية كانت في عند العرب هكذا.
1: نعم هذه الحقة.
2: نعم هذه إحنا اللي همنا تو الآن، زي ما قلنا قد تتغير اللهجات الآن.
1: لكن هم يهمنا الضبط اللي عمرها من
2: بالضبط
1: كملت 3 سنين ودخلت في الرابعة
2: بالضبط. هذا اللي بتخرج أنت من الإبل اللي عندك.
1: نعم.
2: طلع واحدة أنت الإبل متاعك تعرفها، بتخرج واحدة يعني أكمل 3 سنوات إذا كنت مالكا إلى من 46 إلى 60. كل من ملك ما بين هذين العددين فعليه أن نخرج حقة، أي ناقة أكملت 3 سنوات وخشت في السن الرابعة أو السنة الرابعة. طيب بعد ذلك يتغير الحال إذا بلغت 61 إلى 75. إذا بلغت واحد عنده 61 من الإب، كل من عنده من الإبل 61 إلى 75 كل من ملك هذا العدد ففيها جذعة، فيها جذعة، وهي من السنة بعدها أكبر من الحقة بسنة،
1: سكرت 4 سنين معناها. نعم ودخلت في الخامسة
2: بالضبط، يعني أكملت 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة، تسمى جذعة. قالوا لأنها تكون قد جذعت مقدمة أسنانها، أي أسقطت مقدمة أسنانها، تبدل إحنا نقول تبدل يعني. فهذه نفس الحكم، إذن تأخذ جذعة كل من ملك من 61 إلى 75 يخرج جذعة.
1: نعم.
2: الآن بعد 75 بيتضاعف العدد، كل ما كثر الخير
1: يكثر الزكاة،
2: يكثر الزكاة يعني. وهي يكثر بالزكاة بالمعنى المجازي يعني، وإلا ما مقدار 70 لواحد
1: يعني صحيح ولا شيء
2: لا شيء يعتبر صح. فإذا بلغت 76 إلى 90
1: نعم.
2: كل من ملك 76 من الإبل إلى 90 ناقة وجمل هذا ففيها بنتا لبون فيها بنتا
1: لبون
2: بنتا لبون هي من أكملت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة قلنا دخلت السنة الثالثة بنتا لبون يعني من 76 إلى 90 80 و 85 وما بين العددين ما بين 76 إلى 90 يعني من 77 من 76 إلى 89
1: 89
2: كل من ملك هذا العدد فيخرج بنتا لبون يخرج بنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و 100 ففيها حقتان فيها حقتان وقلنا الحقتان هي من
1: أكل ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة
2: دخلت في الرابعة نعم
1: يطلع منهم زوز
2: نعم من 91 إلى 120
1: إلى 120
2: 91 يحسب حوالي يعني 29 فوق المعدل الأول 90 إلى 119
1: إلى 119
2: نعم إيه من 91 عفوا
1: إلى 120
2: إلى 120
1: هي.
2: من 91 إلى 120 فيها حقتان طلقتا الجمل نعم فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة يعني لما توصل إلى 121 لما توصل 121 إلى 129 الفاصل العدد هو من 121 22 23 24 25 26 27 28 إلى 29 129 للساعي أن يأخذ إما حقتين أو يأخذ ثلاث بنات لبون هنا الساعي هو اللي يخير وليس المالك للساعي أن يأخذ
1: يقدر المصلحة أو يختار
2: مصلحة الفقير وين يقدر مصلحة الفقير أين ويأخذ إما أن يأخذ حقتين أو يأخذ ثلاث بنات لبون والأفضل للفقير ما إذا كان ما عنداش المزكي يعني عنده ثلاث بنات لبون بس أو عنده حقتان فلا يكلف بشراء أو ليس للساعي أن يختار هنا
1: يتعين على الساعي أخذ الموجود
2: نعم في الحالة الموجود رفقا بصاحب المال رفقا بصاحب المال اللي هو صاحب الإبل اللي يلقى عنده بيأخذ منه
1: معناه هو بيوازن بين مصلحة الفقير من جهة وبين مصلحة عدم الإضرار بالمزكي
2: نعم لأن عدالة الله سبحانه وتعالى الحقتان تعادل بثلاث بنات لبون فهنا دائما لو أخذ حقتان بدل ثلاث بنات لبون لا يضر المزكي إذا كان في خير الفقراء الضعيف الحال يؤثر فيه النقص
1: صحيح
2: والغني لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه فهنا برأي حق الفقير أخذ بالأحوط يعني مذهب دائما ترأي حق الفقير دون الضرر بالغني
1: الغني.
2: وبالتالي هنا قالوا إذا كان عنده النوعين يعني عنده النوعان عند الحقات عند الحقتان
1: عند
2: ثلاثة بنات لبون فيختار الساعي ما هو فيه الأفضل لمصلحة الفقير مصلحة الفقير
1: وإذا ما كانش عنده إلا صنف واحد من هذا يتعين على الساعي أخذه
2: بالضبط يتعين على الساعي أخذه طيب نتكلم عنا الآن إحنا في البلاد الآن وفي بلاد المسلمين ما فيش ساعي
1: صحيح
2: وهنا يقوم المزكي مقام الساعي يقوم المزكي مقام
1: الساعي
2: يعني
1: وبيراعي مصلحة الفقير إذا كان عنده الصنفين وإذا ما كانش عنده إلا صنف واحد يطلعه
2: بالضبط ويبرئ ذمته مع الله سبحانه وتعالى دائما إنسان يعني يكون يعني منصفا يكون منصفا لهذه الديانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى يعني إن قمت بإعطاء الفقير حقه أخذت بالأحوط وأعطيت الفقير حقه يعني نلت رضا الله سبحانه وتعالى وإلا كنت آثما يعني الجيل الضعيف والجيل اللي احنا نقوله ما التعبانات وكذا وتطلعهم يعني هذا باب حد جحود نعمة الله سبحانه وتعالى
1: صحيح
2: وهذه عامة في كل مال في كل مال يعني حرث يعني أنعام مال أنت يا مزكي لما تجي ربي أنا عليك بهذا المال وزي ما قلنا لما نحسب النسبة ما يخرج لا تساوي شيء مع أنعم الله عليك ومع ذلك تزيد تتحايل مع ذلك تزيد تتحايل كيف أنك ما يعني ما تطلعهم مش مع بعضهم أنك تقول والله ما عنديش سيولة الآن وتبدأ وعندك أشياء بديلة سيارات وعندك أرزاق وعندك كذا إلى خير زي ما نقوله. مثلا على سبيل المثال بنية هكذا التهرب يعني نعم أو عندك الأنعام زي ما قلنا حاول تطلع يعني يعني الضعيفة والتعبانة ولا الهارمة ولا الكبيرة في السن إحنا نقوله يقولوا حاكة في السعي وكذا إلى خيره. يعني هذا جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى تنعم الله بها عليك يعني. فهذه الإنسان ينبغي أن يراعي حق الله سبحانه وتعالى يعني وما أنفقت شيء فهو يخلفه
1: صحيح
2: يعني ما تنفق من شيء فإن الله يخلفه
1: هو الباقي يعني
2: هو الباقي نعم. فالمسألة هذه ينبغي أن يراعي فيها الإنسان نفسه يحاسب نفسه حاسب نفسه قبل أن تحاسب. وهذا أيضا فيه شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى ولو أنت أعطيت يعني أكثر كان ذلك صدقة لك تحقيق من مصارع السوء كما ورد صنع المعروف تقي مصارع السوء. هذا من المعروف وهذا من المعروف. طيب الآن قلنا إلى 129 إلى 129 بعد 129 يتغير يصبح يتغير الواجب في كل اسمه في العداد يصبح في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يقولنا الآن من 121 إلى 129 مخير الساعي بن الساعي مخير أو إذا لم يجد الساعي صاحب الإبل مخير إما أن يخرج حقتين وإما أن يخرج ثلاث بنات لبون فيما فيه مصلحة الفقير. طيب الآن أنا عندي 130 العام هذا عندي 130 130 إذن أصبح في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني 130 كده بتطلع حقة واحدة اللي هي 50 وبنتا لبون 40 و40 80 يعني على كل أو عن كل بنت لبون بتطلع عن كل 40 بتطلع بنت لبون 40 و40 بنتا لبون 80 و50 حقة 80 و50 130 130 العام اللي بعده لقيت عندك 140 طبعا قلنا احنا الوقت هذا له حكمه له من واحد من الاعداد الفرديه هذه له حكمه لها
1: نعم
2: الاعداد الفرديه له حكمه لها. لقيت الان انا عندي العام هذا 140 140 يعني عن كل 50 حقه ولا
1: نعم
2: حقه وحقه اظن 150 و50 100 وبنت لابون 40 اذا بنطلع ال 140 شو بنطلع حقتان ونطلع حقتان أو حقتين وبنت لبون, وبنت لبون العام اللي بعده أو آخر عنده 150 150 على الخمسين قسمها على الخمسين ثلاثة حقات ثلاثة حقات 160 160 بتقبل القسم على الأربعين على أربعة وليمش على الخمسة 160 على 40 أو 16 على 4 فيها 4 إذا 160 على 40 فيها 4 3 4 بنات لبون 4 بنات لبون ونمشي وهكذا 170 لأن يعني الأعداد تتغير في كل 10 تتغير المنظومة الإخراج الزكاة. عندك 170 فيها 3 بنات لبون وحقة واحدة 3 بنات لبون يعني 40 في 3 120 120 والحقة فيها 50 100 وسبعين تمامك شيخو
1: نعم.
2: إذا صارت 180 ليش بتطلعوا لها؟ قالوا طلعوا لها حقتان وبنتا لبون 180 اللي يملك 180 من الإبل والناس يعني يملكوا ما شاء الله حتى في الألاف يعني نعم الله كثيرة. ففيها حقتان وبنتا لبون 180 40 و40 بنتا لبون و50 حقتان 100 فإذا زادت 10 أصبحت 190 يا شيخ أصبح عند 190 يقولوا لي عندك قسم 190 على على 50 بيطلعوا ثلاثة يطلع ثلاثة ثلاثة في 50 ب 150 فضوا 40 ولا من 190 إذا ثلاثة حقاق وبنت لبون ثلاثة حقاق وبنت لبون ثم العاد كان ولوا 200 إما يخير الساعي هنا في 200 هو يخير الساعي أو صاحب المال يتخير الأصلح الفقير لأن المتين تقبل
1: تقبل على الأربعة وتقبل على الخمس
2: بالضبط. كان قسمت على الخمسين فيها أربع حقاق وكان قسمت على أربعين فيها خمسة بنات لبون فما فيه مصلحة الفقير يقدم فيه مصلحة الفقير يقدم وهكذا. فإذا زادت نأخذ متين آخرين فإذا زادت عشرة ولت 210 210 وفيها قالوا فيها 4 بنات لبون وحقة, فيها حقة وأربع بنات لبون, لأن عندك 4 بنات لبون في الأربعين 16 160, فضلات 50 هذو في معهم حقة, يعني 4 بنات لبون وحقة, فإذا صارت 220 صارت حقتاني وثلاث بنات لبون. كيف حقتان؟ قالك 50 و50 100, أو طلع عليهم حقتان, والمية وعشرين على 40 فيهم 3 بنات لبون, إذا بتخرج حقتان وثلاث بنات لبون, وهكذا يعني
1: يستمر الحساب.
2: تستمر الحساب, يعني عندك 1000, عندك 1000 من الإبل, هي بتقسم على بتطلع حقاق اللي هي بتقسم على 50, بيطلعوا لك الداش, بيطلعوا لك 20 في 50 بألف ولا معايو, وإذا بتقسم عليه 40 بيطلعوا لك 25 بنت لبون. هذا هو النصاب والقدر المخرج من زكاة
1: الإبل.
2: الإبل كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الصلاة والسلام. نعم. طيب شيخ, مازال عندنا احنا غير الإبل فيه الغنم وفيه البقر.
2: نعم.
1: تقول المقدار اللي يخرج فيهم.
2: نشر البقر.
1: طيب.
2: لن نأخذ وقت كثير يعني. البقر كما ورد في حديث معاذ في كل من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. وعن كل 40 ومن كل 40 يخرج مسنة. التبيعة أو التبيع عند المالكية ما أكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة من مشهور المذهب. ما أكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة. جمهور الفقهاء المذاهب الثلاثة ما كان دون السنتين ولم يدخل الثالثة. ما كان دون السنتين
1: ولم يكمل السنتين.
2: لم يكمل السنتين وهو الموافق قالوا لأهل اللغة. فعلى كل الإنسان يأخذ بمذهب معين إن أراد يعني, فإما يأخذ بالمذهب المالك البلاد وهو هذا الصائغ والمشهور يسير عليها نسقوح دائما هكذا لا يتخيل يعني كل ما يمشي مصلحته وين بالضبط يبدأ يتخير في هذه الخلافات. وكله دين, لكن الإنسان يمشي على نسق واحد يجعله منهج ليه يعني, لأن عامة الناس نتكلم على عوام الناس, ولا يتصرف الإنسان دائما المال يعني جبل الناس, المال والبنو زينة الحياة الدنيا جبل الناس على أخذ الفتاوى التي فيها أقل صرف زي ما نقوله إحنا.
1: صحيح.
2: تلاحظ هذا من أسئلة الناس أن كل ما فيها أقل مصروف أقل انفاق يقول في مذهب معين قالوا فيه قول كذا مش فيه قول كذا كذا, يعني الإنسان يجب أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى. أنت مطلوب منك الزكاة صحيح هذا فرض, أنت الأول بك أن تتصدق حتى بالصدقات التطوع والبر يعني. الإنسان يحمد الله على النعم, الناس لا تجد مأوى في اللي ما عنداش حوش, فيه اللي ما عنداش سيارة, فيه اللي يعاني من الأمراض, فيه كذا, أنت الله نعم عليك بكل هذا الخير.
1: صحيح.
2: فاجي أنت في نسبة 2.5% وتقعد تتحايل عليها, هذا
1: ليس من شكران النعم.
2: لازم شكر, ليس من شكران النعم. بارك الله فيك شيخ مسامع.
1: شيخنا بارك الله فيك, هو في الحقيقة الوقت انتهى, وإحنا كيف بدينا في الحديث عن زكاة البقر, فلو نرجئها إلى الحلقة القادمة نبدأ بها إن شاء الله تعالى.
2: الله تعالى.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا الشيخ محمد خليل المزوغي, عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية, وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجراء. أشكركم شكرا جزيلا, كما أشكركم أيها المستمعون الكرام على طيب المتابعة, وإلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى على في الحلقة القادمة, نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة, وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى, أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء, هذا مش كلام موجه لسيد يونس, لكن ظاهر فعلهم الصلاح, ظاهر فعلهم الصلاح, ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي, وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم, ربما ينشدوا في مصر, ما نعرفش وين ينشدوا, فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم, يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل, وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا. بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دين أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني.
4: والله إن شاء الله تكلمنا عليها دي.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح ان هو يتفقوا فيه او يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الان من ولي الامر في ليبيا، الان ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الان كيف ما تراها الان، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل يعني، الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
6: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
7: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزل كذا، يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راهو عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فيتمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني متى بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش.
8: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
5: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
8: نعم.
5: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
8: نعم.
5: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
3: ربع جيجا يعني
4: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدروا اللوموم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا، للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا ب4. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليه حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
8: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
5: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخ.
9: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة

0: شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
2: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا، راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
4: نعم، لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم.

0: دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، اما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه. وعكس الصوره لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه اشكالية، هي فيها اشكاليتين، اول شيء الحوادة والفتوى فيها بدال الفتان لا تجوز، يعني ينبغي اذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، ان الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الان بنحول 1000 دولار مثلا، او بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الان الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمساله من الجانبين غير شائزه والله اعلم.
4: تسال عن حكم خروج المطلقه في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضروريه.
5: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطي فيه الإذن، نقول إحني عاطي فيه الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
4: نعم شيخنا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة
0: شريك له، له الملك وله الحمد.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من رياض الصالحين.
3: باب كيفية السلام. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم، واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان،
2: فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية،
1: وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. العاني الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء من أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول:

0: آله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
1: من رياض

0: من رياض الصالحين.
1: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وفي رواية وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
2: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. أكملنا في الحلقة الماضية قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر والإسراء، وفي حلقة اليوم بإذن الله سنكمل قصة آدم في سورة الكهف وطه وصاد. وفي بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية على ما أعتقد عند بداية سورة الكهف.
1: نعم.
0: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية والآيات في سورة الكهف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ذكر الله جل وعلا لقصة آدم في سورة الكهف تختلف عن ذكرها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء، لأن ذكرت على سبيل ليس على سبيل الإجمال، وإنما ذكرت بأسلوب مختصر. فالله جل وعلا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقول الله جل وعلا فسرنا هذه الآيات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن الإضافات اللي في هذه الآية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، الملائكة استجابوا لأمر الله جل وعلا، لكن إبليس أبى السجود استكبارا وعنادا وحسدا وتكبرا. وذكرنا أن الاستثناء هنا في هذه الآية هو استثناء خلاف، هل هو استثناء متصل ولا استثناء منفصل؟ قلنا أن الاستثناء منفصل، ولكن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في هذه الآية وأوضحت مسألة أن إبليس خلقه يختلف عن خلق الملائكة، وأنه خلق من نار وهو أبو الجن، والآية صريحة في ذلك، وذكرنا هذا في الحلقات الماضية. الله جل وعلا قال ففسق عن أمر ربه، وأي أنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. والفسق طبعا أنواع، في فسق أكبر وفسق أصغر، زي ما الكفر أكبر وأصغر، فهذا فسقه هو خروجه عن طاعة الله جل وعلا، عن طاعة سيده ومالكه المحسن إليه بإبداعه، وتكبر هو فطرد من أجل ذلك، لأنه تكبر وزاد في الافتخار وتكبر على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ يحذرنا من هذا، من الشيطان ومن أتباعه. قال، والآية فيها استفهام، في هذه الآية استفهام: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية فيها استفهام، استفهام هذا زي ما يقولوا علماء البلاغة للإنكار وللتوبيخ مع التعجب من حال هؤلاء الذين يوالون الشيطان ويتابعون الشيطان ويفتتنون بالشيطان. أتتخذ الشيطان وليا لك من دون الله؟ والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. التفوق الأكبر في الأرض أن تكون وليا لله جل وعلا، ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم من أن تكون وليا لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل يصح يا ابن آدم أن تتخذ عدو أبيك وعدو خالقك جل وعلا وعدوك أنت أيضا تواليه ودريته بالطاعة تطيعه وتستجيب له، وكل ما يأمرك به من كفر ومن فسق؟ هذا الأمر نعم. فذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان، وذريته تخلونه وذريته، ذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان بالشر وبالشهوة وبالمعصية. فكيف أنتم تدعون كتاب الله جل وعلا وتدعون صراط الله المستقيم وتوجيهات الله تبارك وتعالى في القرآن اللي هو دستور عظيم، وتتجهون إلى وسوسة الشيطان التي تهلككم وتهلك كل من يتبعها. فكيف الإنسان، هذه الآية فيها زي ما قلنا استفهام، يعني كيف تمنح أنت المودة وتعطي الثقة وتنفذ يعني جميع الخطط الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلها، الخطط الشيطانية هذه يعني من خلال ما يوحي إليك من أفكار ومن آراء ومشاعر، وهم لكم عدو، يعني هم يضمرون لكم المكر الذي يؤدي بكم إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، ومن وجوه كثيرة. فلذلك إبليس وذريته محضوا العداوة، راهي محضوا العداوة محضا، فإنهم يعني لم يفكروا ولن يفكروا بأي مبادرة خير للإنسان كله، يعني في كل الوساوس وفي كل التهويلات في كل التسويلات، يعني دايرين خطة متكاملة في إضلال بني آدم، إضلال عن الصراط المستقيم. فهو ما فيش مبادرة خير، ما فيش خير منه أبدا ولا في أي أمر، يعني حتى كان في شيء ظهر لك، هذا ظاهره لك وبسبب تزيين الشيطان وإغواء، بين لك أن هذا في خير، بين لك أن في خير لك، هو ليس خير لك. والله جل وعلا في آيات كثيرة حذرنا في يعني من تولي الشيطان ومن تولي جند الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، كل هذا يعني تولي الشيطان ولا جند ولا خطواتها، كل هؤلاء حذرنا منها. ربي قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وآية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والآية هذه قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات هذه كثيرة جدا جدا، فعلينا دائما أن نحذر من هذا ونخلي هذا واضح أمامنا، راهو احنا في عداوة بيننا وبين الشيطان إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نحذر من هذا، راهو يزين لنا بعض الباطل، علينا أن نعرف أن راهو دائما يزين لنا الباطل ويزين لنا الشر ويزين لنا المحرم، فنحذر من هذا. ربي قالها بئس للظالمين بدلا، يعني بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان واختاروا اتباع ذرية الشيطان، يعني الذين لا يأمرونهم إلا بالفحشاء والمنكر ويبعدونهم عن ولاية الرحمن اللي هو ولاية الله جل وعلا اللي فيها كل سعادة وكل فلاح وكل سرور، هذا كله يعني بسبب ولاية الله جل وعلا. فذلك على المسلم أن يحتر، والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث كثيرة وسوسة الشيطان لي، سواء كان في الوضوء مثلا، كان ذاك الشيطان يقال خنزب لمست الجيب للصلاة، وتكلم على مسألة الوضوء وفي الأسواق، وإذا يعني أصبح إبليس يبت جنوده كلهم دائما، ويقول من أضل عند اليوم مسلما أبوسه التاج، وكل واحد يقول كذا كذا، فأجي الأول يقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول يعني أوش كان يتزوج، والتاني يقول يعني مثلا حتى عق والديه، والتاني يقول حتى أشرك، والتاني حتى زنى، في يعني يلبس التاج لبعضهم، يعني إذا قال مثلا لم أدعه حتى قتل، فيقول أنت يلبسه التاج، يقول كل عند القتل هذا من الأشياء التي يعني يحبه الشيطان، قتل الإنسان لغيره من الناس من البشر، فيعطي التاج لبعض المعاصي الكبيرة، لأن قلما صاحبها يتوب إلى الله جل وعلا. فثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية التي يعني اشتملت على بيان وظائف الشيطان وأعمال الخبيثة اللي يضل فيها الناس ويفرق ما بينهم ويوقع يعني في كل ما يغضب الله جل وعلا ويسخط الله تبارك وتعالى، وتضمنت الآية أيضا الأماكن التي يعني ينصب فيها الشيطان الألوية والأعلام زي يعني والمقرات، فذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وما فيه شيء سواه. الشيطان يعني ما أسهم في خلق السماوات والأرض حتى يكسب يعني حق عبادة الناس له، وهؤلاء الذين يعني اتخذتموهم أولياء من دون الله وتتحركون يعني بتوجيهاتهم وبوساوسهم هم أعداء لكم، وما كانوا أبدا حاضرين يوم خلقت السماوات والأرض، أن الله جل وعلا لم يستعن بهم على خلق السماوات والأرض بل كانوا غائبين. فإذا أنتم تعبدونهم من دون الله وتستجيبون لوساوسهم وتأكلون المال الحرام استجابة لهم، وهم ما كانوا شاهدين يوم خلق السماوات والأرض. فالإنسان عندما يعني، وهذه بنشير لأمر تاني يعني من الأشياء اللي وسوس بها الشيطان لبعض الناس، وأن بعض الناس يتنطعوا حتى في تفسير البداية البشرية، فيقولوا الإنسان الحجري والإنسان البدائي وما إلى ذلك، ويلغوا البداية التي شرحها الله جل وعلا في القرآن الكريم. نقول لهذا الإنسان: كيف عرفت بداية الخلق؟ يعني عقلك أنت ما يكفيش، عقلك أنت
0: مهمت،
1: نعم، قدرتك الاستدلالية يعني، فالعقل يعني هو يعني يرى الكون ويرى المكون ويرى النظام فيرى المنظم، هذا هو يعني يرى الأثر فيرى المؤثر، يرى الخلق فيرى الخالق. لكن ينتقل العقل إلى مئات ألوف ملايين السنين، زي بعض الناس المؤرخين وبعض النظريات الباطلة زي داروين وغيرها اللي غيرها، نبدأ نفكر في نظريات قبلنا بآلاف السنين ومئات الألوف من السنين، يعني قبل أن تخلق حتى يعني قبل أن نخلق نحن جميعا، ونبدو منقوله كان كذا وكان كذا وجرى كذا وحصل كذا،
0: والإجابة روحها عالم
1: نجيبه يعني إجابة، نعم، إجابات حسمها الله تبارك وتعالى، هو الخالق، ما أشدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
0: أنت هذه يعني إجابة عن النظريات كلها،
1: آية كلها يعني، ما نقولوش أنت ما تعرف شيء عن بداية الخليقة إلا ما ذكره الله جل وعلا،
0: حتى إبليس نفسه اللي يوسوس لك ويبين
1: ما يندر على شيء، ولأنه لم يشهد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله جل وعلا. فأروا الإيمان نوعين، في إيمان تحقيقي وإيمان تصديقي. إحنا أمام رأوا خطين كبيرين من خطوط العقيدة، يعني أنت عقلك يعني من يطلع عقلك أن يعقله، فهذا أنت مكلف أن تعرفه. إيمانك يعني بوجود الله تحقيق، إيمانك بأسمائه الحسنى تحقيق، إيمانك برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق، إيمانك أن معه معجزة تحقيق، إيمانك أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا هذا تحقيق. يعني ما يعني يعني ما أخبر الله جل وعلا يعني ليس لك إلا أن تصدق هذا الخبر الصادق فيه، زي الإيمان يعني بعالم الأزل وعالم الأبد وما بعد الموت والبرزخ والصراط والصور ونشر الصحف والجنة والنار، والله جل وعلا يعني أشار إلى بداية الخلق والحياة في هذه الآية. فإيمانك ببداية الخلق هذا راه تصديق، هذا الشيء يعجز الإنسان عن الوصول إليه، لا بد من التصديق به. فنحن لا نعرف ما كان في الماضي السحيق، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، يعني لا نعرف ما سيكون في المستقبل البعيد، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به. فأنت راه بين تحقيق فيما وكل إلى عقلك وتصديق لما عاجز عنه العقل. الله جل وعلا رحمة بنا أخبرنا عن الشيء اللي عاجز عقلنا عن إدراكه ونحن في أمس الحاجة إليه، وهو إخبار الصادق. فأنت لما تحكم عقلك فيما أخبرك الله به، يعني إيمانك بالله ضعيف، وما أخبرك الله به هو الذي يحكم عقلك، وليس عقلك هو الذي يحكم ما أخبرك الله به. فأي نظرية نقراها وتقراها يا الناس، يعني أصل العالم وأصل الإنسان وأن أصل قرد يعني أو القرد زي ما يقول داروين، وأن الإنسان نشأ يعني بدائي نشأة بدائية متوحشة، وهذه النظريات راهي لا تزيد على أنها تخمينات، لا تزيد على أنها إلقاء الكلام على عواهنه. هكذا كلما يعني تقدم العالم كشف خطأ ما فسره العلماء المنحرفون. الإنسان مخلوق من حيوان منوي، واحد من بين يعني 300,000 يعني حيوان زي ما يقولوا العلماء كذا، فتلقح البويضة وينقسم يعني عدة أقسام يعني 10,000 قسم في أيام وكذا، وهذا يعني تلتقي بجدار الرحم ويبدأ يتكون الدماغ والأحشاء والأعضاء، وهذا في تسعة أشهر، فيصبح طفلا كاملا، دماغه جمجمة مخه كامل يعني قلبه شرايين ورئتين ومعدة وأمعاء يعني وبنكرياسه وأعصاب وعضلات وعظام وجلد وغدد دهنية وغدد يعني أخرى، هذا كله الله جل وعلا يعني هذا كله بيان مجمل بيانه الله جل وعلا. فالله يقول: ما أشدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
0: سبحان الله، ولا ينطبق قول الله تعالى: وفي أنفسهم أفلا يبصرون.
1: نعم فيها نعم،
0: أيوة، نفسك نفسها تكفي إن ترفض كل النظريات الأخرى.
1: نعم، وفي أنفسكم
0: لإعجاز الخلق هذا.
1: نعم، الآيات يعني بينت يعني أن الإنسان عندما يفكر ما خلق الله جل وعلا في نفسه، هذا فيه عبرة وفيه عظة، فعظة كبيرة. فكل هذا طبعا رد على بطلان النظرية الداروينية وفسادها، هو طبعا كثير من العلم ردوا عليها، مش الآن مجال للذكر، لكن هذه
0: صحيح.
1: إشارة نشير إليها في هذا الجانب. هذا بالنسبة لما ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف. نعم
0: نعم شيخنا، لو تحدثنا عما ذكره الله في سورة طه، بداية قول الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: طبعا معرفة الله جل وعلا من أجل المعارف، وإرادة وجه الله جل وعلا هذا أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومدحه وتجريه وتمجيده هذا أشرف الأقوال. فالله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فالله جل وعلا في هذه الآية التي جاءت قبل قصة آدم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله جل وعلا إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك. فالله جل وعلا ييسر له الحفظ، وهذا المعنى أشار إليه في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
0: الآية اللي بعدها فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
1: نعم نعم، ورب قال وقل ربي زدني علما، وأمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من العلم. والآية اللي بعدها زي ما ذكرنا فيها إخبار، طبعا هذه المرة السادسة التي يعني ذكرت فيها قصة آدم في القرآن، بعد سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف، الآن جاءت في سورة طه. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وهذه يعني بعد أن يعني ذكر الله جل وعلا أمر القرآن وعظم أمر القرآن وأبان ما فيه من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة، يعني ذكر الله جل وعلا بعده قصة آدم لدلالة عليه أن طاعة بني آدم للشيطان راه هذا أمر قديم، وأن بني آدم ينسون الأوامر الإلهية كما نسي أبوهم آدم. ثم ذكر يعني بعد ذلك أن إبليس أبى السجود لآدم ليحذرنا من هذا العدو، والذي يعني أخرج بوساوسه آدم من الجنة، ثم بين جزاء المطيع للهدي الإلهي وجزاء المعرض عنه، وأنه سيحشر أعمى عن الحجة التي تنقذه من العذاب بسبب إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي تهديه إلى سبيل الرشاد. في هذه الآية الله جل وعلا ذكر أن النسيان وإمحاء العزم هما سبب هبوط المرء إلى المعصية، ونستطيع أن نقول بناء على يعني أن الإنسان إذا يتذكر دائم وإنعقاد العزم دائما، وهذا سبب صعود المرء إلى الرشد، وسبب صعوده إلى الخير، وسبب صعوده إلى العلا. فالإنسان دائما يحرص على هذا الأمر، لذلك جاءت الآية الكريمة تضمنت الإشارة إلى هذا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجده عزما. عهد الله جل وعلا طبعا إلى آدم هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تتمثل في اللي هو المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية، ويتحرر من رائب النفس ومن شهوات النفس بالقدر اللي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق يعني من الضرورات عندما تريد. فإذا الآية فيها هذا الأمر، فالقصة فها يعني نقدر نقوله هذا عهد، عهد الله جل وعلا به إلى آدم، وذكر الله جل وعلا يعني من قبل فنسي ولم نجده عزما، فهم يعني لهم أسوة من أبيهم الذي كلفه الله جل وعلا مباشرة ليس بواسطة رسول، وكلفه بأمر واحد ثم نهاه عن أمر واحد، ولا كل من كل الجنة إلا هذه الشجرة، هذا هو التكليف. ومع ذلك نسي آدم ما يعني ما أمر به، فأمره أن يسكن الجنة وزوجته وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، ونهاه أن يقرب الشجرة بذاتها. فالعهد العام هذا يتعلق يعني بفطرة آدم عليه السلام، فطرته عليه السلام، لما ربي قال ونفخت فيه من روحي. فالخلاصة أن النسيان هو الذي وقع من آدم، وبينا أن نسيان آدم بالأكل من الشجرة يعني كان حالة يعني كان يعني فيه يعني جزء من استسلام لغوائل الشيطان وتصديقا لزعمه، ولذا نزلت رتبة آدم عن أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا ذكرنا قبل في النسيان وتكلمنا عليها، النسيان آدم يعني كان يعني نعمة أم كان رحمة أم كان زلة مكتوبة يعني ونحو ذلك، وبينا هذا الأمر في حينه في سورة البقرة، مما يغنينا يعني عن ذكره الآن.
0: والآيات متشابهة أعتقد.
1: نعم نعم لا
0: تشابه. هل بملاياتها ما شرحناهم لما قرأنا سورة العرفة؟
1: نعم، في ذلك أغنى الآن عن ذكرها في سورة طه، وإنما سنذكر الزيادات فقط التي أوردتها بعض الآيات عن الآيات الواردة فيما سبق. نعم.
0: شيخنا في عند قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شيخنا لو تحدثنا عن هذه الآية وبالأخص الآية الأخيرة، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
1: نعم، هي نفس الآيات السابقة اللي في سورة البقرة، وإنما نضيف إليها يعني من لما ذكر الله جل وعلا يعني فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نفس الآيات يعني بمعنى آخر في سورة البقرة لما ذكر الله جل وعلا حال المتقين وحال الكافرين. بعض الآيات المعاني التي تضمنتها هذه الآيات في سورة طه، من قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء طبعا تختلف في مسألة العيشة الضيقة في هذه الآيات، والمعاني كلها متقاربة، المعاني كلها متقاربة، لأن الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا فيستولي عليه الحرص، يبدأ إنسان حريص لا يزال يطمع في الدنيا والازدياد منها ويسلط عليه الشح ونحو ذلك، فتصبح عيشته ضنك وحالته مظلمة. وبعض الكفر يعني ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره كما قال الله جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أيضا العيش الضنك ما تكون بسبب الإعراض عن ذكر الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيلا وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله جل وعلا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وذكر على قصة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا متكرر كثيرا يعني سورة قصة هود، استغفروا ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، وقول الله جل وعلا وإلا واستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العيشة الضنك صورها كثيرة بالنسبة للذين عصوا الله جل وعلا، يعني انقطعوا عن الاتصال بالله جل وعلا، يعني انقطعوا الضنك اللي صار لهم بسبب أنهم يعني انقطعوا عن الاطمئنان إلى حمى الله تبارك وتعالى، وأصبحوا في حيرة وقلق وشك، وعندهم الضنك الحرص والحذر، يعني يحرصون ديما على ما في اليد ويحذرون من فوات الأشياء وضم والجري وراء يعني بارق المطامع والحسرة اللي كل حاجة تفوتهم، وما يشعرش يعني القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ينبغي أن يكون واضحا أن الإنسان لا يشعر بالراحة النفسية إلا وهو متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. طبيعة طمأنينة الإيمان يعني تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة. فيعني هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. لهذا الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
0: نعم.
1: يعني الانقطاع عن الاتصال بالله جل وعلا جزاء أن معيشته تقعد ضيقة ويقعد في مشقة ولا يكون. وهذا أمر طبعا ما يكونش إلا عذاب. هذا هو العذاب الذي سيعذب به في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. يعني المعيشة الضن بعض العلماء فسرها حتى بمسألة القبر وعذاب القبر، وأن يضيق عليه قبره ويعني ويعذب فيه لأنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا، زي ما قال الله في قصة فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
0: شيخنا نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام نستأذنكم للخروج إلى فاصل قصير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. شيخنا توقفنا قبل الفاصل عند سورة طه. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن قصة آدم في سورة صاد.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الله جل وعلا وهذه سورة صاد من الآيات المكية، وأول مرة جاء الحديث عن قصة آدم عليه السلام في القرآن وفي سورة صاد، لأن سورة صاد من السور المكية، فقصة خلق آدم وبداية الإنسان جاءت في سياق في سورة صاد، جاءت في سياق أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن للبشرية جمعاء أن الله جل وعلا وحده له الألوهية وله الربوبية في العالم كله. ولذلك جاءت يعني في سياقات فها عدة عبر وفها دروس. أول حاجة تقرير التوحيد، يعني تقرير التوحيد بأدلته وعلاماته، وجد تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به وحي من عند الله. وجاءت أيضا يعني تكلم عن قصة يعني إظهار عداوة إبليس لآدم ودم صفة التكبر والحسد، وأقرت مبدأ الحوار ورد على إبليس بوضوح وصراحة تامة بالحجة البالغة، وغيرها من الدروس العبر اللي سأذكر أهمها باختصار. فقول الله جل وعلا في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فقال يعني قل أيها الرسول، قل يا أهل مكة، إنما أنا يعني منذر من الله جل وعلا، أخوفكم عذابه وعقابه وآمركم بطاعته واحترام وحيه وكتابه، وأنا لست بساحر ولا بكاهن ولا بكذاب كما تدعون، وإنما أنا رسول من عند الله جل وعلا أحمل لكم الوحي من السماء، ولا أملك الهداية ولا أستطيع أن أجبركم عليها كما قال الله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله جل وعلا قال: إنما عليك إن عليك إلا البلاغ. فهذه الآية أيضا قال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ليس هناك من إله سوى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر كل شيء بعزته وجبروته، فهو يعني خالق الكون ورافع السماء وباسط الأرض. وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فمن أسماء الله جل وعلا العزيز الغفار. أيضا بعد ذلك قال: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذه الآية جاءت يعني تأكيدا لما ذكر في أول سورة صاد، يعني صاد والقرآن الذكر، حيث يعني يعني تكلم عن عظمة القرآن وأهمية الوحي في التعليم والتوجيه والإرشاد. فقال يعني خبر الوحي وإرشاد السماء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، هذا نبأ عظيم وأمر خطير، وأن يتفضل الله على عباده بأن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. قل هو نبأ عظيم، قل لهم يا محمد إنما جئتهم به وما يعرضون عنه وراه، هذا أكبر وأعظم مما يظنون، وأن وراء ما وراءه يعني، وأنه أمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. قال يعني لولا الوحي من أين كنت يعني يعني لكنت أدر يعني باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم، وامتناع إبليس عن السجود، ويعني وهو يحاجج الله تبارك وتعالى في تفضيله عليه. فالملأ الأعلى اختصموا، وأحسن ما قيل فيه أنه يعني قول الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون.
1: شيخنا، هذا خطاب الملائكة الله عز وجل عندما أخبرهم.
2: نعم، هذا هو الخطاب يعني عندما نعم.
1: شيخنا، هل هذا يعني أن الملائكة وإبليس اعترضوا أم أنه مجرد رأي للملائكة؟
2: نعم، هذا ذكرناه في أول يعني في أول الأمر، هذا ما كان عندهم من يعني حسب يعني هل كان عند الملائكة علم؟ ليس عندهم علم بذلك، وإنما رأوا ما خلق سابقا وهو من موضوع الحنة وتكلمنا عنه.
1: نعم.
2: فهم ظنوا أن آدم يعني وذريته سيفسدون في الأرض، فلذلك قالوا هذا، فالله جل وعلا أجابهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهو بالله جل وعلا يقول ما أنتم ليس عندكم علم بما بالملأ الأعلى إذ اختصموا وقالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والله جل وعلا أجابهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، لذلك قل لهم يا محمد يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يعني ما يعني يتنزل عليك من من من من قرآن، إنما هو نذير لهم، إنما هو نذير لهم يعني ويحذرهم الله تبارك وتعالى من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكذيب القرآن. فالقرآن يوجه أنظارهم له الأمر أعظم من هذا وأكبر منهم وهم يعني من كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس إلا حاملا لهذا النبأ ومبلغا، وهو لم يبتدعه ابتداعا، وما كان له أن يعلم يعني ما وراءه لولا تعليم الله إياه، وما كان حاضرا لم يعني ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء، وإنما أخبره الله جل وعلا بذلك. وثم ذكر الله بعد ذلك قصة آدم إذ قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: شيخنا أدوار ما ذكرناه،
2: هذا كله ذكرناه يعني ما فيش إضافات، ممكن يعني نحاول أن نذكر الجانب اللي فيه ما أضافته بعض الآيات أو يعني مما لم نفسره في الحلقات الماضية.
1: مثل شيخنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
2: نعم.
1: هذه جمعة الملائكة كلها. وزاد التبتت إن إبليس مهوش من الملائكة.
2: نعم، هذا ذكرناه فيما مضى يعني ما يعني هذا كله ذكرناه في الحلقات الماضية. فممكن يعني ما المذكره قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر في آخر الآيات قال فإن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني عندما اطمأن إبليس إلى أن يعني بعد ما ينظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين، لما اطمأن لأن يعني أن الله جل وعلا يعني سيبقيه إلى يوم الوقت المعلوم، هنا أقسم بعزة الله جل وعلا وجبروته، يعني لما اطمأن أنه سيبقى حي تجرأ على الله وأقسم بعزة الله وجبروته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم بعزة الله أنه سيضلل ذرية آدم أجمعين، وأنه سيحملهم على الغي وعلى الضلال، وأنه سيكون السبب لغويتهم والسبب لضلالهم، ويزين المعاصي لهم ويدخل الشكوك والشبهات فيهم، واستثنى العبادك منهم المخلصين، يعني إما زي ما قلنا المخلصين بالفتح الذين أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك، ويعني إذا كان قلنا قرئ بالكسر على القراءة الأخرى المخلصين، يعني الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله جل وعلا من غير شائبة من غير رياء وغير، يعني العبد المخلص ليكون ديما سر بينه وبين خالقه جل وعلا، بحيث لا يعلم يعني أي يعني لا يعلمه أحد، لا يعلم أعمال أي أحد. فلا شك أن من العباد يعني عبادا إذا رأى الشيطان يعني أعمالهم فيعني وما هم فيه يعني يذوب كما يذوب الملح في الإناء، يعني لا يبقى له حيل ولا يعني يطيق أن يمكر بهم، بل ينسى في رؤيتهم يعني لا يعني لا يطيق أن يعني يرمي إليهم حتى من أسهم وسوسته، يعني هو يعني مكره محيط به، مكره محيط به يعني لا بأهل الحق. ولهذا يعني وهذا هو حال كل ورطة الشيطان من المنكرين والفاسدين، لا يستطيع يعني لا يستطيعون المكر بالصالحين، لا يستطيعون المكر بعباد الله المخلصين المخلصين، هؤلاء محفوظون بحفظ الله جل وعلا ومحصنين ضد غوايته. و يعني احنا تكلمنا عن العبادة منه المخلصين، فلسنا بداعي الى تكرار ذلك، الى ان قال الله جل وعلا قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. فالله جل وعلا هو الحق، و الأمر الثابت، الله جل وعلا لا يقول سوى الحق، فهو سبحانه الحق ولا يقول إلا الحق. فالحق وصف الله جل وعلا، فالحق قول الله جل وعلا دائما. القرآن الكريم يؤكد يعني دائما في شتى الصور والمناسبات والمواضع أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل الرسل بالحق، وأنزل الكتب السماوية بالحق، وأمر بالحكم بين الناس بالحق. ثم بعد أن ذكر قصة آدم، في قصة آدم مع عدوه إبليس، قال فالحق والحق أقول، يعني فهو الحق تأكيد. الذي يعني تتعدد مواضعه وصوره وتتحد طبيعته وحقيقته، وهذا هو الوعد الصادق من الله جل وعلا: لأملأن جهنم منك ومن من تابعك منهم أجمعين. يعني المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يعني هم يخوضونها على علم، والعاقبة مكشوفة في وعد الله جل وعلا الصادق الواضح، وهم عليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم. فالإنسان أنت الآن أيها المسلم الذي تستمع إلي، أنت أختر لنفسك، إما أن تكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن تكون عبدا للشيطان. إما تختار طريق الهداية وطريق القرآن وطريق الرسل، وإما أن تختار طريق الشيطان ووسائل الشيطان ووسائل عباد الشيطان، فأنت ستتحمل العاقبة التي ستختارها، وتتحمل تبعة ما تختاره لنفسك بعد أن بين الله جل وعلا لك في هذا البيان. وشاءت رحمة الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا لم يدعنا جاهلين، لم يتركنا يعني جاهلين ولا غافلين، وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين. فالله جلاله قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فالدعوة الخالصة للنجاة هذه بعد أن يعني انكشف المصير وإعلان النذير، الدعوة الخالصة التي يعني لا يطلب صاحبها أجرا، وهو الداعي السليم للفطرة الذي يعني ينطق بلسانه ولا يتكلف ولا يتنطع. وبينت الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بريء من أي مطلب دنيوي، وهذه الآية واضحة في ذلك. وبينت الآية صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأن ما يأخذ من حد فلوس ولا يصرف عليه حد ولا يبي منكم حاجة أصلا، هو إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو ذكر للعالمين
1: لكل الناس،
2: ضمير هذا عائد على القرآن، فرسالة القرآن عامة شاملة للعالمين. والله جل وعلا ختم بالآية الأخيرة وهي قول الله تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، لأنكم ستعرفون خبره وأتره وفضله بعد وقت من الزمان، حين يظهر فضل القرآن ويسطع نوره في المشارق والمغارب، وتفتح البلاد وتنضوي يعني تحت عمارة الإسلام بلاد فارس والروم وشمال أفريقيا ومعظم بلاد العالم في ذلك الحين. يعني لم يمر وقت طويل على نزول هذه الآية حتى شهدت البشرية أعظم وأعمق تحول في تاريخها الفكري والسياسي والتشريعي، ولا يزال العالم يعني يكتشف كل يوم كثيرا من الحقائق العلمية التي وردت في بعض آيات القرآن، إما بالإشارة ولا بالتصريح. فكل هذا يزيدنا تصديقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا علما بأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فالمراد يعني أنكم ستعلمون صدق القرآن عند موتكم وعند البعث والحشر، أحد المعاني لها، والحساب والجزاء، هذا أحد المعاني في تفسير هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعتقد أن الوقت قد انتهى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن نورا لقلوبنا وهداية لنا في دنيانا وآخرتنا. كنت معكم أنا مالك النجار، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة
0: شريك له، له الملك وله

0: الأجنبية.
1: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بين الكراهة والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوجه ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة، بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا، هذا سؤال سؤالنا يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: كان نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
5: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم،
4: وما هو يطلب يعني معناه شرح شرح لمعانيه يعني.
0: هو الآن
4: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
0: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض،
0: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أولي يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
3: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا، فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير، لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش، وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
2: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكونا في سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مصامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل مستمرت معاهم وزالت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص، والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
0: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته، إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة تانية، ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي الشخص من السحر أو لقى الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدير السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبها السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقول له تعالى نحى. لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأولي نحى جيبوا الأولي نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحوا الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد مش هم اللي يفكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
4: بارك الله فيك شيخنا.
0: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
4: بارك الله فيك شيخنا.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
1: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا. بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدي يبيعوا فيه، يمات ب15 يمات ب20 يمات يوسطوا فيه، لما يجي فتر يوم تقام حتى ب30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
0: هو قال لي في الطريق، الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
1: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
2: نعم.
3: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
2: نعم.
3: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول، بناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على الزوجة. وهذا فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة، حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
0: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل، تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لا هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
0: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
4: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
0: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
0: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاهي مشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
0: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
1: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شرها ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء لماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
6: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
7: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عند ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبه مشكله، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه. فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش بهم في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى ليغير الموضوع ولا كذا ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب. هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس ولا أنت يا فلان امرأة طيبة أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
6: ما ظهر لهم،
7: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف. فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
6: يعني
7: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبه من أهل القبور، فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
6: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتس الآن جات علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
8: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكر، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك الصيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتأخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجيه في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
0: بارك الله فيك شيخنا.
9: 90.9 FM.
6: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
7: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوش مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بيهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بيهم شمنت، ولا نجيبون لك بيهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبولك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال بهيبة وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيرها ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
10: شيخنا. هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
8: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، تسلف دولار يرد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل، فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
10: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
0: هي كمك موجودة شيخ صح؟ يقول محمد محمد
4: اسم
0: محمد
4: محمد ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في برنامجكم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن من المتفق عليه بين المسلمين أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم هي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، تستقل بالتشريع وتستمد منها الأحكام كما تستمد من القرآن الكريم. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. في هذين الآيتين بيّن الله جل وعلا لكل مسلم ناصح لنفسه أن السنة النبوية تشرع الأحكام كما يشرع القرآن الكريم، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء به القرآن الكريم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أن الله جل وعلا أوحى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نوعين من الوحي، الأول هو القرآن الكريم والثاني هو السنة النبوية. وقد ذكر أهل العلم أن للسنة النبوية أحوالا ثلاثة إلى جوار القرآن الكريم، ذكر أهل العلم أن للسنة النبوية أحوالا ثلاثة مع القرآن الكريم. أولى هذه الأحوال أن تجيء السنة النبوية مقررة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، يعني ترد الآية في كتاب الله جل وعلا ويرد نظيرها تماما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يأتي في السنة إنما هو تقرير وتأكيد لما جاء في القرآن الكريم. نظير هذا القسم يقول أهل العلم قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في هذه الآية أمرنا الله جل وعلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. جاء نظير هذه الآية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الوارد ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي نظير ما جاء في الآية تماما، ولهذا نقول عن هذا القسم من السنة النبوية إنها مقررة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، إذ كل ما في هذا الحديث من ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يعني إنما جاء نظيره ومثله في القرآن الكريم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تأتي مبينة شارحة لما أجمل في القرآن الكريم، يعني يرد ذكر الأمر في القرآن الكريم مجملا مختصرا مبهما دون ذكر تفاصيله، فترد السنة النبوية بشرح وبيان وتفصيل هذا الحكم الذي ورد في القرآن الكريم. نظير هذا القسم أو مثاله الآية السابقة التي ذكرناها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو طلب من المسلم أن يؤدي الصلاة وأن يؤدي زكاة ماله وفقا لهذه الآية لما استطاع ذلك، لأنه سيتبادر إلى ذهنه أسئلة متعددة: ما هو المال الذي أزكيه؟ وأي أنواع المال التي أزكيها؟ وهل في كل مال مالي أزكيه ولو لم يبلغ نصابا؟ وإذا أردت أن أخرج الزكاة ما هو المقدار الذي أخرجه؟ كل هذه التفاصيل جاء ذكرها في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة، من أراد أن يصلي أقيم الصلاة، كيف أن أصلي؟ كيف يعلم أن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 وأن الصبح 2 ركعتان فقط؟ كل ذلك جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أمر لكل مسلم ومسلمة قادرة على بلوغ بيت الله جل وعلا أن يقوم بفريضة الحج. لكن كيف نحج؟ كل ذلك أيضا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مع أصحابه

0: تجيء شارحة مبينة ومفصلة لما أجمل وأبهم في القرآن الكريم. القسم الثالث من أحوال السنة النبوية مع القرآن الكريم أن ترد السنة النبوية بأحكام زائدة عما في القرآن الكريم، يعني أن تأتي السنة النبوية بأحكام لم يتطرق إليها القرآن الكريم. وكما ذكرنا سابقا إن السنة النبوية تستقل بالأحكام وتستقل بسن الأحكام كالقرآن تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني كما يذكر أهل العلم أنهما وحيان، وحي متلو في القرآن ووحي غير متلو وهو السنة النبوية. ونظير أو مثال هذا القسم ما ذكره الله جل وعلا حين ذكر المحرمات من النساء، أي النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوجهن، فقال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه الآية الكريمة نصت على ذكر المحرمات التي يحرم على الرجل أن يتزوجهن: الأم، الأخت، البنت، العمة، الخالة، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فنهى الله في كتابه الكريم أن يجمع الرجل بين أختين في آن واحد، له أن يتزوج الواحدة فإذا طلقها أو توفيت له أن يتزوج بأختها، لكن أن يجمع بينهن فلا يجوز له ذلك بنص الآية. ولم تتعرض الآية ولا القرآن كاملا إلى ذكر الجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها، وقد جاءت السنة النبوية بتشريع حكم في هذا الأمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، وفي بعض الروايات: لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. يعني إذا تزوجت امرأة فلا يحل لك أن تتزوج عليها خالتها أو عمتها، أو إن تزوجت أيضا امرأة فلا يحل لك أن تتزوج ابنة أخيها أو ابنة أختها. هذا القسم كما ذكرنا زائد عما جاء في القرآن الكريم. هذه الأحوال الثلاثة تؤكد أن للسنة النبوية أن السنة النبوية أصلا عظيما في التشريع، تأتي تقرر ما جاء في القرآن الكريم وهذا لا زيادة فيه على ما في القرآن، تأتي شارحة ومفصلة، ولهذا يعبر أهل العلم أن السنة شارحة لما في القرآن، ولا يمكن لمسلم أن يكون مسلما حقا إلا إذا التزم ما في السنة النبوية، إذ هي المبينة المفصلة لما في القرآن الكريم. الحالة الثالثة وهي أنها تنفرد بأحكام خاصة لا ذكر لها في القرآن الكريم.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم استهزأ بها كثير منا، مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن

0: تقاطع والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج، إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من صلوات الفريضة، وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
3: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر، فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة، أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ ب يوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين. فنقول نعم، هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معها ثلاثة ظهرات، ولا العصر معها أربعة، ولا المغرب معها أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها، تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
5: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
4: نعم
5: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولوا باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا الباب. التذكرة ومن باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس، الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلك مفعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل من يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
2: نعم.
5: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
4: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
5: نعم هو
4: هلك الناس
5: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم جاء أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
4: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011 وقال أنا عالجته بأكل الثعابين قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله قال أني الآن شفيت ما الحكم في ذلك أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا أنا هذا لا أعرفه لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين يجوز أكل الحية عندنا الحنش والثعبان والبوزريق وغيرها هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها يجوز عند المالكية أكلها بشرطين الشرط الأول أن تذبح ذبحا أن تذبح من رقبتها تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن يؤمن سمها السم متاعها يكون مأمونا ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم نعم هي مسألة خلافية لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة المهم أن يذبح ذبحا مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله لا هذا ميتة كيف بتاكله لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد وأن يكون مأمون السم أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه هذا ما فيش مشكلة لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان
1: تمام شيخنا الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية يذكر قال المرابحة وغيرها قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك
3: شيخنا سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء
4: هو حديث عزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء من جر ثوبه خيلاء جاء نص حديث هكذا وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي قال لست منهم أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء فهذا الذي عليه
3: جميل
4: نعم موصول به التكبر خيلاء التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء وباب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي. لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته او كلكم يجدوا ثوبين النبي صلى الله عليه وسلم في اللي ما عندهش الا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث ابن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصرة أو كذا والكوفة ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أدركت سعد بن أبي وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني قال والله على ما أذكر قال لا أجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني فالكلام مربوط ببعض يا شيخ يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس لو بجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني ليس أخويا لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن هذا شخص طبيعي وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي به بتقول لا شيخ خلينا من العرف وكذا هو مش كل العرف هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد ومن هنا أحمد وإمام الشافعي وغيره فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبر من أهل النار أو يعني فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف يعني هناك من ذهب إلى الوجوب هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه كل له اجتهاده ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها هذا قولا متعارف عليه الشيخ مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد على أخر كل مجتهد وله نصيب إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبرا مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد صلى الله عليه وسلم منه أم نحن أحرص على ديننا منه. إمام مالك يقول إمام مالك رضي الله عنه ماذا يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
3: شيخنا بارك الله فيكم.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك تارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب، ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة وشهرا بعد شهر وأسبوعا بعد أسبوع ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص ينزل، لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير تعيش ولدات أمك شاد الرحم وانت بالقبر، الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ لي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. وزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبول أو غير مقبول، نزم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روحك كرجل آخر، لقيت روحك زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روحك حتى في سهر شوال وسهر ذي القعدة وذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة النصوح، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يعمل الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك الحرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي، فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
3: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، فصناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
4: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
5: طبعا هو من حيث الإجزاء، هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر، ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحة وجوعة، والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
4: مضطرين، يعني
5: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
4: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
5: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
4: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن؟ وكذلك شيخنا، يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر، فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم، هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل الأمن طبعا على مختلف التخصصات، كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين،
4: حفظ
6: ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم، وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات، سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لا لأن الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم يعني ضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات، أمن البلاد، الأمن الخارجي، الأمن الداخلي، نتكلم هكذا بصريح العبارة. كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله، مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك كما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم، يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك ليست علامة يعني معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم، وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني تقدير واحترام هؤلاء الناس ما دام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب. ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف، سامحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان لقي مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان لقيت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان ما لقيتش معه سلاح رجال المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هيش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقول إحنا، نتكلم لهؤلاء الناس مش لعامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التقدير، يعني ينضبطون مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تلقى واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، ويكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل وقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني ناس يعني واقفة في دوريات في أماكن معينة يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس، هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرسه في سبيل الله. فهؤلاء لهم أجرهم، فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير ويحسب لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن يعني آمن في سربك، يعني فأنت في ناس قاعدة تسهر، يعني خلينا من نقول الآن وضع البلاد لا كلها، أول شيء يجب عدم التعميم، قد تكون فيه مخالفات، قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة، يعني فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا، لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل، يعني وإنما يحاسب بكل بقدره، يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت. لكن كأجهزة عامة نشوف الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب، وهناك انضباط، وهناك يعني حقيقة يعني وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني في مستوى وضع البلاد، الوضع المر به البلاد وضع جيد، يعني في العموم تكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد، يترتب عليه الفساد، يعني هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني أنت لما جيت توقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا، أعطيني كتيب السيارة، أعطيني كذا، ما نضيقش، بالعكس نفض نفرح. يعني في الليل لما توقفني بوابة، توقفني في بوابة شرطة، يعني نفرح، مش نضيق، يعني نفرح أن فيه ناس ساهرة ودايرة بوابات بحيث نوصل لبيتي سالم وبيتي آمن. هم يعني ما بيتصيدوا عامة الناس، هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية، إن كانت مخالفة قانونية يعني يعني عدم يعني كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات، يعني وكم تضبط من يعني نشوف فيهم يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا، نتابعوا في صفحات المديريات وكذا إلى آخره والمراكز، فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم، يعني وهؤلاء من هم تعرض للموت، من هو تعرض للقتل، من هو تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى، ومن أصيب فهو مأجور كذلك، يعني مأجور. فهذا زي ما قلت لك إنسان ما يتضايقش، يعني الملاحظة لعل في المقابل اللي نقول ما لهم وما عليهم كما يقال، إن في عملية البوابات المفروض إن باب النصيحة لما بيوقفوا شخص ويسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه، ما يدخلوش الناس طابور درس على اليمين ويمشي واحد من أفراد الشرطة يطلع على الأوراق. لكن الإشكالية تحدث الآن هذه النصيحة لإخوتنا في رجال الشرطة والمرور، يعني أنت لما بتوقف شخص وتقعد تتكلم معه هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة، وتقعد تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا، وهذا من حقك وهذا واجبك، هذا يعني تشكر عليه في كل الأحوال، يعني ما دام عمل لسلامة الناس. لكن تقعد الناس واقفة طابور التالي وبالواحد يختم لا، يعني المفروض يكون في 3-4 مفارق من رجال الشرطة اللي عليه شبهة ولا كذا درس على اليمين، والناس تانية تمشي وحيث تستمر حركة السير. يعني هذه ملاحظة لإخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطة، يعني انتبهوا لها، يعني بس لأن زي ما قلت لك يعني ودي يوقف الشخص وهات ورقيك شوف الوراقي فحص التأمين الكذا إلى آخره، هذا واجبة من ناحية، لكن السيارة تنتظر في الخلف طابور يبدأ طابور، وهذا تدخل الضيق في بعض الناس، يعني تدخل عند الناس يتضايقوا. لكن أنا لما معي 3-4 من رجال الشرطة كمن دير بوابة مثلا، خلاص السيارة اللي عندي على شبهة درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقيه وطلع وتمشي بقية حركة السير. يعني فالحقيقة زي ما قلت لك يعني الناس، يعني في ناس بادلة جهد، يعني كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر. يعني الحقيقة زي ما قلت لك يعني لما نشوف بوابني ولا كذا في الليل مروح كذا تدخل الطمأنينة في نفسي، مش العكس، خالية الدنيا خالية، ما تعرف إن يصير إنسان يعني في هذه الشوارع يعني حقيقة. يعني فالأمر مشكور لهم، كل من قام يعني بواجبه له الشكر، وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مأجورين، يعني دينا ودنيا، يكونوا مأجورين دينا ودنيا. الإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت لك في بعض الأحيان يتعرض حتى القتل في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا، الناس يعني كم في حالة الناس ماتت في سبيل الله، نحسبهم كذلك الله حسيبهم. يعني فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن، وفي المقابل كما قلنا كرامة المواطن لابد أن تحفظ. فجزا الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر أرقام التواصل 092-092-15-0 092-092-16-0. كما يمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.9 FM 97.9 FM. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نبدأ باستقبال الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن كيفية الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. قال: سمعت أن من أعظم أداب الدعاء وأسباب استجابته هو الثناء على الله جل وعلا، فكيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا، أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات الأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات الأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات الأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أيضا هذا كل من أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو يا ربي يقول يا أمت يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء يقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. أيضا هذا سائل آخر يسأل، قال: شنو هو الفرق بين القضاء والقدر؟ طبعا الفرق بين الدعاء والقدر فيه كلام لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن ما فيش فرق ما بينهم، هذا فريق من أهل العلم يرى أنه ما فيش فرق بين القضاء والقدر، وكل واحد منهم هو بمعنى الآخر. ولما نطلق القضاء يعني يجيب معنى القدر، والقدر يجيب معنى القضاء، وما فيش دليل واضح من القرآن ولا من السنة يفصل في القضية يوضح يعني والشيء الثاني أن نستعمله فيهم في موضوع آخر، كل واحد في موضوع آخر، نقدر نقول هذا قدر الله جل وعلا، ونقدر نقول هذا قدر الله جل وعلا، وما فيش فرق ما بينهم. فبالتالي قالوا يعني ما فيش فرق ما بين القضاء وبين القدر، وما فيش فائدة أيضا من وراء هذا التفريق، لأن كل واحد منهم يطلق على الآخر. في من أهل العلم من يرى في فرق بين القضاء والقدر، ويقول يعني

0: السلام عليكم ورحمة الله أخوي أحمد، تفضل.
1: يومك طيب، نهارك طيب،
0: يومك مبارك أخوي أحمد، تفضل.
1: السؤال الله يخليك، سؤالي كالتالي: شخص كلفني بسؤال، هو صاحب شركة،
0: نعم،
1: ومقسمها جزئين، استيراد متكفل به هو وشريك آخر معه،
0: نعم،
1: والتوزيع المحلي أسند لهذه المهمة ولها بربحيتها ولها، لكن حسابات واحدة هي للولدة.
0: نعم، قطع اتصال الأخ أحمد، نعمل منه يعاود الاتصال من جديد. نرجع لإكمال الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. أيضا من الأسئلة الواردة اليوم هذه تسأل لبس الخاتم للمرأة، وقبل ما نبدأ بالجواب فيها أن اتصال العم يونس، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عم يونس، كيف حالك؟
2: مشكور، الله يبارك فيكم.
0: الله يسأل الله يحفظك ويبارك فيك.
2: عام مبارك، آمين. إن شاء الله عام مبارك على
0: الأنفسكم. آمين آمين يا رب العالمين، آمين يا الله. آمين يا الله يا الله.
2: الله إحنا توادنا ديما بساكم الطيب، نتابعك ودروسكم الكويسة، ان شاء الله ربي يعملنا جعلنا معه والبناء للوطن جميعا ان شاء الله. والله هو ديما جليل القديم من اللسان، ذاك من اللسان خصوصا الخطاب الترعيه الموجود في الكيس وغيره. نتمنى منك كلمه للخصبه السيئه اللي تفشت وعمت الا ما رحم ربي. ان شاء الله ربي يسلم المسلمين في كل مكان، وتبقى تبقيتكم وبارك الله فيكم ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين، امين امين امين، ان شاء الله خير باذن الله. الأخت هيام، تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص الحواجز، نضيف الحواجز. طبعاً عرفت في أكثر من فقط طول الخط ولا أو يكون تحت الخط الأساسي، بعدين بحكمها
0: أنت تبي حد الحاجبين بالضبط شنو هو يعني؟
3: الخط مش نفس. والسؤال الثاني هذا: أنا من فترة بسيطة وأنا أتوضأ، نكتشف أن هي هيك أسبوع عندي الضفة متاعي جبت عليه نقطة صغيرة رزقة سريعة، فشن حقا هل يعتبر أن الأنفاس يكون حضارة هذه الفترة كلها ولا لا؟
0: أنت ما شفتهاش هذه وإلا شفتها وما حاولتهاش يعني؟
3: ما شفتها يعني، صارها يعني كنت الضفة محتاج فيها جلدة وجاهت يعني
0: بمقدار
3: نملة مثلا
0: صغيرة. هي الضفر. تحت الضفر.
3: نعم.
0: اللزقة هذه تحت الضفر موجودة ولا فوق؟
3: لا فوق الضفر على الحافة، يعني كان ممكن ينقص هو ولا أنا مركزتش.
0: يعني أنتم ما شفتيهاش يعني؟
3: مركزتش فعلا.
0: تمام تمام تمام، إن شاء الله بإذن الله. عندنا الأخ أحمد، رجع معنا، تفضل أخوي أحمد.
4: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أنا كنت بديت السؤال وانقطع الخط معنا.
0: إي أنا أسمع فيك. بخصوص الشركة، أنا
4: في شركة استيراد ومواد غذائية، والاستيراد مختص به هو صاحب الشركة، ولده مخصص له التوزيع المحلي داخل البلد، وقايل لنا بس بالنسبة للزكاة، وقت الزكاة هذه ما أطلع منها، أنا نحصل الزكاة بالكامل ونحنطلع زكاة، لكن حنسمد مهام توزيع زكاة لك انت ابنه يعني. فالابن قاعد باقي، انا هيك كاني قاعد جابي للزكاميه من العاملين عليها، لكن طبعا مش العاملين عليها لان هي قيمه، لكن قال لي قاعد في ورطه بعمليه توزيع زكاة، قاعد واجهت صعوبه في التقصي للثمان وجوه اللي ذكرها القران الكريم، فقال لي بعض الاحيان يعني على اساس ما اظن انه هو يحتاج زكاة، اعطينا زكاة تضح مش من اهل الزكاة، فقعد هو اللي خلاني سألت انا انت عندك زكاة معطلة ما عادش اعطيها، لا يجوز، انا وقت الزكاة لازم تعطيها بالكامل. قال لي صعوبة، انا صعوبة جدا في عملية التقصي والبحث عن من هو يحتاج الى هذه الزكاة، فهل يجوز مثلا التأخر والتراخي في عملية توزيع الزكاة؟ القيمة قال لي قاعدة مرصودة وعندي موجودة في منزلي، لكن أمتى ما يتبين لي شخص أنه في حاجة للزكاة على طول نعطيه، يعني وحدة منها كان فعلا كنت أنا حلقة وصل في تقييم قيمة يعني،

0: ما يكون ما يتبين لشخص يحتاج يعطيه. لكن انا في معالم مثل الزكاه خلاص اصبحت نائب الفقيره دي ما عادش تقدر تمسكها عندك. شنو
1: التقوى بهذه النية
0: وشنو تنصح
1: شيء فيه
0: وشنو بتحل المدينة؟
1: تمام تمام تمام بإذن الله. تمام.
0: واضح السؤال
1: يا شيخنا؟ تمام تمام بإذن الله. واضح السؤال. واضح السؤال إن شاء الله. نعم عندنا الأخ أبو الطاهر تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: خير يا شيخ بارك حياك الله.
1: يومك طيب يومك مبارك.
2: بارك الله فيك عم الله طيب يا شيخ.
1: والله الحمد لله بارك الله فيك.
2: شيخ عندي سؤال شيخ عبد المحسن لكن صار يصير ما أحضرت الخلطة حتى بهذا الصحة ما أحضرتهاش. وسؤال يهمني بدي نعرف أن نزول السجود طريقة صحيحة لنزول السجود.
1: ايه اللي هي؟
2: نستعمل قدمين او اليدين.
1: نعم نعم تمام تمام.
2: والسؤال الثاني يا شيخ انه عند خلع السن يعني يصير التهاب في السن يبدا الدم مستمر طول اليوم.
1: نعم.
2: الزنبور الذي حتى في الصلاه يبدا مثلا مجمع في الفم يعني صح الصلاه هيك ولا ضروري نفسه من جهه حاجه يفرغ فيها الدم وانا نصلي.
1: انت اثناء الصلاه هي مجمعه في الفم يعني الدم تاع اللثه
2: يعني عشان يتجمع مرات قد حتى في الصلاه هيك تصلي تحس بي متجمع هيك مع الرياقه حساك
1: وشاك الدم اللثه اثناء الصلاه
2: ايه يبدا متجمع حتى اثناء الصلاه تدخل الفم ودير منديل وطرفيت انا هذا الشيء هذا مرتين تو ما في شيء الحمد لله
1: تمام تمام ان شاء الله بدنا تمام تمام عندنا الاخ عاشور تفضل
3: السلام عليكم يا شيخ
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل اخوي عاشور
3: تفضل في ميزان حسناتك يا شيخنا
1: الله يحفظك ويبارك فيك يا عاشور الله يسلمك تفضل
3: انا عندي سؤال يا شيخ مرات نكون انا طالع باهي
1: نعم
3: ويتصل بيك مثلنا ابوك او اخوك او صديق يقول لك مثلنا جيب لي معك حاجة تنقول بعشرين دينار 25 دينار باي
1: نعم
3: طبعا تبدأ لي عندي البطاقة نشري هذيك الحاجة ما نصرفش عليها نشريها الحاجة ونجيبها نجيبها بطاقة لكن نجيبها له هو يعطي فيه في نقدين ما فيهاش ربا هذه ولا فيها ربا المعاملة
1: نفس المبلغ
3: طبعا نبدأ أنا طالع عادي يا رفض في السوق يتصل بيك هذا صديق أو أختك أو أخوك يقول لك جيب لي حاجه ب 20 دينار ب 30 دينار تبدا انا عندي البطاقه نشري بالبطاقه ونجيب له هذيك الحاجه وما نقولش مراتي خلصني حتى بعد 3 ايام لكن يجيب لي فيها نقدي في الحكم الشرع فيها
1: وغير مشروطه اذا كان بيحول لك تحويل تعطيه الا عادي ما عندكش مشكله
3: عادي لما نقول لك شيء ما ولا نقول حتى بعت فلوس مرات بعد اسبوع اخي يقول لي انا تو خلصت وما عنديش فلوس راه مرات حتى ونجيب له الحاجه يقول لي تو نبعث له مرات حتى مع الصغار ما يعطيكش فلوس يقول بعد اسبوع 10 ايام مثلك يبعث لك ال 20 جنيه او ال 50 جنيه لما لا شروط لا شيء
1: تمام تمام ان شاء الله باذن الله تمام
3: الله يرحم والديك يا شيخ بارك الله فيك
1: عندنا اتصال اخر عندنا الاخت انتصار تفضلي
4: ألو السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: نبي نسألك يا شيخ
1: إيه نعم تفضل
4: أمي يوم 19/2 أبوي توفى الله يرحمه
1: نعم
4: قبل الظهر بعشر دقائق يعني نبي نعرف أنت أمي ترمي العدة يوم 12 محرم ساعة
1: يعطيني اليوم بالضبط أما هو كم اليوم هذا 19/2
4: يوم 19/2 أو اليوم بالضبط قبل الخميس قبل الظهر بعشر دقائق
1: أو نحسبه لك هذا شوية بس هو أول يوم رمضان
4: ايه أول يوم رمضان قبل الظهر بعشر دقائق
1: تقدر تراسينا بعدين شوية مش نحسب لك عندي تقويم أو نحسبه لك بعد الحلقة الجزء الأول من الحلقة تونا انتصروا بيك ونقول لك اليوم اللي انتهى بالضبط يعني ان شاء الله وانت في محرم لكن من متأكدوا من نهاية الشهر بس يعني هل هو نعم هل هو يوم 11 او يوم 12 انتصروا بيك ان شاء الله في بعد الجزء الاول من الحلقة نقول لك اليوم اللي انت فيه بالضبط ان شاء الله. نعم. نبدأ بالإجابة على الأسئلة للأخوة المتصلين. الحين ورود اتصالات أخرى. عندنا الأخت هيام سألت سؤالين. السؤال الأول سألت عن حدود الحاجبين ومسألة تنظيف الحاجبين والمكان اللي تبدأ فيه في تنظيف الحاجبين، من أين يبدأ هذا المكان؟ طبعا الحاجب تبدأ نعرفه الحاجب شنو هو، وعلى ضوء نعرف شنو هو اللي فوق الحاجب واللي هو وتحت شنو وحدوده هو بالضبط. الحاجب هو الشعر اللي ينبت على العظم المستدير فوق العينين، في عظم واضح هذا فوق العينين، واحد حط يده فوق عينه يواضح في عظم، العظم هذا مستدير داخل نظام اقرب للدائره هكذا، وهذا العظم يسمونه في الحجاج الناس او الحجاج، اللي هو هذا العظم المطبق على وقبه العين هذا، فهذا هو عليه المنبت يسمى أداء شعر الحاجب، هذا من ناحية اللغوي. فبالتالي الشعر النابت على العظم هذا هو الممنوع إزالته للزينة، إذا كان طبعا مشين جدا ونحو ذلك يجوز إزالة الزيت هذا من باب إزالة العيب، لكن المحرم هو إزالته للزينة. فبالتالي اللي فوق منا واللي تحت منا، يعني ما تحت يعني ما فوق يعني اللي هو الجبهة فوقه وتحته يعني نازل عن العظم، هذا يدخل في شعر الوجه الذي تجوز إزالته، وكذلك ما بين الحاجبين يجوز إزالته. إذن لابد احنا نعرف الحد متاع الحاجب شنو. حد الحاجب هذا هو الشعر النابت على العظم المستدير فوق العينين، اللي فوق منه من الوجه نقدر نزيله، اللي تحت منه هذا من الوجه نقدر نزيله، ما بين الحاجبين هذا وليس من الحاجبين ونقدر نزيل الشعر ما بين الحاجبين. نعم. أيضا عندها سؤال آخر، الأخت سألت عن مسألة، قالت يعني عندها لزقة سريعة هذه، واكتشفت يعني في مكان، يعني في مكان فيه طبعا أصلا أي لمعة أي جزء جاف مش واصل للمياه بعد الصلاة هذه تعتبر طهارة صحيحة، والصلاة يعني يجب إزالة هذا الحائل، يعني ويجب أن يغسل ذلك العضو والوضوء من جديد ثم تعاد الصلاة. هذا هو الأصل، يعني إذا اكتشف الإنسان وجود أي حائل، يعني وجود أي حائل يعني يمنع وصول الماء إلى البشرة، وذلك ورد في حديث كثيرة من حديث عمر بن الخطاب اللي هو رجل أن رجل توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وفي بعض الألفاظ يعني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. ومن إذا وجدت حائلا يمنع وصول الماء، فنقول لك يعني أنت إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك وجود الحائل من وقت معين، هنا يلزمك إعادة الصلاة من ذلك الوقت. وإن كنت يعني ما تعرفش وقت وجوده ولم يغلب على ظنك وقت معين، ف يعني صلاتك وضوءك الأخير صحيح، لأنه ممكن يكون يعني في الأخير درت يعني جاك الأخير، هذا ما تمشي حد عاود صلوات كثيرة لأنك ما تعرفش ما وقت كان إلا الوقت اللي تأكدت فيه في ذلك الوقت، فتغسل العضو هذا ثم تصلي، لأن الموالاة تسقط بالنسيان بالذكر والقدرة، وانت كنت يعني لا تدري. فهذا أمر يعني. وبالنسبة من وجد حائلا ويعني بعد الوضوء، إذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون يعني طرأ بعد الوضوء، فهنا أمتى نحمله أنه طرأ بعد الوضوء كما نص على ذلك علماء المالكية. والحائل اللي يمنع وصول الماء هذا لا يعفى عنه في المذهب ولو كان يسيرا. وفي بعض العلماء يعني تساهل في المسألة وقال يعني ممكن الشيء اليسير جدا اللي هو مثلا زي العجين وغيره، إذا كان يسير جدا لا يظهر ونحو ذلك، يتساهل في ذلك بعض أهل العلم، يعني إذا كان يسير جدا قدر الخيط من العجين، وهذا نص عليه بعض علماء المالكية، قالوا مثلا إذا كان قدر الخيط من العجين لا يصل الماء يعني لما تحته فصلى بذلك، فهذا لا شيء عليه. فإذا كان أنت المكان هذا اللي ذكرتيه ويسير جدا يعني وزي الخيط يعني مثلا لا يصل الماء لما تحت، وصلت بذلك في الصلاة الأولى كلها إن شاء الله صحيحة. وفي جديد يعني لو غسليه وتأكدي منه ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وهنا فرقنا بين شيء يسير جدا وبين اللمعة اللي هي الواضحة كما ذكرنا. أيضا نجولي عندنا سؤال الأخ طار، قال النزول إلى السجود الهوي للسجود هل يكون باليدين أم بالركبتين؟ طبعا هذه مسألة من المسائل اللي فيها خلاف بين أهل العلم، وعلماء المالكية يقولون بتقديم اليدين قبل الركبتين، تقديم اليدين قبل الركبتين، وهذا القول هو مذهب المالكية في هذه المسألة. وهذه قول المالكية في هذه المسألة أرجح من قول الجمهور، وفيه ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وأما حيث ابن حجر اللي استدل به الجمهور أنه كان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فهذا حديث في ضعف كما بين ذلك كثير من أهل العلم. فبالتالي القول الصحيح في هذه المسألة هو قول المالكية وقول يعني بعض أهل العلم الآخرين أن الهوي للسجود يكون بتقديم اليدين قبل الركبتين، تقديم اليدين قبل الركبتين. الأخونا أبو الطاهر عنده سؤال آخر، قال عندما أصلي في الصلاة كيف وعندي يعني التهاب في اللثة ووجود بعض الدم في اللثة، يعني هل يعني خروج دم اللثة يعني ولا في أثناء الصلاة ولا يعني تجمع في الفم هل يبطل الصلاة ولا غيره؟ يعني هو دم اللثة بصفة عامة خروجها من قدس الوضوء، وكذلك الصلاة يعني لما يكون القليل يعني وداخل داخل الفم هذا ما يضرش، هذا معفون عنه. إن كان الدم يعني كثير جدا ونحو ذلك هذا يجب الخروج من الصلاة لتطهيره ثم إعادتها بعد ذلك. يعني في فرق بين الدم القليل اللي هو دم اللثة، وهذا دم اللثة في العادة هو دم يسير وهذا معفو عنه ولا يؤثر على صحة الصلاة، هو ما هوش دم كثير ملأ الفم يعني نزل وملأ الفم وماشي معك في حياتك وعندك يعني موجود خصوصا لما أثناء الصلاة ولا كده، ودم يسير يعني ما يؤثرش على صحة الصلاة. فبالتالي ما تبتلعش الدم هذا عمدا، وفي نفس الوقت يعني إذا كان يسيرا هذا لا يبطل الصلاة، أكمل الصلاة ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال، عندنا الأخ الصديق، تفضل.
5: أيوة
1: تفضل أخي الصديق.
5: عندي سؤال.
1: أي نعم.
5: صلاة الفجر
1: نعم
5: لما واحد فوته.
1: أي نعم.
5: أنا سيصلي،
1: تقصد رغيبة الفجر انت يعني؟
5: رغيبة الفجر.
1: تمام تمام. طب انت تقضي يعني انت جيت صليت انت فاتتك لانك جيت صلاة الجامع جيت مصلي الصبح صليت معه ولا
5: رغيبة؟
1: ايوه فاتتك الرغيبة. تمام
5: صليها بعد
1: بعد الشروق. بعد الشروق الافضل اي نعم الافضل انك تقضاها يعني بعد الشروق، بعد حل النافله بعد ما يرتفع الشمس مقدار الرمح تقضي هذه يعني تقضي رغيبة الفجر.
5: لو صليت يعني قبل الصبح بعدين صليت الصبح. ايوه
1: انت فات نعم
5: فاتني
1: الصبح. انت فاتتك الفجر والصبح يعني انت استيقظت بعد طلوع الشمس يعني.
5: ايه
1: باي ما فيش باس، انا صليت الفجر وبعدين الصباح.
5: ايه
1: هذه ما فيهاش باس ان شاء الله، هذه فيها خلاف طبعا. المالكي يقول صلي الصبح قبل هذه مساله من مسائل الخلاف بين اهل العلم، يعني منهم من يرى الصبح قبل وبعدين الفجر لان هذا بتبدا بالفرض وهذا قول الاشرف عند المالكيه. لكن
5: عندي سؤال ثاني يا شيخ.
1: نعم
5: سؤال ثاني. البسمله هذه
1: نعم
5: البسمله هل من كل واحد يقولها في كل سوره
1: نعم قولها في كل صورة صلاة سرا، قولها في كل صورة، يا سواء في الفاتحة ولا بين الركعات، بين اللي بين الصور يعني. نعم إيه إن شاء الله، إن شاء الله ما فيها إشبات، إن شاء الله ما فيها إشبات على الصحيح، ما فيها إشبات إن شاء الله. إيه المفروض ولا في النافلة؟
5: بس ما ننسى شيء
1: ها. ما فيها إشبات إن شاء الله.
5: نعم بارك الله فيك يا شيخ. الله يحمدك.
1: نعم. هو اللق صديق عنده سؤالين يعني من التوضيح فقط. والسؤال الأول ظننت يسأل عن إذا إنسان جاء مثلا إلى المسجد ولم يصلي رغيبة الفجر ووجد الناس يصلون الصبح فصلى معهم الصبح بالفريضة، بيبدأ معهم بالفريضة، فمتى هل يقضي سنة الفجر ولا تسقط؟ هل نص فقهاء الملكية سنة الفجر اللي هي الرغيبة يقضاها بعد وقت حل النافلة، وهو وقت يعني لما يرتفع الشمس مقدار الرمح بعد الشروق كبر ربع ساعة، ونص علماء الملكية لا يقضى من الصلوات إلا الفرائض والفجر، يعني يقضي الفجر من يعني وقت حل النافلة إلى الزوال، يعني الوقت ذا كله يعني مثلا نحن الفترة هذه نقوله من الستة وكذا إلى بعد الشروق إلى الزوال، يعني قبل الظهر، يعني هذا كله يقضي فيه الفجر. أما إذا كان يقصد أنا إنه لم يستيقظ يعني حتى طلعت الشمس وما صلاش يعني لا فجر ولا صلى الصبح، أيهما يبدأ؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف وبينها كثيرة. من أهل العلم من يرى أن يقدم الفجر ثم الصبح يعني نفس الترتيب العادي، وهذا قول بعض علماء الملكية، ومشهور في المذهب تقديم الصبح على الفجر، فلو بدأ بأيهما المسألة فها الأمر فها واسع وما فيها أشباس إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لسؤال السؤال الأخ الصديق. نأتي إلى عندنا الأخ عاشور سأل سؤال، يعني نشري يتصل بي شخص يقول نشري بالبطاقة، يعني يتصل بي شخص يقول لي مثلا نشري جيب لي معك كذا بعشرين دينار اشتري لي كذا وكذا، قال نجيب له نشتري له الحشري هذا نشتري بطاقتي، في الغالب أنا مرات حتى ما عنده كاش هو ولا كذا، فاشرى له هذا الشيء بعشرين دينار، ولما جاء ذاك رد له كاش كذا من غير شرط، ما فيهاش باس إذا كان من غير شرط وكذا، ما فيهاش باس إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لما يولي فيها شرط ولو ضمني ولو عرفي وكذا هذا المسألة، لما يولي فيها قرض جرى نفع، زي ما مثلا في مسألة البطاقات وغيرها قلنا نسلفك 13,000 بالحوالة وبعدين انت ترد لي كاش، هذا واضح شرط ضمني اصلا ما سلفكش 13,000، لكن هذه المساله فيها اوسع، لان في الغالب ان ما يهمش شخص مثل 20 هذا جاب له كذا ولا ما جاب له كذا، المساله ماهيش لم تكن مشروطه ولا عرفه، فالامر فيها واسع ان شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الاخ احمد قال الوالده يعني وكله باخراج الزكاه، وكله باخراج الزكاه، ولكن إخراج للزكاة هذا تولد عنه تأخير بسبب أن يعني يتحرى عن المحتاجين ويتحرى عن الفقراء، وتكلم حتى عن مسألة العاملين عليها، قال إني ولدت حتى من العاملين عليها وإلا لا لا، طبعا مش مقصود راه يعني بالعاملين بالزكاة هم العامل يعني في مسألة التبرعات ولا نحو ذلك، لا لا، هذه المسألة يصير شوية تساهل من الناس، المسألة العاملين عليها جاب الزكاة اللي نصوا عليه العلماء، وداخل في قول الله جل وعلا والعاملين عليها هو من يكلف من الإمام بالخروج إلى الناس في أماكنهم ويعني بشي يقبض منهم الزكاة ويتكلف في ذلك الخروج، يمشي إلى أماكن تجمع الماشي على المياه ويخرج للحقول وقت الحصاد، فهؤلاء إذا فعلوا ذلك يعطون سهما من الزكاة يقدروها بأجرة المثل، يقدر هذا الأمر بأجرة المثل، ولما نصوا أن العامل عليه هو جابيها ومفرقها وإن كان غنيا ويأخذ في ذلك يعني على وجه الأجرة، والأجرة متاعته يعني بقدر عمله وما فيش إيجارة يعني بجزء منه، لكن اللي يجلس في مكتبة ولا في بيته والناس هم اللي يجوه يعني يأتون إليه بزكاتهم، فهذا ما هوش يعني ساعي ولا عامل عليها، وخصوصا كثير من الموظفين يعني بعض الناس اللي هو الموظفين في الزكاة وغيره هذا أصلا يأخذوا في مرتب من الدولة على هذا العمل، فيمزلهمش أن يأخذوا شيء من الزكاة، لأنهم يأخذوا في مرتب من الدولة، فبالتالي الموظفين اللي يخدموا في الدولة زي المستشار القانوني ولا الموظفين ولا غير ذلك، هذا ما لهمش علاقة بمسألة العاملين عليها في الزكاة. هذا فقرة الأولى من سؤالها. المسألة الثانية، إذا أعطى يعني شخص زكاة بناء على الظاهر، يعني الظاهر أنه محتاج ثم تبين له لاحقا أنه غير محتاج، فهذا يجزي عنه ولا يلزمه إعادة الزكاة إذا كان قد اجتهد في التحري ولم يكن يعني مقصرا ولا متساهلا. فبالتالي العلماء قالوا إذا اجتهد وتحرى، وهذا يعني بناء على الظاهر، ظاهر الشخص أنه ظاهر فقير ومحتاج ودفعه إليه بناء على ذلك، فالعمل صحيح والزكاة يعني صحيحة، لا يجب إعادتها ولا حرج عليه في ذلك. لكن لما يصير تساهل في الدفع، يعني يعطى الإنسان المال من غير تأمل ومن غير سؤال وتبين يعني أن غني هو، بعض الناس يعني مجرد ما يجي كذا يطلبوا فيها، بعض الناس سره هيك يعني مش طالب زكاة ولا غيره ويتساهلون في هذا، فهؤلاء لا يعني لا يجزي عنهم إخراج الزكاة، وبالتالي يجب أن نسأل ويجب أن نتحرى ولا نتساهل في هذه المسألة. المسألة التالية هو قال يعني يتأخر فيها أحيانا لأنه يبي يسأل. الأصل ولابد أن نذكره للناس جميعا، الأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها بعد وجوبها، ولا بد من المبادرة بدفعها للمستحقين، ولا يجوز أن تحبس عنهم، لأن هذا المال حق للفقراء، لا يجوز أن يحبس عنهم ولا يجوز أن يمنع يعني يمنع من الاندفاع بهذا المال. يعني الأحوال اللي هي مثلا يجوز تأخير فيها لعدم وجود مستحق، ولا مثلا غيبة، يعني تذكروا الفقهاء يعني غيبة المال وغير ذلك. لكن نشوف بعض الناس في تساهل في هذا، يعني يقول لك أنا من جيتش تلقى، أنت تلقى تسأل هتلقى، ولكن أنت راه بعض الناس ربما هو ماهوش يعني هو زي ما ذكر صاحبك هذا، هو عنده عمل وعنده شركة وعنده كذا، ما هو مش حيسأل عنهم، مش حيفضي نفسه للسؤال عنهم. في ناس أنا أقول له في ناس في جمعيات خيرية وفيها ناس مختصين بهذا الأمر يمكن أن يوكلهم في إخراج الزكاة. لما تشوف ناس ثقة موثوق فيهم سواء جمعيات خيرية أو ناس ثقة تعرفهم أنت ودارين حتى يعني جداول وناس عندهم يعني يعطوا فيهم غير هذا، أو لا يجوز أن توكلهم في إخراج الزكاة بدل ما تسأل أنت كل واحد تمسك إلى أن يتأخر موعد الزكاة ويصير فيها تأخير ونحو ذلك. الأصل هي وجوب إخراجها فورا. يعني ما الحالات اللي نصوا الفقهاء في جواز تأخير الزكاة أنت ما تدخلش فيهم، لأنك تقدر توكل في إخراج الزكاة وتقدر تسأل وتقدر والأمر موجود، يعني مش اللي بالدرجة هذه. يعني اللي أنت يعني بعض الناس مثلا بيشرد عليك يحتاج إلى رقم كبير وكذا، وناس صغير منهم تساهل في هذا، لكن راهو فيه بعض الناس يعني مختصين بهذا وهم سائلين وعندهم يعني قوائم بهذا، فهؤلاء يعني ما فيش بأس ان توكلهم في اخراج الزكاة، وهذا افضل ليك يعني وايسر ليك يعني حتى وتبرأ ذمتك بذلك. هذا بالنسبة لسؤال الأخ أحمد وسؤاله عن الشركة اللي ذكر. عندنا بعض الأسئلة مازالت على التطبيق، من ضمنها هذه سائلة سألت تسأل يعني قالت يعني يأتيها كثير من الخطاب ولكن عندما يتم تحديد موعد المقابلة ويأتي الخاطب إلى الموعد فلا يرجع بعد ذلك، وتكرر معي ذلك أكثر من 10 مرات رغم أني فتاة ملتزمة ومعروفة وأحفظ جزء من القرآن في المسجد، وهذا سبب لي ضيقا، فما نصيحتكم؟ أول نقطة الكريمة، نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أم يرزقك الزوج الصالح الذي تقر به الأعين وتسكن له نفسك إن شاء الله جل وعلا، ونحن على ثقة يعني من أن الله جل وعلا سيقدر لك الخير. الله جل وعلا وثقي بذلك سيقدر لك الخير، فأمني دائما يعني بالله جل وعلا أملا حسنا، والله جل وعلا أهل لكل ظن جميل، والله جل وعلا هو القائل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فناخذ يعني قبل ما نجاوب الأخت الكريمة ونصيحتنا لها ناخذ العم عبد الله.
6: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: وعليك يا شيخ.
1: تفضل عم عبد
6: الله. عندي موضوع نفس الموضوع الأخ اللي اتصل بموضوع البطاقة اللي يشري للهمالية وهذه الشيخوه، حتى لي نفس الشخص نفس الشيء. أنا نفسها بالعائلة مثلا بأبوي وأمي وأخوتي أسحب لهم أنا أدفع المصاريف ماكينات تمام. وأنا أخدم في الخاص عندي كاش مرات. ومرات أي شخص في كاش أنا نشري الحذاء ونعطيه الكاش يشري بالبطاقة ونعطيه الكاش أنا.
1: فوري المبادرة فورية هذه وإلا بدون فورية.
6: الفلوس جايبي هنا الفلوس جايبي والبطاقات عندي هنا ديما في السيارة.
1: تمام، هم في نفس الوقت بيقول لك أنا بنشري كذا قول له بدين قول له بدل لي وقتي وإلا لا قرض يعني.
6: مرات مش لي يا شيخ، مرات أنا اللي حد أخوي الثاني، مرات اللي تحبت لأختي وأخوي يدي كاس.
1: أنت حتى حتى بطاقات خوتك ذاك ولا كيف يعني؟
6: عادي بس غير علم مرات.
1: انت بطاقات خوتك ذا كلهم يعني البطاقات او هم موكلينك في هذا قالوا لك اسحب من هذا وكذا يعني عادي؟
6: هم موكليني مرات يكلموني في بطاقه فيها سيوله نمشي نسحب انا عادي فهمت. طبيعي يقول لي بصرف فلاني فيه
1: سيوله في ماكينه فيها سيوله مش تسحبها انت يعني
6: نمشي نسحب ويقعد عندي الفلوس نفس الوقت اللي يقول لي برا اسحب البطاقه هو يبي حاجه احتياجات
1: ايه
6: يقول لي اشري حاجات تشري مرات بالبطاقه مرات تشري بالكاس.
1: تمام تمام تمام ان شاء الله باذن الله.
6: عندي سؤال ثاني يا شيخ.
1: نعم ايه تمام.
6: في شخص لقيته واقف في كان واقف الخلفه في السوق مشاف بطاقته ما تبيش تخدم قال لي نحول لك انا في حسابك وبعث لي اخدم بطاقتك انت وبطاقته فيها مشكله صعب.
1: ايه
6: المهم حول قيمه حول مثلا 400 دينار عبد الجاز إيه؟ حب الحاجات اللي شراها طلعت 300 وإلا 90 قرش ولا 100 قرش حاجة القروش لاحظهم. وفي التحويل التطبيق المصارف ما فيش تحويل القروش، هل نعطيه زي 10 دينار زايد ولا كيف ندير الحالات؟
1: كيف هو هذه العمولة بتاعت الوحدة ولا كيف هذه؟
6: لا يا شيخ هو وقف في السوق وكيف في السوق بطاقته ما تبيش تخدم فيها مشكلة.
1: باه تمام.
6: حول لي هنا في حسابي مثل 400 دينار.
1: ايه
6: وشراء بطاقة القيمة المشتريات متاعها هو جبت 400 إلا 10 قروش ولا 20 قرش وقعد عندي عنده 20 قرش 30 قرش حزيك.
1: ايه ما فيها اشبات ان شاء الله بإذن الله. تمام تمام
6: الله يبقى.
1: تقصد انه يعني مثلا اشتريت بربع جنيه وتسعين وعطتها خمسة يعني.
6: بارك فيك يا سيد.
1: عندنا الأخ عادل.
7: ألو
1: عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الشيخ في حالة طبيعية.
1: تمام الحمد لله. تفضل أخوي عادل.
7: كل يا شيخ في زكاة الأموال.
1: نعم.
7: نعطاها لغزة إن شاء الله. ماشي إن شاء الله.
1: تمام نوضحه لك عن ذلك إن شاء الله. نوضحه لك.
7: نعم.
1: تمام تبي الجواب توه ما فيش باس تعطاها لغزة ما فيش باس. تجزي عنك إن شاء الله.
7: نعطاها لغزة.
1: ما فيش باس تجزي إن شاء الله.
7: إن شاء الله. شيخ سؤال ثاني.
1: نعم.
7: مرة صلينا جماعة.
1: صليت جماعة.
7: في حوش. نسينا الإقامة.
1: إيه.
7: كعبة تنظمين سجود قبلي. صح هذي؟
1: لا لا ما فيهاش سجود قبلي نسي الإقامة ما فيهاش بس الإقامة هي سنة. لكن ما هيش.
7: الإمام ما سجود بينا سجود قبلي.
1: خلاص نوضحه لك يعني تمام إن شاء الله. خلاص نوضحوا لك الجواب ان شاء الله شنو نديروه ان شاء الله. نبدا بجواب الاخت الكريمه اللي سالت يعني يعني كثره الخطاب اللي يتاهى لكن لم يقدر ذلك نصيب ولم يرجو بعد ذلك، وقلنا نسال الله جل وعلا ان يرزقها الزوج الصالح وتظن بالله جل وعلا ظن حسنا. ونصيحتنا لها أختي الكريمة اعلمي أن الله جل وعلا يعني رحيم بعباده وهو أرحم يعني أرحم بك من نفسك وحتى من أمك، فما يقدره الله جل وعلا لك هو الخير. حتى أنت كانت تظن أن بعض الناس يعني يخاطب وكذا وأنت مثلا قبلت به وكذا وظنيت خلافه، لكن راه اعلم أن الله جل وعلا اللي قدر لك هو الخير، والله هو اللي يقول وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما يعني أنت ما تندريش شن هو اللي يعني يخبئه لك القدر من الخيرات، وأنت لا تدرين يعني مش عارف راه تأخير الزواج مرات يخفي لك كثيرا، يخفي لك كثيرا ويصرف عنك شرا كثيرا. فما يعني ما تقدريش تعرفي راه مثلا تقولي حقيقة الزواج لكان الزواج ترى عندي كذا وكذا، لا لا، حقيقة الزواج بعض الناس يعني تزوجوا وحصل لهم مشاكل والطلاق وغير ذلك، راه اللي قدر لك ربي هو اللي خير. ولو يعني ولو انسان لم يقول زي ما يقال يعني لو طلعتم من الغيب لاخترتم الواقع، كان يعني يدري الانسان ما يدريش الانسان لو الامر هذا لو تم كيف سيكون، ومن هو هذا لو جاء كذا لو خطبك شن بيكون الامر. فما نعرفوش احنا يعني الامور هذه الغائبه، وما نعرفوش ما يكون في المستقبل. فاذا صرف الله جل وعلا عنك خاطبا فاعلم ان ذلك بقدر سابق، الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، ومقاديره جل وعلا تجري يعني بمقتضى اللطف ومقتضى الرحمه ومقتضى الحكمه. فلا تياس يا اختي الكريمه، ولا تقنطي من رحمه الله جل وعلا، ولا تياسي من فضله عطاؤه يعني الله جل وعلا، ما تياسيش. ورزق الله جل وعلا قريب وفرج الله قريب، ولازم طريق التقوى، تقوى الله جل وعلا هو اللي يجلب لك الرزق كما قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والزواج هذا من جملة الأرزاق. استمر فيما أنت فيه من الخير، واستمر في تعلم القرآن وقرأ القرآن، والزمي طريق الطاعة، وبإذن الله جل وعلا ستصلين إلى ما تبتغين وتتمنين إن شاء الله جل وعلا. فيش الاسباب، الإنسان يأخذ بالأسباب اللي تمكن من الزواج، ما فيش باس، ويتوكل الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لك الخير حيثما كنت. فالمهم داود تعرفي أن راه يعني مسألة تأخر الزواج ونحو ذلك، هذا راه الإنسان ما يعني كل أرزاق من الله جل وعلا، ولما يجي موعد الرزق الذي قدره الله جل وعلا لك سيحصل بالشخص الذي يعني قدر أن يكون زوجا لك، فما عليك إلا الصبر والرضا بما قسم الله جل وعلا لك. الزواج هو ما هوش سباق، الزواج هو قدر، وتأخر الزواج يعني ما يعنيش أن الإنسان مش هيتزوج، لا، هذا يكون لحكمة من حكم الله جل وعلا تتجلى له بعد زمن. وهالبناس يعني كثير من الناس تزوج ونأوا يعني تزوجنا فتيات وكذا وندمنا وقالت لك أنا استعجلت كان صبرت كان كذا، هذا كله مقدر من الله جل وعلا، وقدر الله جل وعلا كلها خير للمؤمن، ما في شك أن أقدار الله كلها خير للمؤمن. فمسألة أنك يشعر الإنسان بالضيق وغير ذلك، لا لا، هذا ما تفكر فيها، بعدي عنك هذه الوساوس. والإنسان يدعو الله جل وعلا ويثق أن الله جل وعلا سيقدر له الخير، وما تقارنش نفسك بحالك وبين حال الفتيات الأخريات. ومسألة بعض الناس يعني يقول كل البنات اللي في جيلي مثلا اللي في سني زوج وانا لا ونحو ذلك، هذه اشياء مبالغ فيها نفسيا. حتى لو يعني زوجن هن ولا بعض منهن زوجن ولا كثير من زوجن، هل هندي تضمني انهن يعني هل يعني تضمني انهن مثلا سعيدات في الحياه هذه ولا سعيدات؟ لا لا، هذا راه في اللي يتجوز في التاسعه وفي اللي يتجوز في 29 وبعضهم يعني قبل ولا بعد، وكل هذا يعني التوقيت مختلف، وكل هذا يعني بقضاء الله جل وعلا وقدره. ف ننصحك ديما اشغلي وقتك يعني بالعلم وقراءة القرآن، وخشي حلقات تحفيظ القرآن، وخلي يعني ديما خافه في مسألة التفكير المفرط هذا في فكرة الزواج، وجعلي يعني رغبة طبيعية، ماهوش محور الإنسان، محور حياة الإنسان. وقيمة المرأة راه مش في كثرة من خطبها ولا سرعة زواجها ولا نحو ذلك ولا نظرة المجتمع لها، قيمتها في دينها وأخلاقها ورجحان عقلها. والزواج هذا رزق من الله جل وعلا، وما هوش يعني جائزة جمال ولا نحو ذلك. أكثري من الدعاء والزمي الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقك الزوج الصالح في الوقت الذي يكون فيه خيرا لك، وأن يملأ قلبك بالسكينة وبالسعادة، إنه سميع مجيب. عند اتصال الأخ عبد الله، تفضل.
8: ألو.
1: أيوة نعم أخوي عبد الله، نسمع فيك.
8: ألو.
1: أيوة نسمع فيك أخوي عبد الله، تفضل.
8: نعم
1: أخوي عبد الله، نسمع فيك، تفضل سؤالك.
8: النهارك مبارك يا شيخ، بارك الله فيك، ربي يستركم إن شاء الله ويحفظكم.
1: آمين آمين. وإياك أخي عبد الله، تفضل.
8: إن شاء الله ربي يهنيكم. يا شيخ اللي نشفى فيه هذا في البيت، ونشفى فيه من نفخ الدجاج والحاجات الكيماوية اللي يكونوا فيهم والدلاع وكله، والله العظيم ما تعرفنا كيف احنا، والله قسما بالله نشفى فيهم. يا أخي نبغى نصيحة منكم يا شيخ، الله يستركيتك، هذا كل يوم المفروض تبلغوا فيه الناس.
1: حاضر حاضر أخوي عبد الله، حاضر.
8: قلت لا عم غير وقتها جاهزة، تقول خروج، ماني عارف كيف، ولا ما عارف نحن والله الناس.
1: ألو. إن شاء الله إن شاء الله أخي عبد الله، نوضحوا لك بإذن الله.
8: بالله يا شيخ عليك ورحمة والديك، بالله ينصح الناس، بالله والناس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يديروا في العزاء هذه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
1: إن شاء الله إن شاء الله أخي عبد الله، بإذن الله. الله يسلمك، ماشي ماشي. عندنا الأخ عامر، تفضل. تمام. الأخ عامر انقطع اتصاله. وبهذا أخوة المستمعين نقوم قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم. بإذن الله بعد دقائق سنبدأ في الجزء الثاني، سنجوب فيه عن الأسئلة الأخوة الذين سألوا والأسئلة الواردة على تطبيق. فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نرجع إلى الإجابة إخوتي المستمعين، الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. وقبل البدء نذكر بأرقام التواصل 092-092-15-0 والرقم الثاني 092-092-16-0. هذا السائل الأخ عبد الله تكلم، قال أنا عندي أخوتي يعطيني البطاقات، أعطيني البطاقات نسحب لهم من الماكينات، فهو مرات أنا عندي الكاش وعندي البطاقة ونشتري أحيانا بالكاش من هذا ونعطي لهذا البطاقة، وهذا مرات عند البطاقة نشتري له بالكاش وكذا. فإذا هم وكلوك بهذا وأنت أعلمتهم بذلك الأمر ما في شيء، بس نفس الوقت أنت شريت قبضنا عن هذا وكلت لهذا الأمر ما في شيء بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان بعلمهم وبلغهم بذلك فأنت وكيل عنهم في السحب، وكيل عنهم في السحب البطاقات وفي أخذ المال وأخذ الكاش، ما فيش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية يعني قال حولت لشخص مبلغ يعني وكان خلصت عليه كذا البطاقة 94 مثلا أو لكن لما جيت بنرد بالتطبيق بدي لي حوالة، التطبيق ما يقبلش في رقم فيه كسر، يعني بمعنى خلصت مثلا عليه 200 دينار والقيمة قيمة الشراء هي مثلا 199.90، العشرة قروش هذه ما تطلعش في كذا، فأرد له 200، العشرة قروش زايدة هذه، هذا ما فيهاش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. عندنا السؤال الآخر ذكر مسألة الإقامة، صلى بينا واحد في المسجد، صلى بينا واحد في المسجد وقال صلى بينا في المسجد و صلى بينا في البيت وسجد ونسي الإقامة، ولما نسي الإقامة سجد سجود سهو لأنه نسي الإقامة. هذا الأمر خطأ، لأن لا يجب سجود السهو على من نسي إقامة الصلاة، إقامة الصلاة سنة عند جمهور أهل العلم والصلاة صحيحة، فمشروع السجود السهو يعني مشروع سجود السهو هنا في هذا الموضع، لا يشرع سجود السهو هنا في هذا الموضع، وهذا مش من مواضع السجود. علماء المالكية نصوا على أماكن السجود، أماكن سجود السهو الثمانية اللي هي نصوا عليها العلماء، ليس منها مسألة نسيان الإقامة، والإقامة هذا الشيء خارج الصلاة أصلا ومش داخل الصلاة، وما هو شيء خارج وما هو داخل الصلاة. يعني السنة اللي يسجد عند المالكية 8 نصوا عليها هي قراءة ما سوى القرآن، يعني كان ما قرأ يعني السورة يعني نسي الجهر الإسرار يعني التكبيرات كلها، يعني ما قرأ تكبيرة الإحرام ولا التحميد ولا التشهد الأول ولا الجلوس الجلوس للتشهد الأول ولا التشهد الأخير، لكن ما سوى ذلك فلا حكم، يعني ما فيش على السجود سهل لتركها، فيش فرق يعني بينها وبين السحبات هذه إلا في تأكيد الفضائل فقط يعني. فبالتالي وهذه نص واحد دليل من باب التسهيل، دين السيناني شناني كذا جماني تعاني، يعني عدد السنة 8 السينين اللي هنا السورة والسر، والشناني الشناني اللي هنا التشهد الأول والأخير، والجمان اللي هم الجهر والجلوس للتشهد، والتعاني هو التحميد والتكبير، مع ذلك من فيها لا سجود فيها حتى في أثناء الصلاة، فما بالك هذا الشخص في الصلاة نفسها. نأخذ الاتصال الآن وبعدين نرجع لإكمال الجواب. عندنا أخ أبو أنس. أخ أبو أنس كان سكرنا الراديو، سكر الراديو واسمعنا من السماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك شيخ اخبارك طيب تمام؟
0: الحمد لله رب العالمين، تفضل.
1: طيب يا مستر شيخ بعطيك عادة زوجتي،
0: هلا علي صوتك، علي صوتك خوي اسمه.
1: نعم. أشير.
0: نعم. علي صوتك شوية.
1: ايه. زوجتي في التليفون تمام.
0: ايه.
1: قلت لها انت مروح في الطريق ونبيك في
0: الحوش. اسمح
1: لي يا شيخ.
0: ايه شو قلت لها انت؟
1: قلت لها اني مروح في الطريق ونبيك في الحوش يعني هي قاعدة في حشقها.
0: ايه.
1: اسمع فيا.
0: ايه نسمع فيك ايه.
1: المهم خلاص هيك مشيت الفرش ما لقيتهاش طبعا زعلت وقلت لها شيء تتابع فيها لا ما قلتهاش من الكلمه طبعا قعدت نقول هدي الساعه وخلاص
0: ايه قلت لها تبان اعطيها لك تقصد طلاق لكن ما طلقتهاش
1: قلت لها تبي شيء تبي اعطيها لك الكلمه
0: با
1: خلاص مشيت روحت لها هي ما زعلت قلت لها خلاص انت وصلت لامك ما قلتهاش في كذا قلت لها وصلت لامك خلاص
0: انت الان هذه الكلمه اللي قلتها بس يعني بعدين رجعتها وخلاص يعني
1: نعم
0: الكلمه هذه اللي قلتها بس قلت لها تباها ولا شنو يعني
1: اصدقك شيء
0: انت الكلمه هذه اللي قلتها بس يعني قلت لها تباها تبي نطلقك ولا شنو يعني تخز بس هذا هو هذا اللي قلتها بس
1: ايه بعدين انت شلت الحوش هي قلت لها تبي اشترك معي السياره تقول زاد هيك قلت لها عندي خلاص وصلت لامك
0: قلت لها انت وصلتي لامك وتقصد بهذا اسمه
1: نعم
0: وتقصد بها الطلاق انت كلمه وصلتي لامك تمام
1: انا مقصود
0: هيك
1: زي
0: ما
1: قلت وصلت لامك
0: وخلاص ايه ما شنو انت شنو تقصد بها الكلمه هذه تو كان في من حيث السياق سياق واضح طلاق انت شنو قصدك بس قول لنا
1: ايه لكن ما قلتهاش ما نطقناش بالثانيه
0: لا لا ما هو في يعني في الفاظ الكنايه هذه مش شرط يعني تنطق فيها اسمها في لي يقولها بري لحشالك اذا كان يقصد بها الطلاق هذه طلاق ما يقصدش بها الطلاق هي مش طلاق يعني هذه الكلام الكنايات حسب نيه القائل انت قصد وصلت لحشالك خلاص اقعدي فيه طالق انت ولا شنو قصدك يعني ولا تقصد وصلت لحشالك اقعدي لين نفكر شنو ندير لك يعني انت شنو تقصد بذلك بالضبط نيتك هي اللي تحدد لنا
1: يعني
0: أنا عارفينك إحنا يمس الغضب وكذا ما فيش واحد راه في الموقف هذاك ما فيش غضب لكن أنت بتحدد لنا نيتك بينك وبين ربي هذه أنت اللي بترجعها بكذا وأنت اللي وما عندكش طلاق سابق أنت أول مرة تقول الكلمة هذه
1: أول مرة
0: إيه حتى لو كان هذه مثلا تقصد بذلك الطلاق تقدر ترجعها ما دام هي في العدة بدون عقد جديد نحسب لك طلقة واحدة لكن بينك وبين ربي يقول لنا شنو تقصد بكلمة شنو أنت وصلت لحوش أهلك يعني في الفترة هذيك تقصد الطلاق ولا لا؟
1: يعني خلاص انت تبيش تسمع كلامي زي قلت لها هيك انا وصلت لامك وخلاص وطلعت وروحت. بعدين هي طبعا حكت تخسر ثم كلمتني وكذا وجدت هي
0: بعدين. زي ما قلت لك اخوي ابو انس هذه العبارة مش صيغة الطلاق صريحة ما يعني هذه من كنايات الطلاق. ما يقعش الطلاق بها الا اذا قصد الزوج ذلك ونواه عند التلفظ به. فانت كان تقصد الطلاق راي عندك طلقه وتقدر ترجعها ومحسوبتك طلقه محسوبتك طلقه تمام هذا اللي نقدر نقوله لك وتقدر تتصل بينا على 14 13 باش نوضح لك المساله اكثر وتقول لنا اكثر لان انت ما قلتش انا عني قلت انا قلت لها هكذا وخلاص من خلال السياق واضح انك تقصد الطلاق لكن النية هذه ما نقدروش نعرفها الا عن طريقك انت طلاق هذه من الامور راهو ماهوش الامر البسيط حد يستوي فيها حتى الجد والهزل ويقع حتى ولو كان يعني زوجه هازلا فبالتالي الطلاق امره واضح والطلاق اذا نويت به الطلاق هذا طلاق نافذ وكان من وجه الطلاق هذا ما عليك الشيء والظاهر انك ناوي الطلاق بذلك الوقت لكن انا ما نقدرش نجزمه بشيء معين الا انت لما تاكد ان انت فشوف نفسك واتصل بينا على 14 13 فكر شنو تقصد واتصل بينا على 14 13 واحنا نجاوبوك بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ أبو سعد تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله نهارك طيب.
2: تحية ليك شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا رب.
2: طيب هذا اليوم مبارك.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: عن صلاة الجمعة.
0: إيه نعم.
2: في صلاة الجمعة شفت طبعا قامزنا فضلت تحية المسجد يا شيخ.
0: في الخطبة هذه.
2: خطبة الجمعة.
0: اي صليت
2: الشيخ يخطب يخطب الشيخ واني ما فلست هيت المسجد قامت تصير من السبع للخطبة شيخ خلاص ما شيء في شيء
0: ما عليك شيء ما عليك شيء بذلك هذا قول الملكي اصلا ما فيش سجود ما فيش صلاة
2: اي شيخ
0: نعم اصلا علماء المالكيه يقولوا من الاوقات اللي يمنع فيها التنفل تحيه يعني التنفل والامام يخطب من هو من ذلك تحيه المسجد فاجلس جلوسكم مباشره ما في شيء باس ان شاء الله
2: ما تسوي شيء
0: تفضل
2: شكرا شيخ شكرا
0: الله يسلمك ويبارك فيك الله يسلمك ويبارك فيك
2: شكرا شكرا
0: بارك الله فيك نعم السلام عليكم فنرجع للإجابة على بقية الأسئلة الواردة. هذا السائل اللي سأل على مسألة الإقامة فنقوله يعني ما فيهاش سجود يعني سهو إن كان عليك ما فيش سجود سهو وأخطأ الإمام في ذلك لكن صلاتكم صحيحة سجود السهو هي من جنس الصلاة والزيادة فيه يعني عن جهل يعني لا تفسده فبالتالي يعني ينبغي على الإمام واللي يصلي بالناس ونحو ذلك أن يعلم هذه الأشياء يعلم هذه الأشياء وما يستهلوش فيها وما يستهلوش فيها يعني أنك تبدأ تجد سجود سهو في غير موضعه هذا لا شك أن خطأ ومش عارف أفصل في ذلك كثيرا. عندنا ما زالت بعض الأسئلة الواردة على التطبيق نجيب بعض منها. هذا سائل يسأل على امرأة تسأل على مسألة لبس الخاتم في السبابة والوسطى والنهي الوارد في ذلك. هل للمرأة أن تلبس الخاتم في الأصبع السبابة ولا لا؟ وما ورد يعني في الحديث من النهي عن التختم في السبابة والوسطى عند من يقول به من أهل العلم هو أولا محمول على الكراهة مش على التحريم، والأمر الثاني هذا خاص بالرجال خاص بالرجال. السنة في أن الرجل يلبس الخاتم يلبس في الخنصر، وأما المرأة يعني تلبس ما شاءت في أصابعها كلها لا حرج في ذلك. يعني الرجل يكره أن يجعله في الوسطى والتي تلي الوسطى يعني السبابة والوسطى، وهذه الكراهة كراهة التنزيه مش للتحريم مكروه فقط، ولو لبسه فيه كما هوش حرام عليه. وأما المرأة فلا كراهة على المرأة في لبس الخاتم في أي أصابعها شاءت. هذا سائل آخر قال له هل يجوز قراءة القرآن وأني لابس شورت أو سروال قصير فوق الركبة غسات للعورة؟ وللعلم أنا في غرفتي في غرفة لي ولوحدي. الجواب عن هذا لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن، ما هو الشرط، لكن يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترا لعورته وعلى هيئة حسنة. هذا من كمال الأدب من القرآن. ويعني لم يذكر العلم لم يتكلم على مسألة الأداب التلاوة وغير ذلك، يقولوا من حرمة القرآن أن يعني زي ما قال بعض أهل العلم يعني المفروض يلبس كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه يناجي الله جل وعلا. ذلك كان بعض السلف إذا قرأ القرآن لبس وارتدى أفضل الثياب واستقبل القبلة ونحو ذلك، كل هذا كله من أدبه من القرآن. لكن هو بالمجمل ليس من يعني لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن لو قرأت القراءة صحيحة ولا حرج عليك في ذلك، لكن ذكرنا هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. عندنا ما زالت بعض الأسئلة الواردة على التطبيق، وهي في الحقيقة أسئلة كثيرة يعني ما نقدرش نجيب عنها كلها، لكن نجيب عن بعضها حسب هي يسأل المرأة المعلقة قال قعدت في بيت زوجها وما طلقهاش وقعدت لها سنتين ومرجحهاش. يعني المرأة المعلقة كما ذكرنا هي التي يعني ما يعطيهاش زوجها حقوقها ولا يريد أن يطلقها، فتكون هي ما هي يعني ليست بزوج لأنه لا حقوق لها ومش مطلقة لعدم وقوع الطلاق، واللي هي المنظور في أمرها القضاء. اللي منظور في أمرها القضاء اللي ما هيش معلقة لأن الزوج قاعد يريده نحو ذلك، فلا يجوز للزوج أن يعلق زوجها، إما أن يردها بكامل حقوقها إما أن يطلقها. وعندنا اتصال بعدين نفصل في هذه المسألة. نعم عند اتصال صار موجود الأخ ولا انقطع؟ الأخ إدريس تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخو إدريس.
3: الله يبارك فيك يا شيخ، بارك الله في شيوخنا وفي داعتنا الموقرة، بارك الله فيكم وربي يثبتكم على الحق إن شاء الله.
0: آمين آمين.
3: اللهم انصر إخوتنا في غزة يا ربي،
0: آمين يا رب العالمين.
3: اللهم انصرهم على الصهاينة، وانصر إخوتنا في السودان وفي لبنان.

0: يوجهون توجيه النصيحة سمحة، فهمت ولا؟ وسعت البال ويعرف إنسان كي يتصرف. والله جريمة الطلاق هذه فاحشة كبرى، صارت شيء ظاهرة غريبة. بكل نبو شيوخنا في المنبر نهار الجمعة يوجهوا الناس، يوجهوهم. والله في اللي في المنبر خطيب ما كيناش عايش في بلادنا، ولا كينا عايش في مجتمعنا، ولا كينا، فهمتوا؟ هذه أمانة وزر المعاناة اللي يعاني منها الشعب الليبي. هذه لابد من الخطيب الجمعة يوجه الناس دائما، ووجه الوضع اللي نحن فيه موجودين فيه. ونسبة السيولة حتى هي والله لها أثر كبير للأسرة. السيولة الناس وعده محتاجين، وعده مستحقين فيه بنعش على كيف يوقفناه وكيف يوقفناه وكيف يعالجناه. والله السيولة هذه جريمة. يجيبوها الدولارات، الدولار يجيبوه واحد عنده 13,000، اللي عنده ياخده منين يحصلها 13,000، وهو معاشه ما حصلهاش، مرتبه ما حصلهاش. والناس المتقاعدين اللي ما في حاله يرسلها كلام تشوفوا فيهم في اللي معاش كبير حتى يروع الحوشه، ما عرفوش كيف يديروا السيوله. حرام عليكم يا ناس، بلادنا غنيه، بلادنا غنيه. الموجودين على الكراسي يقبضوا في مراتبهم بال 16,000 وب 20,000، ومرتب انسان ضعيف بسيط 900 دينار ما هوش محصله، وال 24 ساعه وجهه بنزيد وما تطلع السيوله. وين السيوله؟ الناس في دي شهرين ثلاثه ما خلاش قرش. في حاله يعني في الاسره هذه السيوله راهي ليها اثر، اسمها معاش، هو اسمها معاش في الاسره. هذه تسبب فيها هلاك الاسره وتشتت الاسره. وجههم بالله عليك، بارك الله فيك يا شيخ، وجزاك الله خير من ربي، وبارك الله في شيوخنا والامانه والشيخ الصادق الغرياني. ويا ربي اللهم انصر الحق على الباطل، اللهم احفظ بلادنا من التشتت، واحفظ بلادنا من الفتنه يا رب العالمين، وبارك الله فيك يا شيخ، وجزاك
1: آمين
0: الله خير.
1: امين اخو، امين، ربي يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير ان شاء الله. زي ما ذكرنا يعني ترك نرجع للجواب على المسألة المعلقة، وبعدين نعلقه على الأخ أو أبو سعد ومسألة الطلاق. تعليق الزوج زي ما ذكرنا يعني نترك الزوج زوجته كالمعلقة، يعني ما هيش يعني لا يعيش حياة طبيعية، ولا هي مطلقة مش حتى تتجوز غيرها والله، ويمتنع حتى على الإنفاق والمعاشرة، حتى هذا أمر محرم شرعا، وهذا ظلم بين. الشرع نهى عن مسألة التعليق وإلحاق الضرر بالمرأة. يلزم الزوج بإحدى خيارين، إما أن يراجع كزوجة الإمساك بالمعروف، أو الأمر الثاني التسريح بإحسان كما قال الله جل وعلا، فأمسكهن بمعروف أو استرجعهن بمعروف. يعني الزوجة من حقها تطالب بالحقوق الأساسية، السكن والنفقة والمبيت والمعاشرة كل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم المرأة ونحو ذلك، ننصح ديما بخيارات. شوفوا الناس، شوفوا ما يخلوش الامر يطول، يحاول يدخلوا الصلح والتحكيم، يدخلوا العيلتين عقلاء الطرفين لحل النزاع. والله كان تعدى مطلقا، يعني ممكن الجهود للقضاء، ممكن الجهود للقضاء لحل الاشكال هذا، في حال يعني يرفض الزوج الطلاق ومتعنت وكان في ضرر على المراه، القاضي الحق هنا ان يطلقها اذا تضررت المراه بذلك، فمن حق القاضي ان يطلقها. الأخ سأل لي مسألة الطلاق، والطلاق طبعا الحقيقة فعلا في تساهل كثير أصبح في مسألة الطلاق من الزوج ومن الزوجة، من الزوج ومن الزوجة. يعني في طلب الطلاق أصبح هناك يعني مجرد ما يصير خلاف ونحو ذلك يبدأ يطلق كأنه الطلاق هو الحل الأول. لا، الطلاق هو قرار مصيري ويتطلب التروي. والإنسان نصيحتنا ليه الأساسية في مسألة الطلاق، أول حاجة يأخذ خطوة للوراء ويستشير متخصصين ويسأل أهل العلم وشوف نفسه، وفي استشارات أسرية، وفي حتى بعض الناس يحتاج حتى إلى علاج نفسي في ضغوط من الأزواج ومن الزوجات، في يحتاج حتى إلى علاج نفسي من كثر الضغوط ونحو ذلك، يشاور. مسألة راهي مش بسيطة، مش تبدأ تطلق بعد يعني تو من خلال يعني من 2012 أو في دار الإفتاء إلى الآن كل يوم تجينا المسألة الطلاق هذه، وغالبا يندمون بعد ذلك اللي طلق بعد سنة أو اثنين، غالبا يندموا يقول لك قلت كذا وندمت ونبي نرجع ونبي كذا كذا كذا، كله بسبب التسرع هذا. لابد أول اللي يرغب في الطلاق التأكد التام، راهي مسألة مصيرية وتتطلب التروي، وما يتخذش القرار في لحظة غضب. وكل اللي يقول كذا والله في لحظة غضب قلت لها كذا في لحظة غضب، لا لا، انت لابد قبل ما تنطق بلفظ الطلاق

0: لابد أن تتأكد من استنفاد كافة طرق الإصلاح واستنفاد كافة طرق الحوار بينك وبينهم. راهي مسألة مش بسيطة، ودائما نفكر في مسألة الأطفال وأولوية الأطفال. كان فيه أبناء يجب الاتفاق على خطة واضحة شنو اللي بتدير من الأول، لما في لحظة الغضب تقدر تنازع الدنيا كله، وبعدين لما تفكر في الصغار وغيرها فكر فيهم في خطة واضحة تحافظ عليها واستقرارهم النفسي، وتحافظ على حقوقهم في الرعاية، يعني رعاية مشتركة بتولي بين اثنين، انت بتمشي في حالك وانت بتمشي في حالها، ما تخشهمش هم في الخلافات، لابد تبعدوهم على مسألة الخلافات. وانت شوف وشاور نفسك كويس، بشاور اصحابك وناس موثوقين من العائلة وموثوقين من اهل العلم وغير ذلك، وتشاور ومستثمرها، ما تجيش طول مباشرة تتخذ قرار الطلاق هكذا وتندم. كل تاخذ قرار في لحظات غضب ندمه. عندنا اتصال، عندنا العم يونس، تفضل. المسألة الطلاق ما يسهلوش شوية بهذه الطريقة، ننصح كل واحد أولا قبل ما مسألة الطلاق أن يلجأ إلى الله يعني تبارك وتعالى بالدعاء، وراه الله جل وعلا هو اللي يعني وبين يديه قلوب العباد يصرفها كيف يشاء. الإنسان يحسن من نفسه أولا، ويحاول يدير غلط لنفسه، ما يحاول يدير طول غلط على الطرف الثاني. الزوجة بتدير نفسها هي ما هيش غلطة، والزوج هو اللي ما ينفعش، والزوج بيطلع نفسه هو ملاك وهي لا. أنت صلح نفسك، شوف أمورك أنت أولا، سواء إنسان ديما تكون عنده بسمة مشرقة وعنده كلمات كويسة، ما حاول الكلام اللي يخرج من الزوج إلى الزوجة كل كلام يكون كويس، كلام يعني كلام حسن في الاستقبال وفي الوداع ونحو ذلك. وكذلك الزوجة لابد أن يكون عندها بسمة مشرقة وكلمات لطيفة عند الاستقبال عند الوداع، وهذا كله إلى الطفلة، اهتمام بمظهر الإنسان سواء الزوج وإلا الزوجة، أن يجتهد كل الواحد فيهم يعني في تفادي ما يغضب الآخر، عارف هذا محبش التاني وهذا محبش يتركه. الأمر الآخر أن يعترف بالجميل، هذا من الأمور يساعد في الحياة، كل واحد يدار حاجة يديروا له، ما يجيش ما كأنه فرض عليك تدير كذا وكذا كذا. راه كثير من الأمور اللي نديروا فيها الزوج يدير فيها للزوجة ولا الزوجة، ما هيش فرض الأشياء الفرض لهذا، مسألة اللي بينها راهي نادرة ومحصورة نقدر نحسبها. شنو هذا مثلا في النفقة، نفقة الزوج على زوجته، أكل وشرب ولباس، راه الأكل العادي ومعظم حتى الأكل مش كله واجب، يعني مثلا اللحوم والحلويات ونحو ذلك ما هوش واجب عليه انه يجيب، لكن هو يجيب فيه، هذا يعترف له بالجميل بذلك ويشكر على الكثير ويشكر على القليل. كذلك الزوجة في مسائل خدمتها في الحوش وتعبها ونحو ذلك ومواصلتها وخدمة حتى مساعدتها في أهل الزوج نفسه وأمه وأبوه ونحو ذلك، هذا كله بكرم منها ويجب أن تشكر على ذلك، تشكر هي الزوجة على القليل والكثير، وهكذا تستمر الحياة. خلينا نأخذ الاتصال وبعدين نكمله. الأخ علي تفضل.
1: الله يتفضل. طيب شيخ
0: يومك مبارك وعلي تفضل.
1: الله يتفضلك شيخ، عندي سؤال بنفس لك استفسار عن الدولار.
0: نعم تفضل. ايه
1: في صديق لي انا مش مدير بطاقة دولار، قال لي هات والمكسب بالنص، يعني هو بيعبها وبياخذ الدولار وبيبيعها.
0: تمام
1: جاب 4000 تاخذ انت 2000 وانا 2000، جاب 5 انت 2500 انا 2500، فهمت علي شيخ؟
0: تمام اخوي علي، تمام جاوبوك عن ذلك باذن الله. تمام
1: تمام بارك الله فيك شيخ.
0: الله يسلمك. الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخ أبو بكر تفضل.
2: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أبو بكر.
2: شبارك يا شيخ طيب.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: ملاش يا شيخ بنسألة.
0: نعم.
2: بالنسبة أنا صلاة كاثر في ليبيا وتو أكثر المشاكل فيها صلاة. نعم. الحلف في اليمين هذا علي اليمين. بنفهم يعني علي اليمين كيف ارتبطت بالصلاة أول حاجة.
0: نعم.
2: بعدين إذا كان هي عرف متعارف عليه. العرف هذا ما يتغيرش يعني ما ينحاش حتى ما فيش لا في القرآن لا في السنة ما فيش علي اليمين
0: هذه
2: حاجة يعني الربط كيف ربطوه بالطلاق، وهل هو لو ربطوه بالطلاق كيف احنا نلغوه ناس تحلف يمين حتى تلعب في الكاس حتى مش متجوز علي يمين علي يمين يلعب في الكاس يقول لك علي يمين انه هو وهو مش واعي ان هي هذه طلاق يقصد فيها طلاق يحلف هيك ده حلف عادي
0: ايه ما احنا نسألوا فيهم نسألوا فيهم في اللي
2: يقول علي يمين تقول انا اتبع لك طلاق
0: العرف
2: كيف تقدروا تغيروها انتم مجلس الشيوخ بتاع دار الافتاء لو تقدروا تغيروها
0: كيف بغيرها هو
2: واحد قال لك خلاص ما تطفش بالطلاق قال هو قد حوش فوق قلت له انت النية
0: ايه نعم ايه
2: كيف النية يعني حتى لو النية انه هو طلاق
0: ايه
2: هو ما تطفش بلف طلاق صريح
0: ايه ما هذه كناية اسمها هذه
2: تثبت عليه الطلاق
0: اللفظ الطلاق الطلاق في الطلاق نوعين في طلاق يعني صريح وفي طلاق كناية تمام هو في قال انت طالب يقصد بها الطلاق وفي اللي قال لها بري العش عليك يقصد بها الطلاق طلاق الكناية
2: كناية تو قلت لك كناية
0: ايوه كناية هذا لفظ يحتمل الطلاق
2: هذا وين مثبوته في حديث في واحد في آية
0: تمام انت بتقول يعني بتقول لي شيل الدليل لان لا تمام انت تبي الدليل من الكتاب والسنه على ان الكنايات هذه يقع بها الطلاق انت بتقول يعني بتقول ان الطلاق ما يقعش الا باللفظ الصريح
2: نعم
0: انت بتقول ان الطلاق ما يقعش الا باللفظ الصريح يعني
2: بالضبط هو هذا
0: تمام لا ما نجيبوا لك ادله من السنه
2: كيف عهد الرسول كيف كان معلش سامحني عهد الرسول كيف كانت صيغة الطلاق يعني كيف؟
0: هل
2: الرسول طلق
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك الحقي بأهلك جاي في قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الزوجات دخل عليه وقال الحقي بأهلك
2: معناها طلقها
0: إيه نعم وقع بها الطلاق نعم إحدى
2: منية
0: هذه
2: بايمنية
0: هذه إحدى الزوجات من العرب إحدى الزوجات من العرب ما دخلش بها مش من الزوجات المشهورات مش من الزوجات المشهورات وحنوضح لك أخوي الكريم بالأدلة يعني من على وقوع هذا على وقوع على وهذه مسألة ما فيهاش خلاف بين العلماء رأي مش صعب ان المسألة فكأن يعني كأن المسألة فيها خلاف او نحو ذلك يعني لا المسألة هذه ما فيهاش خلاف يعني مسألة معروفة ومشهورة عند الفقهاء ونوضحوا له بإذن الله أخونا ابو بكر على مسألة الطلاق عند اتصال اخر عندنا الأخ ناصر تفضل
3: أنا وعاك شيخ شو الأخبار باهي
0: تمام الحمد لله الحمد لله
3: لا استفسر منك في حالة الغضب الإنسان ما تغضب كلمة طلاق شن حكمها
0: شن قال بالضبط هو شن قال هو طلقها ولا شن
3: ما طلقها شو هكي صارت مشكلة عركة معركة بروحه ومعتلي روع كان هكي قال كلمة طلاق هل في حالة الغضب
0: شن قالها بالضبط هي قال كان طلاق
3: قال طارق
0: يعني طلقها يعني طلقها في لحظة غضب وهو يتفكر بذلك يتذكر في ذلك الوقت هو يعني
3: لا في حالة غضب هو
0: عارف في لحظة الغضب لكن يتذكر الكلام لما قاله
3: والله كده هو
0: حاضر نوضحوا له اخوي ناصر الامر الفرق بين الامرين يعني نوضحوا لك باذن الله بين الامرين الفرق يعني
3: زينت نعود لك
0: الشيخ تو انت على الراديو معنا ولا
3: ايه
0: خلاص على الراديو شويه تانية نجاوبك تجي تتم اسئله السابقين اللي قبلك ويوصل فيك الدور ونجاوبك عن السؤال ان شاء الله وعندنا الاخ صالح معنا انقطع اتصال الاخ صالح نكمل كلامنا عن مساله الطلاق والضوابط فيه وبعدين نجيبوا الإخوة السائلين عن ذلك. فالحقيقة في يعني مسألة الطلاق تساهل فيها الناس كثيرة ومن أهم الغايات التي حرص عليها الإسلام لبناء الأسر المسلمة ويحافظ على يعني البناء الأسرة من التصدع ومن الانهيار لذلك الإسلام حرص على استمرار الحياة الزوجية ودوام الحياة الزوجية وسمى العقد بين الزوجين الله جل وعلا سماه ميثاقا غليظا قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فلا ينبغي تعريض الحياة الزوجية لما يهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب فهذا لابد يكون واضح للناس في ذلك والزوج يعني مأمور بأن يعاشر زوجته بالمعروف وأن ما يكلفهاش من الأعمال ما لا تطيق يكون عون لها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعين زوجاته زي ما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان يصنع كما يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت يعني ما كان يصنع في بيته قالت يعني كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة بعد ذلك. وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فما الحقيقة في تساهل من الناس في هذه المسائل. فمسألة الطلاق دائما خلوه آخر الحلول آخر الحلول. بعد ذلك جينا لسؤال الأخ علي. سؤال الأخ علي يسأل عن مسألة الربح بالنصف. قال في المسألة البطاقة عرض علي صديق أنه هو بيدفع لي البطاقة ونص الربح منه هو ويعني نص الربح بيأخذه هو ونص أنا. وهذا تكلمنا عنه مرارا وقلنا هذه المعاملة لا تجوز لأن هذه قرض جرى نفعا. هذه المعاملة قرض جرى نفعا فالمعاملة هذه غير جائزة ما تجوزش هذه المعاملة. يا أما يأخذ تسلف أنت فلوس وتأخذ المعاملة يا أما اتركها. وبهذه الطريقة ما يجوزش هذا التعامل. عندنا بعد ذلك الأخ أبو بكر سأل يعني مسألة الطلاق وقال يعني السؤال هو سأل سؤال من فقرتين. الفقرة الأولى مسألة علي اليمين وعليش درناها هذه طلاق والناس يقصدوا بنا بها طلاق يقصدوا بنا بها الطلاق وهذا العرف الموجود به وبعضهم يؤكد ذلك بعض الناس علي اليمين من بيتي مثلا هذا وضع يقصد بها طلاق. يعني هو يتكلم بلفظ يعني يعني هو الظاهر من الأخ أبو بكر بيقول يعني هل كأنه يشترط أن اللفظ الصريح يعني في مسألة الطلاق. وهذا أكد من مسألة الكناية كيف الكناية وزي ما ذكرنا بكري الرجل ما يقصدش بها قلت له لا هذا ما فيهاش خلاف يعني رأوا بين الفقهاء يعني بين أهل العلم في مسألة أن الطلاق نوعين والطلاق صريح زي اللفظ الطريق اللي هو هذا أنت طالق ولا نحو ذلك من الألفاظ. وهذا اللفظ الصريح بما يقول يعني يقع به الطلاق بمجرد تلفظ به ما يحتاج إلى نية حتى لو كان الزوج جاهز ولا في غضب ونحو ذلك ما يحتاج إلى نية. هذا الفرق بين الطلاق بالكناية زي ما الحق بأهلك ولا يذهب لبيت أهلك ونحو ذلك هذه من الألفاظ تحت من الطلاق وتحت من غير الطلاق. فالفقهاء يشترطوا في وقوع الطلاق في مسألة مسألة الكنايات لابد فيها من النية. اللفظ اللي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق هذا لا بد فيه من النية يعني لابد يعني ينوي أن يكون الزوج ناويا للطلاق. وهذا من المسائل اللي ما فيهاش خلاف بين أهل العلم. وذكرت لأن قول الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة من العرب فقالت يعني أعوذ بالله منك وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عثت بعظيم الحق بأهلك. وهذه قصة معروفة والحديث في صحيح البخاري اللي من أراد الرجوع إليه الحديث في صحيح البخاري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحقي بأهلك. وهذا الحديث أصل من الأصول في مسألة كنايات الطلاق. اعتبر العلماء قول الزوج لزوجته الحق بأهلك هذا يقع به الطلاق إذا اقترن بنية إيقاعه. وذكرنا لك الحديث هذا في صحيح البخاري ورجع له. والزوج احد الزوجات واسمها قال يعني احد من العرب قيل اسمها اسماء بنت نعمان وقيل غير ذلك فيه كلام لاهل العلم. فمش مساله الاسم هو المهم في هذا هو المهم ان الامر هذا صحيح واستدل به اهل العلم. وهذا زي ما ذكرنا زي ما ذكرنا المساله دي واضحه وحتى في حديث كعب بن مالك في كعب بن مالك في قصة كعب بن مالك في قصة لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعتزل امرأته وش قال لها قال لها الحقي بأهلك قال لها الحقي بأهلك. فمسألة الحقي بأهلك هذه لو لفظ من الفاطلق هذا معروف يعني. فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة قالوا بهذه المسائل وحتى في قصة يعني إسماعيل بن إبراهيم لما طلق امرأته يعني اسم نبي الله إسماعيل بن سيدنا إبراهيم فلما جاء ابن أبوه إبراهيم وقال مره يعني فليغير عتبة الباب فوجدت فسألت قال لها أنت العتبة وقد أمرني أن أفارقك وقال لها إلحقي بأهلك قال لها الحقي بأهلك. فالمسألة هذه دلت على أن مسألة هذا لفظ من ألفاظ الطلاق، هذا لفظ من ألفاظ الطلاق. المسألة هذه مشهورة، مش بحاجة إلى كثرتها يعني، وفي ألفاظ حتى أخرى يعني مش ألفاظ يعني، هذا مش مشهور كثير، وزي ما قلنا وهذا رأي الأئمة الأربعة مش قول واحد. لا وذكر مسألة حتى رأي اليمين، وهل كيف نغيروه ونبو نغيروه، هو مش بيد الإنسان يغير ولا ما بيغيرش، مش بيدنا إحنا يعني حتى نقوله لا هذه بنديرها طلاق وهذه ما نديروهاش طلاق. هو إذا كان ينوي بها الطلاق هي تقع طلاق، لا يستطيع الفقهاء ولو اجتمعوا جميعا أن يغيروا يديروا اللفظ هذا، يديروا هذا طلاق ولا مش طلاق. هذا لفظ من ألفاظ الكناية، كلمة علي اليمين محتملة أن يقصد بها بالله، ومحتمل يقصد بها الطلاق، كان يقصد بها بالله. نتوى حتى الناس لما نجاوبوها ما نقولهم مش طلاق، قولهم نقولوا عندنا تول الاحتمالات المنطقية ثلاثة، أن يكون يقصد بها اليمين، اليمين بالله، هذا نقول ما لكش طلاق، أن يقصد بها الطلاق هذا عليه طلاق، بينما يقصد بها شيء من مش هذا نرجعه للعرف. العرف شنو يقول؟ العرف طلاق، وهذا معروف عند الشابين وكذا، سألوهم يقولك هذا يسألوا باليمين يمين الطلاق، فنرجع للعرف هذا اليمين يقصد به الطلاق. لكن لو واحدين جونا جديد ما نعرفش إلا يقصد بها بالله نقول ما هوش طلاق. إذن مسألة وجود الكنايات والأخ الكريم هذا موجود ومشهور في كتب الفقه ومعروف، وفيش خلاف بين الأئمة في ذلك، وذكرنا لك الأدلة من السنة سواء في البخاري ومسلم ونحو ذلك على وقوع الكنايات في الطلاق. وهذا زي ما ذكرنا يعني ما هوش جديد، وله يعني يعني خاص بمذهب دون المذاهب الأخرى. ونأخذ الآن عندنا اتصال آخر. الأخ صالح تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صالح من سلمان، إن شاء الله خير السوري يا شيخ.
0: يومك مبارك، يومك مبارك بصالح، تفضل.
4: ودك إن شاء الله طريقكم نور.
0: آمين آمين آمين، وياك إن شاء الله يا رب العالمين.
4: يا شيخ يا شيخ الله يرحم والديك.
0: الله يسلمك.
4: من الشيخ الطابق الغرياني العلامة الشيخ الطابق.
0: نعم.
4: أنا عندي ثمانية صغار متقاعدين تحت حق الخبز معاش، خدمت 35 سنة في الدولة وكثر الأخونة يا شيخ 900 حتى الخبز معاش لحقت عليها والمي.
0: إيه تمام أخوي الكريم، تمام بإذن الله، إحنا مرة تكلمتنا ووصلنا الصوت لو بإذن الله حنوصله.
4: بارك الله ووصل الشيخ الصادق، هذا شيخنا وهذا علمتنا وكل شيء وصل، خلي وصل الصوت للرئيس الحكومة يزيدونه، لا تكفي 900 يا شيخ واحد حال، خدمت 34 سنة يا شيخ في الدولة بعتلي لوحوني معاش دورونا 900 لا تكفي، وأنا خرجت الجيات يا شيخ تونا دكاترة مهندسين وطيارين.
0: إن شاء الله أخوي صالح، وربي يصلي يسهل لك أمورك ويحفظك
4: ويبارك فيك. الله يرحمه.
0: إن شاء الله إن شاء الله بصالح بإذن الله، ورب يسهل لك أمورك ويبارك فيك يا رب العالمين. فما زلنا يعني خلاص أكملنا سؤال الأخ السائل الأخ أبو بكر، وهو يعني يقول أن الطلاق ما يقاش إلا بلفظ الصريح. طبعا زي ما قلنا له أن الأئمة الأربعة يقولوا بذلك، هل في كلام يعني من يقول بهذا الكلام؟ فعلا هو ما فيش بذلك إلا الظاهرية، الظاهرية الوحيدين اللي قالوا الطلاق يعني ما يقعش إلا باللفظ الصريح. لكن هذا القول قول شاذ، خالفه الأئمة الأربعة وأكثر الصحابة وأكثر أهل العلم خالفوا هذا القول. والله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق لم يعين له لفظا، لم يعين له جل وعلا للطلاق لفظا، فعلمنا أن نرد هذا إلى الناس، ما تعارفه الناس وتعارف عليه الناس هو طلاق يعتبر طلاق. أي لفظ جرى عرفهم به ووقع به الطلاق يعني ومع النية يوقع به الطلاق، وهذا قضاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف في ذلك خلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فدل ذلك على وقوع الكناية في الطلاق. وهذا ما ذكرنا هو قول الأئمة الأربعة في ذلك، وبعض الأحاديث الواردة في ذلك زي ما ذكرنا الحق بأهلك وغير ذلك، هذا كله يدل على ذلك. وفيه عدة قصص حتى عن الصحابة، يعني في مسألة عن علي رضي الله عنه وغيره، مسألة الحرام وغير لفظ حرام وغير كلها جعلها من الألفاظ الطلاق ونحو ذلك. يعني لما يقول أنت علي حارمة ولا أنت علي حرام وغيره، حتى أنت تقدر واحد يسأله يقول لك منين جبت أنها طلق وغير ذلك، هذه من الألفاظ الطلاق واللغة تدل على ذلك. ففرقنا بين الكنايات وبين غيرها بهذه الأمور، وممكن ترجع إلى الكتب الفقه وهي فصلت في ذلك، والأمر فيه واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. نرجع إلى ما زالت بعض الأسئلة عندنا على التطبيق نجيب عنها، مسألة التطبيق نجيب عنها إن شاء الله تبارك وتعالى قبل ما تكتمل الموعد الحلقة. هذا سائل يسأل عليه، قال الجهر المرأة في الصلاة هل تجهر بالصلاة ولا لا؟ المذهب المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة، يجب عليها السر إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها يعني وتسمع نفسها فقط، وهذا قول علماء المالكية في مسألة الجهر في الصلاة. عندنا هذه سائل آخر يسأل على مسألة المرابحة مصرف الجمهورية، وقلنا مرابحة مصرف الجمهورية في حقيقة هي بيع يعني المرابحة في مصرف الجمهورية ولا في غيرها من المصارف، ما فيهاش بس يعني وشروطها الشرعية متوفرة في ذلك، لكن لابد في ضابطين. الضابط الأول وجود مدقق شرعي للمصرف يتأكد من التطبيق الصحيح للمعاملة. الشيء الثاني وهذا المهم وهذا الأكثر اللي يقع فيه من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس، أن يبي الكاش هو فيبيعه للمعرض الذي اشترى منه المصرف، طول المصرف يقول له علاش تبيع أو نشري منك أنا وخذ الفلوس كاش فيدك، هو الناس يبي السهل، فيكون هنا قد وقع في الحرام لأنه لا يجوز أن يبيع للمصرف الذي اشترى منه المصرف، يعدي ياخذ السيارة متاعته اللي شراها من المصرف ويبيعها إذا أراد السيول الكاش يبيعها في مكان آخر لا علاقة للمعرض الذي اشترى منه المصرف به، لا علاقة لهذا المعرض بذلك، هذا أراد المعاملة أن تكون المعاملة هذه معاملة صحيحة توافق الشرع في ذلك وما يصيرش فيها تساهل من الناس. أيضا من المسائل اللي سألنا عليها يعني وردت فيها، سألت هذه في العدة إزالة الشعر المناطق الحساسة نحو ذلك في أثناء العدة، ما فيهاش بأس في ذلك، يجوز للمرأة في عدتها أم تأخذ شعر الإبطين وكذلك شعر العانة، هذا كله ما فيش بأس في ذلك، وليس هذا من الأمور المنهية عنها للمرأة المعتدة. المرأة المنهية عنها الزينة تأخذ الشعر مثلا اللي في بقية الجسم هذا لا تأخذه، لكن أما في الشعر الذي في اللي هو في اللي وردت به السنة بإزالته وهو من سنة الفطرة إنه يزال ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد أكملنا جل الأسئلة الواردة في حلقة اليوم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم إخوتي المستمعين والمشاهدين على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: السؤال الثاني لمحمد، قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وتبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما تبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك. هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك، اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
3: الأخ يونس من مصراتة قال: في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.

0: نستقبل اتصال. معنا الأخت فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
1: معليش عندي أسئلة نبي نسألك عليها على موضوع زوجي الله يخليك.
0: تفضل.
1: وبغيت نعرف الشيخ شني الفتوى فيها. زوجي اكتشفته يأكل في رمضان، فهمتني؟ وكلمته النهار الأول ما تأكدش كويس، قال لي راه ريحة تاع السيارات، بس هذا الغدوة شدت بعيني، فهمت؟ من تناقشت معاه قال لي أنا يا باغي نخش لجهنم، يعني نعرف أكثر من الشيوخ وأنا باغي نخش لجهنم، شنو يدخلك فيا، فهمتني؟ أنا صراحة قاعدة مصدومة توا من السبت اللي فات، كيف أنا الراجل هذا بنزيد نعيش معاه ما يصير ليش يأكل في رمضان؟ صراحة تعبة معاه كتير كتير، بغيت الحكم في هذا الشيء، واش أنا هذا الرجل مقدر نزيد معاه ولا مطلب الطلاق؟
0: تمام، هذا بس أنت سؤالك، وعندك سؤال عندك
1: هذا السؤال اللي محيرني أكثر وأكثر.
0: عندك أبناء منه أنت زوجك هذا؟
1: لا لا لا، ما عديش أبناء منه، توا متزوجة 5 سنوات، ما عديش الصغار منه.
0: تمام، تسبي.
1: والسؤال الثاني يا أستاذي، المشكلة حتى في موضوع الصلاة، من يلقاني نصلي ولا حاجة يتضايق. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الصلاة في وقتها نوض نصلي الفجر وهو راقد، راه مش صغير في عمره 61 سنة، فهمتني؟ توا من كلمته على الموضوع هذا سافر حتى رمضان ما كملوش معانا، مش سافر خارج ليبيا، ممكن غادي باش يكمل ما يصومش الله أعلم. المهم أنا أريته مرتين، راه ربي اللي شاهد.
0: تمام، بإذن الله تسمي ال
1: إيه إن شاء الله
0: الشيخ والتوضيح بإذن الله. تمام شيخنا، الأخت فاطمة هذه تسأل شيخنا، تقول بأن زوجها لا يصلي، واكتشفت مؤخرا أنه يفطر في رمضان عمدا، فلما نصحته يعني رد عليها بأنه هو حر في نفسه أو بأنه يدخل جهنم، وهكذا من العبارات اللي ذكرتها الأخت فاطمة. وكذلك قالت أيضا، وسؤالها الثاني متفرع الأول، قالت لما يلقاني نصلي يتضايق، وهو الآن مسافر، فتسأل هل تستمر معه أو لا، مع العلم بأن ليس لها بينهم أبناء شمال.
2: والله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هو لا شك أن المرأة والله أحيانا تبتلى بزوج، إما أنه أحمق وإما أنه فاجر وإما كذا، فهذه يعني نسأل الله العفو والعافية على كل حال. ولكن في مثل هذه الصورة المرأة لابد أن تنظر في يعني العواقب والأضرار. لو أن عندها أبناء في غير تركه للصلاة، لو أن عندها أبناء تلاحظ أخف الضررين، وتنصحه وتحاول توعظه ولعل يستجيب، لأنه هو المسؤول، هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي من رعيته في الحقيقة. لكن لما يكونش عندها أبناء في الواقع، هي ما عندهاش حاجة تضحي لأجلها، ما فيش حاجة تضحي لأجلها. ولهذا أني والله نقول لو هي تقدر تستقل بنفسها، تطالب بالفراق، لأن ما عندهاش أبناء، وهو رجل يعني يأكل في رمضان وما يصليش، يعني يجمع الشر. هذه أركان الإسلام اللي حتى الأطفال يصيموا، مثل ما قال سيدنا عمر وكيف روي عن عمر وأبناؤنا أو أطفالنا صيام كذا، فهذا من الغريب. ولذلك هو ابتداء لما يبدأ الرجل مهوش كفو المرأة في دينها ما تقبلش به، ولكن لما الآن بعد الوقوع والنزول تولي عندها أبناء، لأن نحن بنخاطب المرأة هذه، وفيه ممكن يسمعوا فينا من هو من يشبه القضية هذه، اللي هي عندها معها صغار، راه الفراق صعب وترتب عليه نتائج خطيرة، والراجل مدام ما خرجش من دينه والزوجة مش مسؤول عليه، تولو كان والعياذ بالله ارتد كفر، هني معاش تبعد معاه، معاش يحل الزوجة أنها تبقى مع زوجها. لكن مجرد الفجور، مجرد المعاصي، كون افطر في رمضان، كونه سارق، كونه يشرب في خمر، هذا لا يضر العصمة الزوجية. فإذا كان المرأة استضم هذا الحال بحال عندها أطفال، لأن احنا طبعا بنكلم المجتمع في اللي عندها أطفال، مخافة أنها تنزل صورتها على صورة السائلة، نقولها راه الطلاق والفراق مشكلة، فأنت أخف الضررين أنك أنت تعيشي مع هالرجل وتدعي له وتوعظيه بشوي بشوي، ولعل الله يهديه. لكن إذا كان المرأة اللي ما عندهاش علاش تضحي، ما عندهاش أبناء، والله إني نقول لنصحها لا، يا إما أن يستقيم، إما أن يستقيم تمام الاستقامة لله عز وجل، وإما أن تفارقه يكون أولى لو كان هي تقدر تستقل بنفسها. فيترجي لن يحضر وتقول له يا فلان إحنا واحدة من الاثنين، يا إما تستقيم لله بالصلاة والصلاة والصيام مثل ما فعلت أم نسيبة. أم نسيبة هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنها وارضاها، لما جاءها الرجل الأول بعد اللي هو غير أبو أنس، لما توفي أبو أنس جاء رجل بيخطبها كان على الشرك، اشترطت عليه الإسلام. هذا مثال المرأة المسلمة، قالت لها تبين تزوجوا ادخل الإسلام، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو أسلم لأجلها، تزوج منها وأسلم وحسن إسلامه إن شاء الله. فحنا نقول لها كذلك أي مرأة هي تعلقت بالرجل أو فاتها وتزوج تشرط عليه الاستقامة. إذا كان استقام باهي ما استقامش في مثل هذه الصورة السائلة، أني والله نقولها لو كنت تقدر تعتمد على نفسك امشي للقاضي وطلبي من الفراق، يمشي كل حد لحاله، أسلم لها على دينها، مخافة أن يؤثر عليها أو حتى يلقاها تصلي يعني ما يرضاش بصلاتها، هذا مشكلة حقيقة يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. الرقم الأول 0494-466-5080، الرقم الثاني 0494-466-5081، ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النيلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، و سائل أو سائلة يقول: أنا نويت أن أصوم، سؤالي قلت نبدأ جمعة وسبت مع بعض، أنا صمت الجمعة ونويت أن أصوم السبت، بس قدر الله وما شاء فعل صار معي عذر. سائلة: لم أصم السبت، سؤالي هل صومي صحيح يوم الجمعة؟ صوم يوم الجمعة عندنا في المذهب المالكي يكره إذا كان بقصد الجمعة، لكن إذا كان الشخص مثلا في سائر الأيام لديه عمل ويشق عليه الصوم أثناء العمل، لكنه يريد أن يصوم الجمعة تطوعا، لا لأنه الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يلائمه في الصوم، لأنه لا يوجد لديه عمل في ذلك اليوم، فلا بأس بالصوم أصلا ابتداء. لكن إذا قصد الجمعة لأجل الجمعة كان الصوم مكروها. لكن على كل حال، إذا كان هو السائل أو السائلة إذا كان نوى صوم الجمعة والسبت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إحدى زوجاته صائمة الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالها: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قالها: إذن فأفطري، يعني ما تصيميش الجمعة بروحها. وهذا محمول عندنا يعني في المذهب على كراهة صوم الجمعة إذا قصد إفراده لأجل أنه الجمعة، مش لي زي ما قلنا لظرف آخر. وعلى كل حال، فمن طرأ له عذر للسبت فتنتفي الكراهة في حقه مطلقا ولا بأس بصوم الجمعة. ناخذ اتصال. الأخ يونس من بنغازي، تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ يونس.
1: شيخ بنسأل زواج المحارم الذي حرم في الإسلام حرمه الدين، زواج المحارم، هل كان موجود يعني قبل الإسلام، يعني في عهد يعني كان فيه متواجد زواج المحارم قبل الدين في العهد الإسلامي أو قبله كان فيه زواج محارم؟ مش الدين مش الإسلام حرم هذا الشيء؟ بس يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك.
0: وفيكم إن شاء الله. إذن وهذا سؤال آخر، تقول: أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد واحد، وزوجي وضعه متوسط الحال، وساكنين في شقة في عمارة، عندهم سلاف في العمارة، وفيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي، تقول، ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث، وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها، تقول الأم هم مانعة القسمة رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبة في الميراث، وتقول ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة، فتقول ما حكم الشرع في ذلك. نستقبل الاتصال أولا. من معنا؟ الأخ صالح من سرمان، تفضل يا أخ صالح. أخ صالح أسمعنا من سماعة الهاتف يا صالح، أسمعنا من الهاتف واخفض صوت التلفاز. كان مش قاعد الأخ صالح؟ أيوة. إذن هذه الحقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا. يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون، والبنات التي لم يتزوجن. أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي تزوجوا ومشوا في حالهم، هذم يتضررون من ترك القسمة. والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم. يعني لما يموت الأب مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار ويأخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قالوا والله إحنا من بوش نقسمه، يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته، ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا، يعطوه حصته واللي يشري حصته يقعد يملكها بعدين في لو باعه يعني. لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها. الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل، والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها، ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة. معنا اتصال. أخ صالح تفضل. يا أخ صالح من سرمان،
2: السلام عليكم في ميزان حسناتك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم أمين وإياكم.
2: حسناتك وإن شاء الله طريقك نور يا شيخ.
0: أمين وإياكم.
2: تفضل. طريقك نور وين ما تمشي إن شاء الله الله معك. الله معك.
0: اللهم أمين وإياكم. تفضل يا أخ صالح.
2: هذا وقت نباه ولاستقبل مكالمتي وكل شيء يا شيخ. أنا من أحد المتقاعدين على رحمة والدك لو تسمعني يا شيخ.
0: تفضل.
2: أنا عندي 8 صغار وقدمت في الدورة 35 سنة، وقالوا نرتايب يزيدها من الأستاذ عبد الحميد البي 500، قالك لا ميزانية وفلاس وواحد ما اللي يأخذ 16,000 في البرلمان شو تقول عليهم؟ أنا سحبت 8 يا شيخ، لو بتدير 100 جنيه قعدت نهرب من حوشي. يعني يا شيخ راني نهرب من حوشي، ما عادش قمت نوكلهم 900 لا تكفي يا شيخ، أنا درجتي قريب 12 ولا 13 حرام، 900 لا تكفي يا شيخ، وصل صوتنا الله يرحم أبوك
0: إن شاء الله بإذن الله يا أخ صالح.
2: يا شيخ قالك وين بيزيدنا الأستاذ عبد الحميد 500، قالوا بالأفلاس الدولة ما البرلمان اللي ياخذ 16,000 شو تقول عليهم؟ انا 908 صفر يا شيخ، بالله عليك لا تكفي، قعدت نهرب من الحوش ما عادش نسكت من جهه
0: ان شاء الله
2: نروح من الليل لليل، لا تكفي قدمت في الدوله وخرجت اجيال. هذا
0: يا اخ صالح احنا ديما نتكلموا، لكن حنتكلموا على الموضوع ثاني باذن الله. أمة الله من بنغازي.
3: الو.
0: ايوه نعم تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: عندي بعض الاسئله يا شيخ ممكن؟
0: تفضلي.
3: السؤال الأول، نسأل عليه $2000 بتاعت المصرف شو الحكم تاعهم يعني. والسؤال الثاني، صلاة العيد يعني يجوز المرأة يعني ما كان ما صلتش في المسجد يوم العيد عادي تصليها في الحوشة؟ والسؤال الثاني، بعد نقرأ الصورة ونلقي فيها نصلي نقرأ فيها سجدة يعني يجوز نسجد يعني
0: في النافلة في الفرض؟ في النافلة،
3: في النافلة ولا الفرض؟ في القرآن يعني بعد نقرأ، حتى نقرأ في القرآن مصحف تجيك آية السجدة نسجد يعني ضروري نسجد ولا شو الحكم فيها يعني؟
0: إن شاء الله.
3: والسؤال الثاني معلش، الصلاة
0: الثاني هذا الرابع
3: معلش يعني الرابع معلش يعني الصلاة النوافل الظهر يعني أول ما يدبن الأذان نصليهن ولا قبل الأذان ولا حتى هو بعد الأذان يعني؟
0: واضح إن شاء الله.
3: بارك الله فيك، جزاك الله عنك الخير.
0: وإياكم إن شاء الله. هذه الأخت عواطف تقول يا شيخ زوجي صار نقاش بينه وبين ابنه نقاش حاد وحلف عليه بالطلاق لو دخل البيت، قال هي طالق بالثلاثة. هذا الحقيقة نبهنا مرارا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتلاعب بالعصمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا ينبغي أن يكون دأب المؤمن. أول شيء لا يعرض الـ يعني الأحاديث كلها للحلف، الله عز وجل قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني مش يعني مذموم كثرة الحلف، مش كويس أن واحد كل شيء يبدأ يحلف عليه، لكن إذا رأى أنه لن يصدق إلا إذا حلف أو إذا طلب منه أن يحلف فيحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله، لا يحلف بطلاق ولا يحلف بشيء آخر، فما يعرضش العصمة لي الانفكاك ويقعد يحلف بالطلاق. والآن كيف توا قال لو دخل ولده البيت زوجته بتطلق عليه بالثلاثة، بيوم بيمشي ولده؟ هذا لا يفعله إنسان عاقل، هذا لا يفعله إلا إنسان طائش لا يعرف كيف يتصرف وسفيه ولا يعلم حتى يعني الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل عليه في الزواج، في الزواج، لأن الله عز وجل منح الطلاق حقا للرجل، لأن الرجل يفترض أن يكون أحكم وأضبط لنفسه من المرأة، المرأة تتفلت مشاعرها وتغضب وكذا، لكن ينبغي الرجل أن يكون ضابطا لمشاعره ويحلف. لا أصلا ما يحلفش، إذا اضطر أن يحلف يحلف بالله، يقول والله ما عاد خش البيت، بعدين إذا دخل البيت يكفر على يمينه يطعم 10 مساكين وتمت المشكلة. لكن الآن يعني هذا طلاق معلق، علق طلاق زوجته بالثلاث بدخول ابنه البيت، فمتى ما دخل ابنه البيت خلاص زوجته بتسقط عليها الطلقات الثلاث. ناخذ اتصال الأخ محمد من صبراتة.
4: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك، إن شاء الله ربي يحفظكم شيوخنا الأفاضل كلكم إن شاء الله، ربي إن شاء الله نسأل الله أن تكونوا مصابيح في ظلمات الليل حتى يهدد الناس بها إن شاء الله يا رب.
0: آمين، يتقبل الله منا ومنكم.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ اللي لاحظناه في هالأيامات هذه والغريبة قصة الحلف يا شيخ بالطلاق، هذه أي واحد يحلف بالطلاق أي واحد، سبحان الله يا شيخ هذا شنو كيف يعني، هذا ينطبق عليهم اتخذوا آيات الله هزوا، يعني أبسط حاجة تطلع مطلقة تخش مطلقة تشرب مية مطلقة تمشي ثلاثة، مش عارف شنو يعني شنو الأسباب هي ليش يا شيخ. إحنا لو كان هذه الكلمة مش موجودة في القرآن والله ما هي جاية على لساناتنا بكل، سبحان الله يعني ليش الإنسان يعني يربط مصير أسرة كاملة بهالكلام هو التافه، يعني بأبسط حاجة يعني تطلع طول طلقة تطلع مع شتولي الطلقة هذه الطلقة بالزبط كما طلعت مع شتولي لابد بتحقق غايتها، فبالتالي التوجيه منك يا شيخ بارك الله فيك لهالناس اللي متخذتها هذه، يعني تقول احنا زين تقول مسكة يعني يحلق كل شيء بالطلاق كل شيء بالطلاق يمشي بالطلاق يمشي بالطلاق، مشكلة كبيرة بصراحة يعني من المجتمع. صحيح بشرى شيخ والله حسب الإخوة اللي قالوها لنا طبعا ناس موثوقين إن إن إن الجماعة الضمان شهر 7 هتبدأ زيادة بإذن الله، هذه حسب العهدة على الراوي والرجل وقت منه إنه قال بإذن الله شهر 7 حيزيد جماعة الضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا
0: بخير. بارك الله فيك يا أخ محمد، إياكم إن شاء الله. إذن هذا

0: بالفضة، قال يدا بيد، قال لا تبيع الذهب بالذهب، يعني ذهب بذهب، إلا مثلا بمثل يدا بيد. بعدين قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أننا بنبيع ذهب بدنانير ليبية، ما فيش بس نقوله لازم مثلا الجرام الذهب بألف ولا إن شاء الله بعشرة ولا بعشرة ألاف، ما يفرقش، التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف. يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقول لي بستة ألاف، نعطيه الستة ألاف وناخد الخاتم. لقيت المبلغ ناقص، نقول له اعطيني المبلغ متاعي وغدوة إن شاء الله نجيك أنا قاعد الخاتم كما هذا لغالب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه الستة ألاف وناخد الخاتم. أما نعطيه الآن 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك، غدوة نجيب لك 900 تانيات، هذا قبض يعني جزءا من العوض في مجلس الصرف، وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة، شن هي؟ العقد وقبض العوض الأول وقبض العوض الثاني، تكون في مجلس واحد كلها. فنجي ما يصحش بالهاتف نقول للخاتم اللي عندك هذا بقداش، يقول لي مثلا بخمس ألاف، نقول له مبارك خلاص توا غدوة بنجي وبناخده منك، هذا حتى هو ما يصحش. ما نقولش أنا ما غدوة بنعطيه الست ألاف ولا خمس ألاف وبيعطيني خاتم، مش العبرة بتقابض العوضين فقط، هذا شرط، لكن مازال في شرط آخر، أن عقد الصرف يكون معاهم في نفس المجلس. ما يتقدمش عقد الصرف في اليوم الأول ونقول له مبارك، زي ما يديروا جماعة الدولار في غرف الواتساب، من عنده 10,000 دولار يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا ب8 جنيه، وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. وراوا الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله، الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله، لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز. راوا الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أدناها يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، رأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقها الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني 6000 متاعي، وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل. نستقبل اتصال الأخت حواء من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا شيخ نبي نسألك، أنا من فترة حصل طلاق ما بيني وبين راجلي من 2016، بعدين بعد مدة حب أنه يرجعني، فما تفهمش هو وأهلي فانفصلنا مرة تانية، معنا ما رجعنيش.
0: ما فيش طلاق جديد يعني بيرجعك وما صارش.
1: أيوة. بعدين حب لما حب إنه يرجعني ما صارش، فبعد التطوني لي على بنت 12 سنة.
0: أنت على
1: دمت هو رجع ولا طلق؟
0: غير صبري، هو أنت طلقك وبعدين ما رجعكش ولا غضبتي ولكن ما فيش طلاق بينكم؟
1: لا في طلاق، حصل طلاق.
0: قال حصل طلاق وبعدين ما رجعش.
1: أيوة. أيوة ما رجعش، جاني بيرجع ما صارش.
0: معناها مش على دمتها خلاص.
1: أيوة أنا كولي 11-12 سنة. إيه؟ جيت هنا رفعت قضية على أساس أني مين بطلاق رسمي من المحكمة، ما حصلش طلاق رسمي من المحكمة.
0: أنت مفروض مش بترفعي محكمة، بترفعي واقعة إثبات طلاق، تبي تثبتي أنك طلقتي.
1: أيوة إيه درتها في المحكمة ما إيه؟ حصلش، قالت لي المحكمة رفضتها المحكمة.
0: ما عندكش إثباتات، ما فيش شهود على الطلاق؟
1: ما فيش، قال لي إثباتات، في شهود، أنا جبت شهود رفعت معي شهود للمحكمة، فالمحكمة ما خدتش بشهودي.
0: خلاص مدام مشيتي، اسمعيني يا أخت حواء، الأمر المعروض على المحاكم لا يفتي فيه المفتي، أنا ما نعرفش ملابسات الحكم هذا ولا شن صار.
1: لا أنا شيخ باه، لا مين بدي نسلك حاجة،
0: ما تسلميش في القضية هذه.
1: لو إنه لو سمح الله هو الأعمار بإيد الله، لو إنه هو توفى أنجي نضبط عليه،
0: ما تسألنيش في القضية هذه.

0: لأن هذا كله يتوقف على كونك زوجة ولا مش زوجة، وهذا أمر تقرره المحكمة ما دام مشيتي للمحكمة. شوفي لو ما مشيتوش للمحكمة كنت تجي لدار الإفتاء ونسمعوا منكم الزوز ونعرفوا هل أنت زوجة ولا مش زوجة، لكن بما أن مشيتوا المحكمة كملوا الأمر عند المحكمة. إذا ثبت
1: ما باش يجيه المحكمة، ما مشاش
0: ناديه المحكمة. المحكمة مش زي دار الإفتاء اللي بيجيها يجيها، المحكمة تجيب له أمر ويجيب السيف، وبعدين إذا قرر
1: الأمر ما باش يجي
0: خلاص. أنا مش شغلنا هذا، إذا كان مشيتي المحكمة كملوا عند المحكمة ومش حنتكلم في الموضوع هذا. هذه سائلة تقول أختكم من سوريا، زوجي طلقني وهي الطلقة الرابعة، هل في فتوى أني أرجع؟ كيف يا أختي الكريمة الطلقة الرابعة؟ هذا هو الطلاق، ربي قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. بعدين قال فإن طلقها من بعده فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني بعد الطلقتين كان طلقها الثالثة لا تحل له خلاص، فكيف تقولي هذه الطلقة الرابعة؟ أصلا كيف قاعدة باقية معاه بعد الثالثة؟ المفروض ما تقعديش معاه إلا ما يجيب فتوى. إذا كان طلقة لم تحسب له بناء على مفتي أفتى بأن ما تنحسبش لأن مثلا لا يعي ما يقول ولا لملابسات أخرى، المهم أنه ما يبقاش الأمر هكذا. كيف الآن قاعدة معاه الطلقة الرابعة؟ لازم تشوف يستفتي على الطلاق هذا. الأخ الطاهر من الرقاعات، أخ طاهر تفضل. أخ طاهر تسمع فينا؟ انقطع. الأخ نوري من طرابلس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك أخ نوري، تفضل.
2: يا شيخ أنا عندي مشكلة ما فهمتهاش، يعني هل سحر من سحر؟
0: أخ نوري قبل ما تسألنا أخفض صوت التلفاز، خلنا نسمعوك كويس وخليك سمعنا من الهاتف فقط باش ما يرددش الصوت.
2: قلت لك يا شيخ أنا عندي برنامج مانيش عارف سحر ما هي السحر، مانيش عارف كيف، يعني جوزتي ما لي 7 سنوات ما رقدتش معي، يعني كل ما تتحجز كل شيء، يعني ما فهمتش يعني هل يعني هذا يعتبر طلاق يعتبر حرام قاعد معي؟ ما انا عرفت
0: انت ما تلفظش بلف الطلاق انت.
2: لا لا لا لا لا, لا ما تلفظش. وهذا ما عادش عرفت، يعني ديما مشاكل ديما مشاكل ديما ابسط شيء نتكلم مني تقعد تعيط هي، نتكلم هي انا عيط معها، يعني ما عرفت كيف، يعني هل يعني نقدر نجيب شيخ يا شيخ، يعني هل هو حرام ولا حلال؟ ما عرفت، يعني اللي يقول لك لا انت تتبع في شيوخ حرام تتبع مش عارف سنية.
0: واضح ان شاء الله. تسمع للتعليق يا اخ نوري
2: وانت طيب.
0: الاخت كريمة من طرابلس.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك يا شيخ؟ الله
0: يبارك فيك تفضلي.
3: معلش أنا عندي سؤال، هو لي يعني لوحدة سألتني قالت لي مش قلت لها حنسل دار الإفتاء، هي هم يشتغلوا في التعليم تابع التقويم، عرفت يعني يمشوا من الصبح دي مروحهم تاع 1-2 يعني شغلهم مجان.
0: إيه.
3: فلقيتها مدرسة واحدة مدرستها لقيتها واخدة الشحن تشحن في تليفونها.
0: في المدرسة يعني.
3: في المدرسة لأن هي قاعدة من الصبح زي ما نقولوا أكثر عمال اللي هو عامل التقويم في المدرسة يعني معروف.
0: واضح.
3: فجات التليفون كان مسكر لما جت نشحن فينا تطلع واحدة قالت لها لو حرام أسري حتى ضلفتها إن حرام إنك أنت تشحني في المدرسة. بأن نعرف الكلام هذا صح ولا لا.
0: واضح إن شاء الله.
3: ماشي شكرا بارك الله فيك.
0: العفو. هذه أيضا سائلة تقول هل أقل مدة النفاس 40 يوم؟ النفاس لا حد لأقله، ما فيش حد لأقل النفاس، ربما يخرج الدم دفعة واحدة ثم يعني ينتهي، وترى المرأة علامة الطهر بعد ذلك إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، فإذا نزل الدم دفعة بعد الولادة ثم يعني لم تجد المرأة الدم خلاص هنا طهرت المرأة ويجب عليها الغسل والصلاة، وإذا أرادت الصوم ويأتيها زوجها تأخذ أحكام الطهارة كاملة. أما إذا كان استمر بها الدم ولم ينقطع الدم قاعد مستمر. فما أكثر هذا الحد؟ تو لا حد لأقله، مرات دفعة واحدة، مرات يوم، مرات يومين، مرات أسبوع، مرات عشرة، لكن إذا استمر وتمادى، جمهور أهل العلم قالوا أكثره 40 يوما. مذهبنا المالكي مشهور المذهب أن أكثره 60 يوما، يعني كان مستمر قاعد الدم مستمر بالمرأة حتى للستين يوم فهي في حكم النفساء. أمتى؟ 61 يوم، خلاص نقولها يعني بعد 60 ما عادش تعتد بالنفاس، ويعتبر الزائد عن الشهرين عن 60 يوم هذا دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، والمرأة يعني لا يلزمها منه الغسل، يعني بعد شهرين تغتسل، بعد 60 يوم تغتسل، وإذا خرج منها دم فلا تغتسل منه مرة أخرى، وإنما هو دم استحاضة يعني ناقض للوضوء فقط، حكمه حكم البول، يعني تستنجي منه وتتوضأ وتصلي، هذا أكثره 60 يوما. طبعا هو المرجع للعرف، المرجع للعرف، وقد ثبت في العرف عند علمائنا المالكية أنه يستمر إلى 60 يوم، فإذا ثبت ذلك خلاص إحنا نقول أكثر النفاس 60 يوما، يعني عادي حتى لو بقي 60 يوما تقعد المرأة في حكم النفساء. لكن الأقل لا حد لأقل، بعض النساء أو كثير من النساء يتصلنا تقول والله يعني أسبوع ولا 10 أيام ما نزلش الدم، لكن ما صليت اشتولي 10 أيام وما ينزل مني شيء. هذا تقصير من النساء لجهلهن بتعاليم دينهن. مفروض أول ما تجي الطهارة خلاص لابد تغتسل، مش لازم توصل للأربعين أو للستين، الأقل لا حد لأقله. فبعضهم يحسبوا أنه لازم تقعد 40 يوم ولا 60 يوم، لا، حتى ولو من اليوم الأول نظفت المرأة خلاص نقولها تغتسل وتصلي. وإذا كان هي سألت بعد 10 أيام وقالت أنا لي 10 أيام طاهرة، نقولوا لها تغتسلي وتقضي 10 أيام اللي فاتوا، قاعدة في ذمتها الصلاة هذه اللي فايتة قاعدة في ذمتها ويجب عليها أن تقضيها. الأخ يونس من بنغازي قال زواج المحارم الذي حرمه الدين، قال أول حاجة هل كان قبل الإسلام نفس الحكم ولا هذا حكم خاص بالإسلام؟ لا، ليس حكما خاصا بالإسلام يا أخ يونس، وإنما كان في البداية للضرورة، يعني لما أنزل أو أهبط سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض، ما فيش إلا آدم وحواء، جابوا صغار، وصغارهم هضم، الله عز وجل يريد أن يكثر النسل، فلا بد أن يتزوج الأخ أخته في ذلك الوقت، هذا ضرورة، ما فيش مكان آخر يعني. ففي البداية كان الأمر ضرورة، لكن بعدين خلاص، لأن الأصل في المحرم، الأصل في المحرم أنها يعني ليست محلا للاستمتاع الإنسان، لذلك الفقهاء يقولوا الذي يلتد بمحارمه فاسق، هذا الذي يلتد بمحارمه، والأصل أن الإنسان يعني لا ينظر إلى محارمه نظر يعني شهوة ونظر لذة المحارم، فلذلك يعني الإنسان له غنية في الزواج من يعني الأباعد، بالعكس بل أصلا طبيا ويعني طبيا يحذروا من زواج الأقارب من الدرجة القريبة، وأن كثيرا من زواج الأقارب هذا يعني يسبب يعني أمراض عقلية وبسبب يعني الجينات وكذا. وكانت العرب تتفاخر بالزواج من الأباعد، حتى الشاعر يقول فتى لم تلده بنت عم فيضوى ولا يضوى إلا سليل الأقارب، يعني سليل الأقارب يجي ضعيف وهزيل وكذا، لكن سليل البعد يجي قوي البنية. ولذلك يعني هذا من الحكمة إن الإنسان لما يكون الزواج من الأقارب حتى مش محارم يكون يعني فيه بعض الضعف، لكن الزواج من الأباعد يكون يعني أقوى في البنية. ولذلك زي ما قلنا هو المحارم ليست محل الاستدعاء، وإنما الزواج كان في السابق لضرورة، لأن ما فيش أصلا، لابد أن يكثر النسل، والنسل لن يكثر إلا بزواج الأقارب في ذلك الوقت. الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار، ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه، قال أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش، لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا، وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات، لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا، من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا، لا، أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار؟ إحنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء. يعني كان عنده صغار 900 هضم ما يسدوش حليب وشمالات 900 دينار هذا. فلذلك يعني الله سبحانه سائل كل شخص عما استرعاه حفظ أم ضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله بيسأل كل شخص أودعه شيئا من المسؤولية هل حفظها أم ضيعها. تقول لي والله كيف هذه ميزانية الدولة؟ لأن شوفوا سبحان الله، يجوع للمواطن الضعيف ويقولوا بيزيدوه، شن هم بيزيدوه؟ مرة 300 ولا 400 ولا 500 ما يديروا له شيء هم، ويعني تثور الدنيا ويقولوا الميزانية والميزانية، بينما السراق يعني في الإعمار وفي هذا التنمية ولا شن يقولوا له تلقاهم 40 مليار وعادي ما يتكلموش عليهم. 40 مليار يعني العجيب من محافظ بنك ليبيا المركزي لما صارت فيه إفراجات عن بعض مرتبات المواطنين قال لا والله هلبة مليار هذا الإفراجات وإحنا كيف بنواجهها. يعني مليار ما تقدرش تواجهها من حقوق الناس ومرتباتها اللي متعينين ويخدموا، لكن تقدر تواجه 40 مليار في الإعمار الفساد شرقا وغربا. هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي، والإنسان يعرف أن الدنيا قصيرة وأنه اليوم يعني حاكم ويعني آمر وناهي، وغدا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى موقوف بين يديه، ما يقدرش يكتب أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر يختلق الحجج، ولا يقدر يقول أنا ما عنديش وراق شدوا علي حاجة، ما يقدرش يقول، لأن يده تنطق ورجله تنطق. يختم الله عز وجل على فيه، معش يتكلم ويتكلم يديه ورجليه وتتكلم الجوارح وتخبر شندار وشمدارش. هذا لابد الإنسان المؤمن أن يحسب حسابا، فاللي ينحط في موضع مسؤولية عليه أن يضع القبر أمامه ديما يتفكر ويعرف أنه يعني معزول اليوم ولا غدا من مكانه، فليحسن باش المنصب هذا ما يكون يعني أجرا له ونجاة يوم القيامة، ما يكونش المنصب هذا ليه حسرة وندامة يوم القيامة. فما يجيش الإنسان لما تجيع المواطن، سبحان الله المسؤولون يصرفوا ويخنبوا في فلوس الإعمار وفي مبادلة النفط والأدلة موجودة كثيرة، ويسافروا هذا المسؤولين ياريت غير يديروا في تمرة، يسافروا بطيارات خاصة ويمشوا في العلاوات والفنادق وكذا والوفود والمؤتمرات، هذه كلها مصاريف تحمل على ميزانية الدولة. ولما يجي لمواطن مسكين عنده فروق ولا إفراج ولا كذا يعيطوا كلهم يقولوا والله وين الميزانية وين والنفط وما يسدش وكذا. ابدأ بالتقشف في رأس الهرم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يصلح ابدأ ببيته وبأهله، سلم المال اللي عنده ومن زوجته فاطمة من الذهب وكذا، وضع كله في خزينة الدولة وكلم الولاة كلهم قالهم يلا أجمعوا اللي عندكم وحطوه. أنت لو الدولة تقشفت وقعدوا يسافروا المسؤولون في الطيارة العادية مع الناس، حتى يسيدي بزنس غير المهم يسافروا في طيارة مش على حساب الدولة رحلة كاملة، يسافروا السفر الضروري ومش في كل مكان دورة مهمات ومهمات، يعني السفر الضروري الذي يحتاجونه ويسافروا في الطيارة اللي هي يسافروا فيها الناس باش ما يكلفوش ميزانية الدولة، ويلغوا قصة العلاوات والمبيت وهذه المصاريف اللي لما تبدأ الدولة مبحب حيديروها. لكن الآن أنت تبي تتقشف، أبدأ التقشف من غادي، بعدين حتى لو جيت على المواطن شوي معلش، لكن التقشف تفكروا فيه بالمواطن. ويعني سفاراتنا تملأ البلدان اللي مش محتاجين لها أصلا، ولما يجي الكيد على المواطن وكلها تتكلم هذا لا ينبغي. أمة الله من بنغازي تسأل، قالت على 2000 دولار، الألفين دولار ما زالت يعني دار الإفتاء على نظرتها السابقة أنها ما زال ينبغي أن يتوقف الإنسان ما يخدش حتى يتضح الأمر جيدا، لأن الأمر خطير راهو عقد صرف، والصرف هذا أضيق أبواب الربا. فإذا كان فيه يعني شيء مش واضح في عمل شركات الصرافة، هل هي وسيطة ولا هل هي مشترية وكان وسيطة علشان تأخذ بأجرة، فمازال فيه إشكالات. حتى تتضح هذه الأمور بعدين الإنسان يستطيع أن يقدم على هذه المعاملة. أمة الله قالت صلاة العيد كان اللي ما صلاش في المسجد عادي تصلى فرادى إذا كان وقتها هي إلى الظهر إلى يعني الزوال، فمن بعد ارتفاع الشمس يعني تلت ساعة اللي مشى صلاها في المسجد بالخطبة وكذا باي، واللي ما صلاهاش رجل أو امرأة يصليها في البيت فرادى معليش. قالت الأخت أمة الله قالت أنا مرات نقرأ ونمر عليه سجدة آية سجدة هل نسجد ولا لا؟ كأن فهمت منها حتى خارج الصلاة، خارج الصلاة يستحب لها أن تسجد، طبعا الأمر ليس واجبا لأن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ آية سجدة على المنبر ولم يسجد، فقالهم لتعلموا أن ذلك ليس بعزم، باش بنوريكم ونفهمكم أن هذا مش واجب بس، لكن لا شك أن سجدة التلاوة لها ثواب عظيم، لأن إبليس عندما يرى المسلم يقرأ آية السجدة ويسجد يقول ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، فالإنسان لا يضيع هذا الفضل إذا كان متوضئا، لأن سجدة التلاوة زي الصلاة يلزم أن يكون ساترا للعورة مستقبلا للقبلة متطهرا، يعني كان شخص مش يعني عورته مش مستورة، امرأة مثلا مش لابسة ولا كذا وهي تقرأ في القرآن ما تسجدش، وكذلك إذا كان شخص غير متوضئ ما يسجدش، وإذا كان إلى غير القبلة حتى هو لا يسجد على الصحيح عند المذاهب الأربعة. أما في الصلاة ففي النافلة يعني ما فيش بأس يعني يسجد المصلي، في الفريضة اختلف العلماء، بعضهم كره السجود في الفريضة لأنه اعتبر أن يعني السجدة في الصلاة كزيادة ركن السجود يعني زايد، فينبغي أن لا يتعمد الإنسان السجدة، وبعضهم رأى أن الفرض كالنفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الصبح أو كان يداوم أو يحافظ على صلاة الصبح بالسجدة والإنسان، صلاة صبح الجمعة كان يقرأ في السجدة والإنسان، وبالتالي لا بأس بقراءة سورة السجدة في الفريضة والنافلة ويسجد لها المصلي. تسأل أمة الله عن راتبة الظهر، قالت هل بعد أذان الظهر ولا قبلها؟ لا قبل أذان الظهر، هذه صلاة الضحى، لكن راتبة الظهر بعد أذان الظهر وقبل الصلاة، يعني يذن الظهر يصلي إنسان ركعتين أو أربعا بحسب ما يقدر، يعني الأفضل أنه يصلي أربع ركعات كما يقدرش حتى يصلي ركعتين، فهذه الراتبة تكون بعد دخول وقت الظهر مش قبله، اللي هي قبله هذه صلاة الضحى. الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلف في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني 3 طلقات، هذه 3 بانت بها زوجته، و97 هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا، يعني الله عز وجل جعل لك 3 طلقات والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك، لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فممكن أنت خلال هالفترة ترجع وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها، إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة فيه هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث، فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معش تجوز لك، وانت تكون فكرت يعني في 3 شهور هذا تفكير عميق ومعش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارته هو صاحب يحلف بالطلاق يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت وقلت وقلت يقول والله هذه ثلاثة معاش يجوزك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشي لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى. هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق. هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى، زي ما قال الأخ محمد الطلاق راهو زي طلقة الرصاصة، هذه اللي تطلع معاش تولي، معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي، وأنا يقول لك طلقت وقلت لها طالق وبعدين يقول لك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش أنت طالق وبعدين يقول أنا مش قصدي، كيف مش قصدي؟ يعني كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية، معناها معاش تحز بكل، كل واحد يدعي أن منواش، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، معاش نعدل على نيتك مدام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق، ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش وأنا العبرة بالعرف العام. بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك، ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ، لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومش يسأل شيخ تاني، والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف، فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني، مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد، لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق معاش ولا كفر على يمينك هذا طلاق خلاص، فينبغي التنبه لهذا. الأخ محمد يبشر في الأخ صالح، قال أنا سمعت من ناس ثقة أن فيه زيادة لمرتبات الضمان، والحقيقة لما نشوفوا أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والوزراء نلقوهم في 20 وفي 15 وفي كذا، وبعدين نجوا لمرتب الضمان نلقوه في 900 جنيه، ما يليقش هذا الأمر، ومتعين السلك القضائي والرقابة وال15 وال17 ألف، وتجي لي أعضاء يعني تجي لي المتقاعدين اللي خدموا الدولة 30 و35 سنة تلقاه واخد 900 جنيه. أنا ما قلتش أن توحد المرتبات لا، لكن يكون فيه تقارب نوعا ما، ما يصحش واحد 900 وواحد 26 ألف، هذا ما ينبغيش. الأخت حواء من طرابلس، دائما احنا ننبه ونقوله أي شخص رفع أمره إلى القضاء معاش يسأل المفتي، المفتي لا يتكلم في أمر عرض على القضاء، علاش؟ حتى لا تختلف يعني حتى لا تختلف الفتوى عن القضاء، لأن القضاء بيقول لك هات البينات، أنت تو ادعيتي قلتي والله أنا حصل طلاق بيني وبين زوجي، بلك الزوج قدام المحكمة قال ما فيش طلاق ما طلقتش، وبالتالي أنت دعواك مردودة، كان ما عندكش، كان بتجيب شهود صغارك ولا أخوتك هذا والله بيشهدوا لك، لا ما يمشيش، فلذلك كان ما عندكش بينة، كان عندك بينة راه المحكمة حكمت لك بثبوت الطلاق، ما دام أنت مشيت للمحكمة معاش تسألي المفتي، كملي الأمر عند المحكمة. الأخ نوري من طرابلس قال أنا ما نعرفش عندي سحر أو عندي شيء، قال زوجتي من 7 سنوات تتمنع مني وما قربتهاش، قال هل تحل لي ولا تعتبر يعني طلقت مني؟ لا يا أخ نوري ما طلقتش منك، ما دام ما فيش لفظ بالطلاق منك ولا كتابة ولا كذا، ما فيش أي شيء يدل على الطلاق منك، فهي باقية على ذمتك، قاعدة زوجة ليك، لكن كونها هي تمنعت منك هذا سبب ابحث له يعني عن علاج، ربما يكون سحر، فتمشي لبعض الرقاة اللي يرقي بالرقية الشرعية، مش الدجالين، تمشي لشخص يرقي بالرقية الشرعية، يقرأ لك في ماء وفي زيت وفي عسل، يحبذ أن يكون ماء مطر كان ما فيش ماء مطر حتى مية عادية وزيت الزيتون وعسل السدر. السدر ليه تأثير على الجان ويعني يرقي لك في هذا الماء وفي الزيت وفي العسل، العسل تخلطه بحبة البركة وتأخذ منه، الزيت تدهن به أنت وزوجتك، والمية تشربوا منها وترجعوا إذا كان كليتوا شيء وتغتسلوا بها. فلعل هذا يكون عارض بينك وبين زوجتك ربما، وربما يعني زوجتك رأت منك ما تكرهه، فشوف راجع نفسك وعظ الزوجة، ومن يعني كانت الزوجة تسمع كلامه كويس قول لها يعظها ويبينها أنه لا يجوز لها شرعا أن يعني تمنع نفسها من زوجها، ما يصحش هذا الأمر، حرام عليها. فإذا كان فيه يعني شيء عارض بإمكانك أن تزيله بينك وبين زوجتك، جيب مشايخ طبعا ما تسكتش على هذا الأمر، شوف مشايخ يرقوا بالرقية الشرعية يقروا لك زي ما قلت لك وتطبق الرقية هذه، لعل الله عز وجل يذهب ما بينك وبين زوجتك. الأخت كريمة من طرابلس قالت نمشوا المدرسة فبعض الأستاذات شحنت الهاتف من المدرسة فاعترض عليها البعض وقالوا لها ما يجوزش، وسأل إدارة الإفتاء. المال العام له حرمة، له حرمة شديدة وحرمة عظيمة، ولا بد أن يحرص الإنسان على المال العام، لكن الأشياء التي جرى العرف بالتسامح فيها ما فيهاش بأس. يعني شحن الهاتف قداش بيصرف وهم مديرين البريزات لأجل أن يستعملها واحد عنده كمبيوتر من المدرسين أو من المدرسات، عنده كمبيوتر بيشتغل عليه يعني يستعمل كهرباء المدرسة، واحد عنده تليفون بيشحنه مثلا، واحد عنده مثلا باور بانك، يعني عنده مثلا باور بانك بيشحنه. الباور بانك نقوله مثلا مش ما يحتاجلاش حاليا ربما، لكن الأشياء اللي يحتاجها حاليا مش هيسكر تليفونه ويقعد ما فيش اتصالات، خاصة كان امرأة أو بيتصل زوجها بيقولها يطلعي وجيتك وكذا، أو مثلا شخص عنده مثلا العارض هذا الداتا شو يبي يعرض للصغار مثلا للي يقري فيهم بيعرض لهم. فهذه الأشياء مما جرى العرف بالتسامح فيها، يعني أنت مشيت لضيف تشحن تليفون مش هيقول لك لا، فهذا الأصل فيه أنه خفيف وأنه لا بأس به، وما فيش داعي من التشديد، ما فيش داعي من التشديد والتضييق في مثل هذه الأمور. كان هو متن بيدير حاجة مش ضرورية أو تسحب في كهرباء هلبة أو كذا، ممكن صحيح نقول له هذا المال العام له حرمة وما يجوزش أن الإنسان يجازف باستعمال المال العام هذا. أخيرا، ها هو عام هجري قد انصرم وسنستقبل عاما هجريا جديدا، وينبغي لنا أن نأخذ عظة وعبرة وذكرى من يعني تسارع الزمان وتعاقب الأعوام، وينبغي أن نحسن في العام المستقبل وأن نكون في عامنا القادم أفضل من عامنا السابق، وأن نكون أقرب إلى الله وأكثر نفعا لعباد الله، وأن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية التي كلفنا بها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لمزيد من الخير والعلم، وأن يجعلنا من النافعين لأمتهم. أسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة والمجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة أن هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا اللي روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع والله يوقف بالساعة أو الاثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا يقتضي القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش رهو على المسند ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن في ما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبه هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للارض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للارض باي صوره من الصور. لكن اذا كان انت تبعت الناس اللي قاعد على الكراسي راه هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحه لانهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاه باطله. واذا انت روحت بصلاه باطله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فإنك لم تصلي. باي انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقي روحك كان ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم فيني يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عنده جلطة ما يقدرش، بقى انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي؟ اذا انت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل السجود مع شيء يقدر يولي من جديد فوق. نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف. كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني أخضع وانكسر، وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متاعك، وخاصة كأنك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتلقاه جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمل على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: السائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
2: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر. لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه. فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراه حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر. يعني لازم التفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم.

0: لنا أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. يقول المؤلف:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره.
1: في هذا الفصل من الباب الثاني من القسم الأول، وبعد أن تكلم عن الفصل الذي قبله عن وفور عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورجاحته، شرع يتكلم في بعض مكارم الأخلاق التي يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الفصل جمع بين مجموعة منها متقاربة، هي الحلم والاحتمال والصبر والعفو، وبين المؤلف أن الحلم والعفو إنما يكون عند المقدرة، والمقدرة مصدر ميمي من الفعل الثلاثي قدر يقدر على وزن مفعل، على وزن مفعل لأنه فعل صحيح، ولكن روي مقدرة ومقدرة ومقدرة، وفي بعض النسخ التعبير مكان المصدر الميمي هذا بلفظ القدرة، وتزاد التاء على وزن مفعل في المصدر الميمي من الثلاثي إن لم يكن معتلا، فإن كان معتلا فيكون وزنه مفعل كما في وقع يقع موقعا، فإن كان الفعل رباعيا جاء المصدر الميمي منه على وزن مضارعه بعد إبدال الياء ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. وهو يستوي فيه اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. فالعفو والحلم والاحتمال إنما يكون عند المقدرة أو المقدرة أو المقدرة. وقد بدأ كلامه المؤلف في هذا الفصل بلفظ أما، وأما أداة شرط وتفصيل وتأتي للتوكيد، وشبيهة بها إما، يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فهذه أما تسمى أداة شرط وتفصيل، وإما حرف للتفصيل أيضا، وقد يفيد الشك وقد يفيد الإيهام وقد يفيد التخيير، كقوله تعالى: إما شاكرا وإما كفورا، وكقولك: لمن تخيره في أخذ شيء إما كذا وإما كذا. وقد تريد أن توهمه ولا تبين له، فتستعمل في ذلك مع علمك أنت بما هو حاصل وواقع. تقول: جاء أو ركب السيارة رجل إما فلان وإما فلان، فأنت قد تعلم هذا الراكب ولكنك تريد أن تعميه عن السامع. والخلاصة أن إما حرف تفصيل يفيد التخيير ويفيد الشك ويفيد الإهام، وأما حرف شرط وتفصيل ويفيد التوكيد. قد يليها جواب شرط جملة فعلية، وقد يليها اسم. ففي مثل قول الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه وليها الاسم وهو معمول لما بعده، أو وليها الظرف أو الجار والمجرور وهو متعلق بما بعده، وقد يليها المبتدا كما هو في جملة المؤلف: أما الحلم. لكن إذا فرغنا من هذه الجملة نجد الكلام غير تام. أما الحلم والاحتمال والصبر والعفو مع المقدرة، وسكت المؤلف واستأنف كلاما آخر بعده، لم يأتي بخبر يكون خبرا للاسم الذي جاء بعد أما، وهو يعرب مبتدأ، والخبر هنا محذوف، وتقديره: أما الحلم والاحتمال والصبر والعفو مع المقدرة فحدث ولا حرج، أو فهو مشهور به النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو لا يحصى كثرة. ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر واضح، لكن حينما نقدره بفحدث ولا حرج أو لا يحصى كثرة فهي جملة فعلية مؤولة بخبر محذوف للمبتدا الذي هو الحلم وما عطف عليه الاحتمال والصبر والعفو. وقد تقدم القول قديما في أول قراءتنا للكتاب وشرحه في حديث المؤلف في مقدمته، حيث استعمل كلمة بعد وجاء بكلام من بعدها لم يدخل عليه الفاء. وقد قلنا بأن بعد هذه الواقعة بعد أما بعد كما في خطب الخطباء، فإنها ما بعدها ينبغي أن يقترن بالفاء إلا أن يقدر قول محذوف على تقدير أما بعد فيقال كذا وكذا. ودليل هذا من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فحذفت الفاء وهي مقدرة مع فعل محذوف مأخوذ من القول من مادة القول وتقدير فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. وبعض المفسرين قال لا، الفاء لم تحذف بل هي التي بعد أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، دخلت على فذوقوا العذاب وهي جواب الشرط. نعم.
2: وبين هذه الألقاب فرق.
1: الألقاب جمع لقب، والمراد به العلم الذي يطلق مدحا أو ذما للإنسان، كما يقال أمير المؤمنين ويقال الجاحظ وهكذا. ولكن المؤلف هنا استعمله وأراد به أسماء مكارم الأخلاق المعروفة كالحلم والاحتمال والصبر والعفو والصدق والأمانة والشكر والشجاعة والجود والكرم إلى آخره. نعم.
2: فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات.
1: سار المؤلف في هذا الفصل على نحو ما ابتدأه في الفصل قبل السابق حيث عرف مكارم الأخلاق، فهو هنا يعرف هذه المصطلحات وهذه القيم الخلقية، فيعرف الحلم بأنه
2: حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات.
1: حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات، والتوقر من الوقار وهو أن يكون الإنسان رزينا لا يخرج عن طوره مع وجود الأسباب المحركات. والمراد بالأسباب المحركات هنا المثيرات التي تجعل الإنسان ينفعل ويتصرف بطريقة هوجاء قد تعاب عليه، مع أنه في الأصل لم يتصرف هو هذا التصرف الأهوج إلا لما نزل به من المثيرات التي حركت انفعالاته. وما أكثر هذه المثيرات، حتى ولد الرجل وأهل بيته يثيرونه أحيانا، يأتي تعبا ف تلقى عليه الأسئلة والطلبات فيؤدي به إلى الانفعال وربما إبداء الغضب الشديد.

تزعجه وتدفعه إلى أن يعمل جهده في إيقاف عربته في حالة فزع شديد. فالحالات والمثيرات والأسباب المحركات تقع للإنسان في كل أحواله، لكن الرجل الوقور والحليم هو الذي لا يقابل ذلك بالغضب، وإنما يعفو ويستغفر ويسأل الهداية لمن فعل به ذلك. وما أكثر ما نسمع الناس يدعون على أبنائهم وعلى أهليهم بل على أنفسهم، وهو شيء مذموم مستقبح في الإسلام، كما قال الله جل من قائل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقد ضرب المثل بالأحنف بن قيس عند العرب، جاءه من قال له إن ابنه قد قتل وأن قاتله ابن أخيه، فما كان إلا أن أمر بدفن القتيل وإطلاق سراح القاتل، وهو موقف صعب ولا شك، ولكن مثل هذا الموقف يتحلى فيه الحلم. وسيورد لنا المؤلف رحمه الله مواقف عظيمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدى فيها الحلم الكبير.

0: للأفضل.
1: والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات.
2: الاحتمال
1: حبس النفس عند الآلام
2: والمؤذيات.
3: قال بعض شراح الشفاء: المراد بالآلام هي ابتلاءات الله سبحانه وتعالى لعبده، يبتلى الإنسان في نفسه وفي ماله وفي عمله وفي ولده وفي رزقه، ابتلاءات كثيرة، نسأل الله العافية. والمؤذيات ما يصيب الإنسان من الأذى من المخلوقات، سواء كانوا أو كانت هذه المخلوقات بشراً أو حيواناً، فقد يعتدى على الإنسان من بعض الناس دون ما مبرر لذلك، وقد يتهم وقد يشتم، ولكن الاحتمال لو كان متحليا به ما زاده إلا تباتا وقولا لمن آذاه سامحك الله، أو كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصيام: إني صائم. وقد يؤذى من حيوان يفاجئه في طريق، بل قد يكون في مزرعته ونحو هذا.

0: فالاحتمال مطلوب من المسلم في مثل هذه المواقف، ابتلاءات الله وعدوان خلقه على الإنسان. نعم.
1: ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة.
0: وذكر المؤلف الصبر، وقد عرفه بعضهم بأنه حمل النفس على المكاره، وهو معنى قريب مما تقدم.
1: وأما العفو فهو ترك المؤاخذة.
0: العفو ترك المؤاخذة، يعني من حق الإنسان في بعض المواقف أن يطالب بحقه ممن اعتدى عليه، يهينه أمام الناس فلا يحتمل ذلك فيرد عليه، وقد يتلاطمان وقد يتصارعان ويحدث ما يحدث، ومعظم البلايا من مستصغر الشرر كما يقولون، وهو ما نراه يصدر عن بعض الشباب بالمبادرة إلى إطلاق النار أو بالطعن بخنجر أو نحو ذلك، وهذا ما ينبغي أن يكون. فالصبر، فالعفو هو ترك المؤاخذة وعدم مؤاخذة السفيه والجاهل، كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ينسى ويتناسى ويتغافل ولا يرد السيئة بمثلها، حتى لا تقع أمور لا تحمد عقباها. والله سبحانه وتعالى يعلم نبيه هذه القاعدة العظيمة، قاعدة العفو وترك المؤاخذة، في آيات بينات سيأتي سردها. نعم.
1: كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. الآية:
0: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يأخذ العفو فلا يؤاخذ، وأن يأمر بالعرف وهو المعروف، وأن يعرض عن الجاهل الذي لا يحسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب العقلاء وأهل العلم ونحو ذلك. وقد تكلم المفسرون في العفو هذا فقالوا: قد يراد به أحد معان ثلاث: خذ العفو بمعنى ترك المؤاخذة، أو بمعنى التساهل وعدم التشدد على الناس، وقد يكون المراد أو يحتمل هذا اللفظ الرضا بالقليل وعدم الحرص على أخذ كل شيء. قد يكون لك حق لك أن تطالب به كله، ولكن مع ذلك قد تتسامح وترضى ببعضه، فهذا مما يدخل في العفو، لأن العفو أيضا من معانيها اللغوية الزيادة والفضلة. نعم.
1: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها، فقال له: حتى أسأل العالم.
0: المراد بالعالم هنا الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ثم ذهب فآتاه فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
0: هذه الألفاظ المشهورة في الأخلاق الإسلامية وفي التركيبة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي: وصل من قطعك، وإعطاء من حرمك، والعفو عمن ظلمك. هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم، ولفظه مشهور. نعم.
1: وقال له: واصبر على ما أصابك.
0: واصبر على ما أصابك من سورة لقمان هي وصية لقمان لابنه في الوصايا التي ذكرها الله تعالى في سورة لقمان: يا بني يقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. من ضمن هذه الوصايا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالصبر مفتاح الفرج كما يقولون، والمرء مأجور على ما لحقه من أذى إن صبر وصابر وغالب نفسه.
1: وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
0: هذه آية آخر الأحقاف، يأمر فيها الباري سبحانه وتعالى نبيه بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وبقية المعنى حيث الوقف: ولا تستعجل. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. ثم كلامه مستأنف جديد. وأولو العزم بينهم علماؤنا أولئك الرسل الأفذاذ الذين عاندهم أقوامهم وأصروا على مخالفتهم والكفر بهم، وصبروا على أقوامهم مدداً طويلة، ولاقوا العنة الشديد بل والأذى البدني من أقوامهم، وهم سيدنا نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وعليهم الصلاة والسلام جميعاً. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاماً داعياً فقط، وعاندوه وسخروا منه وانتقم الله منهم بالهلاك في المياه المغرقة. وإبراهيم عليه السلام بلغ من جرأة قومه عليه أن ألقوه في النار وحماه الله منها، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليس بردا فقط حتى لا يقتله البرد، وإنما برد وسلام أيضا. وموسى عليه السلام عانده فرعون وطارده ونجا بأتباعه، ثم انقلبوا على أعقابهم فضيعوا عقيدتهم وإيمانهم وخاصموه وجادلوه وحرفوا شريعته في نهاية المطاف. وعيسى عليه السلام بلغ من جرأة قومه أنهم جعلوه ابنا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وألهوه وأله أمة، وادعوا عقيدة باطلة لا يزال نحو ثلث سكان الأرض يعتقدونها، وأصلها من ممن يسمى بولس الرسول، وهو يهودي ادعى النصرانية وأدخل فيها التأليه، واستحسن النصارى تلك العقيدة الفاسدة واعتبروها إعلاء لمنزلة عيسى فاعتقدوها، فهي عقيدة باطلة حكم الله سبحانه وتعالى بكفرها في التنزيل العزيز، وبين أن نبي الله عيسى عليه السلام سوف يتبرأ منهم يوم القيامة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى مطلع على فساد عقيدة أولئك الأقوام، وحاول يهودي آخر في صدر الإسلام بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو عبد الله بن سبأ اليهودي أن يفسد عقيدة المسلمين، ولكن هيهات، الذي تكفل بحفظ كتابه لا شك أنه ضامن سلامة دينه وسلامة هذه الرسالة المباركة.
1: وقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
0: قيل إن هذه الآية حينما نزلت أجاب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بقوله: بلى نحب أن يغفر الله لنا، وكأنه فهم منها أنها توجيه له لما كان بدر منه من قطع نفقته على ابن خالته مصطح بن أثاثة، وكان قد تقول في السيدة عائشة وخاض في حديث الإفك، فقطع عنه ما كان ينفق عليه، ولما سمع هذه الآية وكان لا شك وقافا عند كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم بادر إلى العفو وإلى المغفرة وعدم المؤاخذة. نعم.
1: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
0: هذه من آيات سورة الشورى التي يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن من أسيء إليه وظلم من حقه أن يأخذ حقه ويطالب بمظلمته، ولكن المثل الأعلى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالتسامح والمغفرة مما هو مطلوب من المسلم ويدل على قوة إرادته وهمته العالية في عدم المؤاخذة. نعم.
1: ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله.
0: لا خفاء بما يؤثر، الباء للظرفية بمعنى في، والمعنى لا خفاء فيما يروى من احتمال النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه،
1: وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي وغيره.
0: محمد بن علي التغلبي أحد شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، توفي عام 508 من الهجرة النبوية أندلسي، تفقه على يد أبيه وطبقة أبيه، وساد بين العلماء، ونال مرتبة عالية، وهو الملقب بابن حمدين، ونسبته التغلبي بفتح اللام والتغلبي، لأن النسبة إلى بني تغلب، وبنو تغلب قبيلة عربية بكسر اللام، لكن النسبة إليها تكون بفتح اللام ويجوز الكسر. وقد تقدم معنا هذا في درس سابق في أول الكتاب.

0: الأفضل.
1: قالوا حدثنا محمد بن عتاب.
2: محمد بن عتاب هو شيخ ابن حمدين التغلبي هذا، وهو أيضا شيخ القاضي عياض، تلقى عنه القاضي عياض كما تلقى على ابن حمدين التغلبي. وعلى كليهما قرأ الموطأ رواية يحيى بن يحيى التي سيسوق بسندها هذا حديث الإمام مالك المروي في موطئه. وابن عتاب جاء في كتاب نسيم الرياض، وهو من شروح من الشروح الواسعة لكتاب الشفاء، أنه توفي عام 402، وهو بعيد جدا، لأنه يكون بينه وبين من روى عنه الشيخ الأول التغلبي ابن حمدين التغلبي أكثر من 100 سنة، وهذا لا يصح. وقد تتبعت وفاة ابن عتاب، وقد ذكره المؤلف في كتابه الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض، وبين أنه توفي عام 520. وهو غير ابن عتاب الأبعد المتوفى عام 462 كما ذكر القاضي عياض في كتابه المدارك.
1: حدثنا أبو بكر بن واقد القاضي وغيره.
2: محمد بن واقد، ويروى أيضا ابن وافد، توفي عام 450. نعم.
1: حدثنا أبو عيسى.
2: أبو عيسى المراد به يحيى بن عبيد الله، وهذا الحديث هذا السند يروي أبو عيسى أو يحيى أبو عيسى عن أبيه عبيد الله. نعم.
1: حدثنا عبيد الله، حدثنا يحيى بن يحيى.
2: وأبو عيسى أبوه عبيد الله يروي هذا الحديث عن يحيى بن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ. ويحيى بن يحيى الليثي توفي عام 234، وقيل 233. وقد ترجم له القاضي عياض في كتابه المدارك، لأنه أحد علماء المالكية. وكتاب المدارك جعله القاضي عياض لتراجم علماء المالكية، تابع فيه بعض علماء المشرق ممن ترجم لعلماء المذاهب الأخرى، وجمع تراجم علماء المالكية ومما كتبه علماء المالكية أنفسهم، ومما هو اطلع عليه، وجمع ذلك لأولئك العلماء الذين أدركهم ومن كان قبلهم طبقة فطبقة إلى الطبقة الأولى، وهي طبقة الإمام مالك وتلاميذه، وسماه ترتيب المدارك. فكتاب المدارك ساق فيه القاضي عياض 1000 ترجمة، ترجم فيه 1000 عالم من علماء المالكية، ورتبهم طبقة في إثر طبقة إلى زمانه رحمه الله تعالى. ويحيى بن يحيى الليثي ذكر في ترجمته في ترتيب المدارك أنه شد الرحال إلى المدينة لطلب العلم على الإمام مالك في العام الذي توفي فيه، بل ذهب إلى المدينة مرتين في فترتين قريبتين، ذهب وقرأ الموطأ ورواه عن الإمام مالك، ثم عاد ولم يلبث أن توفي أبوه فورث ما ورث من المال وعاد أدراجه إلى المدينة، فلحق بالإمام مالك رحمه الله وهو في حال المرض، فتلقى عن تلاميذه وحضر وفاته هناك. ففي المرة الأولى تلقى الإمام مالك وبعضا من تلاميذه المتقدمين كالليث بن سعد، وفي المرة الثانية تلقى عن تلاميذ الإمام كالليث بن سعد وابن القاسم العتقي، وجمع علما غزيرا أثبته في روايته للموطأ عن الإمام رحمه الله جميعا. ورحلته الأولى إلى الإمام مالك جلسه فيها ولا شك في الروضة المشرفة، وكان الإمام مالك يعجب بسمت يحيى بن يحيى وحسن زيه ومظهره، وكان يجالس الإمام للعلم وللتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. ويروى أنه في أحد المجالس حدثت ضجة خارج المسجد النبوي، فتساءلوا فقيل لهم إن الفيل جيء به إلى المدينة، هذا الحيوان الضخم الذي لا تعرفه بلاد العرب جيء به إلى المدينة، فهب الطلاب يريدون رؤية الفيل لأنهم لم يروه يعني رؤية العين، ولكن يحيى بن يحيى لم يتحرك من مكانه، فقال له الإمام اخرج، يأذن له في أن يخرج لرؤية الفيل، ولكنه أبى، قال ما جئت من الأندلس لأرى الفيل، وإنما جئت لأتلقى عليك العلم لأتفقه بك. فأكبر الإمام مالك في هذه الشجاعة وهذا الرأي ورجاحة العقل وسماه العقل، وقد تأكد ذلك، فإنه حينما رجع إلى الأندلس بعد رحلته الثانية أكبروه وقدمه الرؤساء وأجلوه وعرضوا عليه القضاء وكان لا يقبل، لم يقبل أن يتولى القضاء بكل مع كل وسائل التأثير عليه، ولكنه كان يقترح القضاة، يقول أرى فلانا يصلح للقضاء فيولى، وقد يشكو الناس حكما من قاض فينظر فيه فيناقشه في حكمه، وهو أشبه ما يكون اليوم بالتفتيش القضائي عندنا. ولما ألح عليه الناس في أن يتولى القضاء قال لهم لو تولي وأنا لست متولي للقضاء، أنظر في قضاء بعض من يظلمكم فأرده، لكني إن توليت القضاء من ينظر في حكمي ويردني عنه؟ فأعجب الناس بقوله وتركوه في الواقع الذي هو عليه من الإشراف على أهل القضاء ومتابعة أحوال المسلمين. وقال له بعض أهل العلم إنه يروى عن الحسن أنه لولا الحمقى لفسدت الدنيا، وما عمرت. فقال: لا، أنا أقول لولا الحلماء لفسدت الدنيا. وهذا ينسجم مع موضوع درسنا اليوم، من أن يحيى بن يحيى رحمه الله كان يكبر الحلم والوقار والعفو.
1: حدثنا مالك.
2: مالك، الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة الذي ضربت إليه آباط الإبل، سوف نتحدث عن بعض مناقبه في بعض الدروس لأنها أكثر من أن تحصى. كان رجلاً مهيباً وصبوراً على العلم وعفيفاً وصارماً في تعليمه، يراقب طلابه بكل دقة ويحاسبهم على حركاتهم وسكناتهم لما يطمع فيه من نيل العلم الغزير الذي وهبه الله له، حيث جمع الموطأ في 40 سنة وتلقى عن شيوخ وعلماء لا يحصون كثرة، وهو في تقدمه في العلم قصته المشهورة التي قيل فيها: لا يفتوى مالك في المدينة ليست بخافية على أحد. وقع ذلك في حياته وهو في طليعة علماء الإسلام في تلك الفترة وذلك الوقت. ولكن الطريف الذي ينبغي أن ننتبه إليه أنه في شبابه وفي فتوته كانت له مواقف مشهودة في العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويكرم أبناءنا بمثلها من النبوغ والتقدم في العلم. وقد بيّن ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمته للإمام، حيث أورد قصة طريفة وسؤالا غريبا فقهيا عجيبا من بعض الناس عن رجل أوصى بأن تزوج ابنتاه لولدين لأحد الناس ثم توفي، فسأل الناس: أهذه الوصية جائزة وتنفذ أو لا؟ فجمع أهل العلم فقالوا: جائزة وتنفذ، وما الذي يمنع منها ما دام هناك شهود على أن البنتين زوجتين ولدين لفلان، وصمت هو. فسئل وقيل له: وماذا تقول أنت؟ قال: الوصية لا تنفذ. قال: هو لماذا؟ قال: حتى تعرف من زوجة من ومن زوجة من. أما أن تكون وصية هكذا مبهمة، فلانة وفلانة زوجتين لولدي فلان، لأنه لو تعلق كلاهما بواحدة كل منهما يدعي أنها زوجته ماذا نصنع؟ فعجبوا من ذكائه وفطنته وقدرته على هذا الفهم الذي لم يفطن إليه غيره. فإمام دار الهجرة المتوفى عام 179 أدى الرسالة وعلم المسلمين في المشارق والمغارب، وكان يناظر، وكان يناقش ويجيب ويدافع عن رأيه ويكبر أهل العلم. وحينما جاء الإمام الشافعي رحمه الله ودرس عليه، ثم بعد ذلك وحفظه الموطأ في بيته، ثم استأذنه في أن يذهب إلى العراق للتلقي على محمد بن الحسن الشيباني، وسأله: أيجب عليه أن يعود أدراجه إلى مكة ليستأذن أمه، أم يعتبره إذناً واحداً ينصرف من المدينة إلى العراق رأساً؟ قال له: أما علمت أن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم وحتىه على أن يقصد العراق ويتلقى العلم؟ فانظر إلى هذا التسامح بين أهل العلم وحرصهم على أن يفيدوا تلاميذهم وأن يفيدهم غيرهم. نعم.
1: عن ابن شهاب.
2: ابن شهاب الزهري هو شيخ الإمام مالك، توفي عام 124، كان من أوائل من دون السنن والسير، وكان يحفظ من الحديث الكثير.
1: عن عروة.
2: عروة هو عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عام 94 للهجرة، وهو ابن أخت السيدة عائشة أسماء بنت أبي بكر، وكثيراً ما كان يسألها، كان عابداً وتقياً ورعاً. نعم.
1: عن عائشة رضي الله عنها.
2: هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، مناقبها أكثر من أن تحصى وقد تقدم بعضها. نعم.
1: قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها.
2: هذا الحديث يرويه القاضي عياض ويخرجه في كتابه في سند الإمام مالك، وبعض ألفاظه في الصحيحين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتمم

يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.